الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 محمد عدوية جوه عيني.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يا رب اللهم اجعلني صادقا.

الراديو 90 90 هواها مصري.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب.

0: تبدا الثانيه الاولى.
1: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهربائية حظي باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل نموذجا للتعاون المصري التنزاني. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يعكس قدرة الشركات الوطنية المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبصفة خاصة في القارة الإفريقية. تصريحات رئيس الوزراء جاءت في ختام زيارته لتنزانيا، حيث شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري، وذلك بحضور رئيسة تنزانيا سامية حسن وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. كما قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية موسعة بموقع المشروع، تفقد خلالها عددا من منشآته الحيوية. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم وصف مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهربائية بتنزانيا بالنموذج الناجح للشراكة بين دول حوض النيل. وأوضح وزير الري أن ما تنفذه مصر في تنزانيا وغيرها من دول حوض النيل رسالة عملية بأنها دولة تنمية وتعاون وصداقة. الانتهاكات الإسرائيلية تواصلت في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال، فيما وصل المستوطنون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من المدن والبلدات الفلسطينية. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شارك في مؤتمر وجلسات حوارية مع ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمة اللوجستية. تم خلال المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه منظومة الخدمة الداعمة للتجارة الخارجية وبحث آليات مساندة الشركات وتطوير قدرتها في مجالات الشحن والتفريغ، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية. ورياضيا، فريق ريال مدريد فاز على مضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف في بداية مشوار الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. بالراديو 90-90

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM.
1: صباحك ومطرحك، أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. صباح الخير، صباح الفل والسعادة والهنا، وأهلا بكل صبحوية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. أسبوع جديد بنبدأه مع بعض، 23 أغسطس 2026، ده تاريخنا. أما عن درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 37، نهارا وبالليل 25، إسكندرية 33 24، الإسماعيلية 36 24، العريش 34 24، شرم الشيخ 37 31، الغردقة 38 28. أحلى بداية للأسبوع بتكون معاكم وأنا موجود معاكم، بتكون بالنسبة لي أجمل وأحلى بداية. يا رب النهاردة حلقتنا تعجبكم، مود رايق كده نبدأ بيه الأسبوع كده، يأهلنا للفرفشة في الأيام اللي جاية إن شاء الله. يلا بينا نبدأ بالمزيكا والمود الهادي في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM.
0: اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.

0: احمد يونس معاك على راديو 90 اف ام.
1: صباحك ومطرحك على الراديو 90 هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: 90 90 هواها مصري.
1: صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام.
2: صباحك ومطرحك
3: احمد يونس معاك على راديو 90 90 اف ام.
4: تعالوا نشوف اكسير السعادة النهاردة بيقول لنا ايه. في مثل صغير كده بيتقال دايما، بيقول ايه المثل؟ إزازة المية اللي بتشتريها من السوبر ماركت بتكون بسعر، ونفس إزازة المية لما تقعد في كافيه أو في أوتيل بيبقى ليها سعر أعلى بكتير، وهي نفس إزازة المية لما تشتريها في المطار بيكون سعرها أغلى. الإزازة هي هي والمية اللي جواها هي هي، بس قيمتها بتتغير بالمكان اللي معروضة فيه، وممكن تكون كمان بتكتسب قيمة زيادة عن قيمتها الحقيقية من المكان ده. نفس الكلام ده ممكن نطبقه على نفسنا. ازاي؟ لما تلاقي نفسك في مكان مش مناسب لقيمتك انسحب بهدوء، خليك في المكان اللي انت شايف انك تستحقه. الموضوع كله في انك في المكان الغلط وبتكون محاط بناس غلط مش عارفين قيمتك الحقيقية. انت اغلى من كده بكتير. صديقي صديقتي خليكوا واثقين في نفسكم، فكروا كويس ودوروا على المكان اللي تحسوا فيه بقيمتكم، محاطين فيه بناس مقدرينكم وعارفين قيمتكم كويس. خلينا نفتكر دايما ان الاهم اننا نكون مبسوطين في وجود ناس بنحبهم، والاهم والاهم ان اكون مبسوط مع ناس تخليني احب نفسي وانا معاهم، ناس بيحسسوني بقيمتي الحقيقيه، بيلفتوا نظري للحلو اللي فيا، بيشوفوا كل لفته صغيره مني بتبقى كبيره بالنسبه ليهم، بيحسسوني بجد من غير مجاملات قد ايه انا انسان كويس من جوه ومن بره، ببقى مرتاح معاهم زي ما انا من غير اي ماسكات ولا تمثيل ولا اخد بالي من الكلمة قبل ما اقولها. صديقي قيمتك عمرها ما كانت ولا هتكون في جمال او شطارة او فلوس، قيمتك الحقيقية هي قلبك، مشاعرك، افكارك، قيمتك الحقيقية هي شخصيتك، هي انت. ولو انت لسه نفسك مش عارف قيمة نفسك، صدقني ازاي هيعرفوا قيمتك هما ويحسوا بيها؟ وعليه فالمطلوب ان كل واحد فينا يحب نفسه، يعرف قيمتها كويس، وقتها بس هيلاقي كل الناس بيقدموا له الاهتمام اللي يستاهله.
2: صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 90 90 اف ام.

0: صباحك ومطرحك على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: أحمد يونس معاك على راديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.
1: تعالوا نشوف حاجات تساعدنا نكون محبوبين في شغلنا وشوف إيه اللي ينفع منها وطبقه. 1- اتقن شغلك واعمله على أحسن وجه وأكمل وجه، وفي نفس الوقت ما تتعمدش تفضل تبروز وتظهر تفوقك على باقي زمايلك. 2- خليك دقيق في مواعيدك، دي مهمة جدا، ووصل شغلك في ميعادك وما تكترش من الحجج والأعذار والتبريرات اللي بتخليك بتبقى بالنسبة لهم مصدر معدوم الثقة. 3- من وقت للتاني امدح في شغل زمايلك وقدراتهم قدامهم وشجعهم، وكمان من وراهم اتكلم عليهم كويس. 4- ما تتسرعش، فكر في كلامك ووزنه قبل ما تقوله. 5- لما حد من زمايلك يقدم اقتراح مش عاجبك ما تقللش منه وما تتريقش عليه ولا تسفه من قيمته، اتناقش معاه في الاقتراح ده بمنطق وهدوء. مش قادر تعمل ده؟ ارجوك اسكت. 6- بالبلدي كده ما تبرشطش على اقتراحات زمايلك وتحاول تنسبها لنفسك، وحشة قوي دي ان حد ياخد الكريدت على حساب حد. 7- لما تغلط قول انا غلطان، اعترف وتحمل المسؤولية، وما تحملش الغلط لحد تاني، وما تجرش معاك حد للغلط معاك في زي ما يقولوا الشماعة. 8- ابتسم يا صاحبي في وش زمايلك في الشغل كده وصبح عليهم كلهم من غير تمييز بين حد وحد، حتى لو ليك صحاب قريبين في الشغل مش معنى كده انك يعني التانيين تصبح عليهم نص صباح يعني. 9- ما تسألش عن حاجات شخصية في حياة زمايلك وسيطر على فضولك شوية. 10- اهتم بالمجاملات واسأل على زمايلك لو تعبانين، شاركهم في أفراحهم وأحزانهم واعرف تواريخ ميلادهم كلهم، وعلى الأقل على الأقل على الأقل قول لهم كل سنة وانتم طيبين في عيد ميلادهم. 11- خليك متعاون، أعرض مساعدتك على زمايلك لو حسيت ان هم في تاسك صعبة مهمة محتاجة مساعدة. وأخيرا 12- ما تفضلش طول الوقت تشتكي من الشغل وإنك مش طايق نفسك والمرتب مش عاجبك والمدير مش مقدرك، حاول يعني قلل الكلام ده علشان ما تبقاش مصدر للطاقة السلبية في المكان وسط زمايلك.
2: صباحك ومطرحك على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: احمد يونس معاك على راديو 90 افام. اضبط اليوم وابداه بصباحك ومطرحك.
1: ما تيجوا نروح للبرج في الدرج. برج الجدي ما بتحبش الكلكعه والتعقيدات في اي حاجه، وبتحب تبسطها على نفسك وعلى كل اللي حواليك، وده من اهم مميزاتك. استمر. برج الدلو، النهاردة بالذات ما تفرضش السيء وما تفترضوش وما تسقش الظن بالناس. الحوت بداية الأسبوع كده هيطلب منك مصلحة، ما تتضايقش. إيش معنى هو اختارك انت؟ عشان انت سداد. الحمل، من النهاردة لازم تعرف ان مش كل الناس فاهمة دماغ سيادتك ومش كل الناس أرياك يا عم الحاج. التور، اتشجع وخد الخطوة الأولى، ما تستناش حد ياخدها بدالك. الجوزاء، ما بتحبش حد يعمل موضوع من اللا شيء، طب خلي بالك عشان في حد ناوي يعمل لك فيلم من لا شيء. السرطان، وجهة نظرك هتطلع صح في الآخر. أيوة، في الموضوع اللي جه في بالك حالا دلوقتي هو بالظبط. الأسد، بتعتمد على إنك بتعرف تعمل كل حاجة في نفس الوقت وبتنجز أكتر لما بتتزنق. الفترة دي أنت عمال تأجل ليه كتير؟ ما تستجبش لرغبة الأنتخة والكسل اللي جواك. ها؟ العذراء، محتاج تبعد عن الناس السلبية اللي ما بتعرفش عنهم غير

وبين اللي بيحبوا الهيصة وخلاص. أيوة. وعلشان أكيد كالعادة كعادة البرج في الدرج في ناس كتير هتقولي ما سمعناش الجدي وما سمعناش الدلو وما سمعناش الحوت وما سمعناش وما سمعناش وما سمعناش. تعالوا نعيده تاني. يلا هنجيب تاني من أول برج الجدي. كل العيد ميلادهم النهاردة 23/8. كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص جدع بيهتم باللي حواليه جدا، مركز في تفاصيل الناس الحلوة. مهما وصل اللي بيحلم بيه عنده زي ما يقولوا كده شغف لإنجاز حاجات أكتر وأكتر. كل سنة وانت طيب، وكل سنة ومواليد الشهر الجميل ده اللي ما بيخلصش ده طيبين وعيد ميلاد سعيد.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث في اتصال هاتفي مع نظير الهندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الخارجية الاهتمام بالتوسع في التعاون مع الهند في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية ومستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي وضمان حرية الملاحة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. تناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، حيث أدنى الوزير عبد العاطي التوسع الإسرائيلي في الأنشطة الاستيطانية وتصاعد عنف المستوطنين والانتهاكات في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك. كما تناول الاتصال الجهود الجارية لاستكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطط الرئيس ترامب للسلام وفقا لخارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع. الانتهاكات الإسرائيلية تواصلت في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال، فيما وصل المستوطنون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من المدن والبلدات الفلسطينية. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شارك في مؤتمر وجلسات حوارية مع ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية. تم خلال المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه منظومة الخدمات الداعمة للتجارة الخارجية وبحث آليات مساندة الشركات وتطوير قدراتها في مجالات الشحن والتفريغ، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية. ورياضيا، فريق ريال مدريد فاز على مضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف في بداية مشوار الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090.
3: صباحكم مطرحك على راديو 9090 FM.
4: أحمد يونس معاك من 7 إلى 9 صباحاً على راديو 9090 FM.

0: صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. تيجي اقول لك شويه معلومات عن اسكندريه الجميله. اسكندريه اقدم من القاهره باكتر من 1000 سنه، اتبنت سنة 331 قبل الميلاد، والقاهرة اتبنت سنة 969 ميلاديا، يعني بينهم أكتر من 1200 سنة. اسكندرية عاش فيها اليونانيين والمقدونيين والرومان والبيزنطيين والعرب من شبه الجزيرة العربية، ودول حكموا مدينة الاسكندرية فترات على مر الزمن، وكل فترة فيهم ثابت في اسكندرية علامة موجودة لحد دلوقتي. ترام اسكندرية هو أقدم وأول ترام في إفريقيا كلها، وبدأ تشغيله سنة 1860. 1917 كان عدد اليونانيين الموجودين في اسكندرية 65,000، دلوقتي عددهم وصل ل 4,000، وكلهم بقوا مصريين من أصول يونانية. مكتبة الإسكندرية القديمة اتحرقت سنة 48 قبل الميلاد. مكتبة الإسكندرية الحالية اتبنت وتم افتتاحها 16 أكتوبر 2002. اسكندرية فيها مدينة كاملة غارقة، وهي مدينة هرقلون أو هرقليون، كلها أثار وتماثيل ضخمة من عصر البطالمة والرومان. اسكندرية الموجودة في مصر هي واحدة من أكثر من 50 مدينة في العالم بيحملوا اسم اسكندرية، لكن أشهرهم اسكندرية بتاعتنا. ما تيجوا نسمع أغنيتين لمصطفى قمر، الاتنين للإسكندرانية، ليل اسكندرية ويا واد يا اسكندراني.
1: أحمد يونس معاك على راديو 99 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16 541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: أحمد يونس معاك على راديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.
1: تعالوا نروح لفوت وعدي. تأثيرات غريبة ممكن تكون أول مرة تسمع عنها. بنسمع كتير عن تأثير مانديلا وتأثير الفراشة، بس في ناس كتير ما تعرفش هم إيه. وفي كمان تأثيرات تانية ممكن تكون ما بتسمعش عنها كتير. يعني مثلا نبدأ بتأثير مانديلا وهو الأكثر انتشارا. الظاهرة دي اتسمت باسم مانديلا لأن نيلسون مانديلا كان سبب ظهورها. في 2009 كان في باحثة بتحضر مؤتمر لاحظت ان هي وناس كتير من الحاضرين عندهم ذكريات خاطئة عن نيلسون مانديلا، وكانوا كلهم واثقين انها حقيقية. اغلبهم كانوا متأكدين انه مات، وانهم كمان شافوا جنازته في التلفزيون رغم انه فعليا مات في الطرق. ومن هنا بدأ يظهر حاجة اسمها تأثير مانديلا، وهو ان مجموعة من الناس عندهم ذكريات غلط وكلهم مشتركين فيها. تأثير الفراشة مفهومها اللي بيتقال ان لو في فراشة رفرفت بجناحتها في اي مكان في العالم ممكن تتسبب في اعصار مدمر في مكان تاني خالص. ملخص النظرية دي ان اي حاجة صغيرة بتحصل ممكن يكون ليها تأثير قوي وكبير جدا على حاجات تانية. يعني مثلا وانت نازل شغلك لقيت السلم كله مية وهدومك اتبلت او اتزحلقت وقعت واضطريت تغير هدومك، فده خلاك تتفادى لا قدر الله حاجة كانت ممكن تقع عليك وانت خارج مثلا من باب العمارة بعد شر. تأثير القرد رقم 100. مجموعة من العلماء عملوا دراسة على مجموعة قرود بالقرب من ساحل اليابان، ولما حد من مجموعة القرود خد بطاطساية وغسلها بطريقة معينة في البحر باقي القرود بدأت تقلده وتغسل البطاطس زيه. السلوك ده انتشر لدرجة انه وصل لمجموعة من القرود في مكان بعيد خالص عن دول، رغم ان المجموعتين مفيش بينهم المفروض تواصل، وده اللي خلى العلماء يطلعوا بالظاهرة دي ويسموها تأثير القرد رقم 100. وبتقول باختصار ان بمجرد ما سلوك معين ينتشر لعدد معين كبير نوعا ما يبدأ نفس السلوك ينتشر بشكل اوسع بالناس تانية مالهمش علاقة ببعض. تأثير البلاسيبو، وده باختصار ان واحد مثلا بياخد دواء ملوش اي فعالية هو مقتنع انه يخليه احسن، لكن في الحقيقة الدواء هو اللي بياخده لا بيفيد ولا بيضر في اي حاجة. 30% من المرضى اللي بياخدوا الدواء ملوش اي دفع او ضرر وهم مقتنعين انه هيتحسنوا بيتحسنوا. ايوه، ودراسة قالت ان ده بيكون بسبب اقتناعهم الداخلي بتأثير الدواء انه بيخلي مخهم يفرز مادة الاندروفين اللي هي اصلا مسكنة للألم.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كم عقار يعني؟ 1، 2، 3، 10؟ شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه اقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: اظبط مودك معانا على راديو تينتين اف ام من الحد للخميس سبع صباحا
1: صباحك ومطرحك.
0: صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو تينتين اف ام.
2: سنة 2000 الدارك ويب بدأ على أصوله عندنا في مصر. إمتى؟ لما اتذاع برنامج اللي فات سات في شهر رمضان. البرنامج في الأساس هو برنامج سياسي ساخر للكبار فقط، يعني مش مفيش حاجة وحشة يعني، بس برنامج بيكلمنا في السياسة، ولعلمكم هو نقدي وممتاز جدا من الدرجة الأولى. بس عشان العادة في رمضان إن الأهل بيتفرجوا على الحاجات كلنا مع بعض، فالأهل الكبار قعدوا يتفرجوا، فهم شافوا برنامج فيه عرايس فالعيلة اتعلقت بالعرايس، فكله بقى بيتفرج مع بعضه وما حدش فاهم حاجة من العيال الصغيرة. ولكن اللي ما حدش عارفه إن كان في عقدة عمالة تتربى جوه الأطفال هم مش واخدين بالهم. أخدوا بالهم إمتى؟ صدفة لما كبروا وتكعبلوا صدفة ببرنامج اللي فات سات، فاكتشفوا موضوع التروما اللي بتطلع عندهم وبقى فيه فوبيا اسمها اللي فات سات. يا راجل ده حتى الموسيقى بتاعته بتخوفهم، واللوجو بتاعه بيخوفهم، وشكل العرايس بجد بجد تقف عنده كثيرا. البعض حب اللي فات سات لأنه كان بيخبط كده زي ما بيقولوا في شخصيات عامة بشكل ساخر ولازع، والباقي خاف منه. مفيش اوبشن تاني، هو ناس حبته جدا وناس اترعبت منه، مش كرهوه، مفيش اوبشن الكراهيه، لا، حب فيرسس رعب. وفي قسم كمان ما ينفعش نغفله، حبوه هم صغيرين ولما كبروا حبوه اكتر. ما تفهمش ده جلد ذات ولا ايه الموضوع، بس حبوه. وبقت عقده اللي فات سات بتطارد المتعقدين منه كل ما قناه تعيد اهم اعمال رمضان. هم يلاقوا في وشهم برامج النوستالجيا، تطلع يلاقوا في وشهم نايل كوميدي كانت تقريبا بتذيعه وبتعيده كتير جدا، فكان كل حد هو بيقلب يشوفه يقوم واقف قدامه والعقدة تتكون من جديد. مؤخرا بقى مش شرط بقى يشوفوه، ليه؟ هيجي لهم عندهم لحد البيت؟ لا هو بقى بيجي في شكل تاني خالص. بيشوفوه في ايه؟ بيشوفوه في عمليات التجميل عند مجموعة من فنانات كبار مقاما وسنا، بقوا بيظهروا بشكل بجد بجد. عمليات التجميل خلتهم شبه عرايس اللي فات سات حرفيا، بقت ملامحهم نسخة طبق الأصل من أبطال اللي فات سات. التروما عمالة تكبر وتكبر، ولعنة اللي فات سات وعقدته عمالة تضغط على الكل، والكل بقى مش قادر، وأول ما يشوفه زي ما بيقول إيه بتزعب وبتعرض في أي مكان الحالة تجيله، أول ما يتكعبل في فيديو ليه على سوشيال ميديا أو يوتيوب برضو التروما ترجع. المصيبة إن فعلا في أفلام رعب استخدمت ماسكات شبه اللي فات سات بالظبط، فهي مجرد ما انت فعلا بتشوف العرايس ده مش الكل يعني بيتعقد او بيرجع العقده تظهر تاني. عندك فيلم ذا بيرج التطهير، وجيسون فيلم الم ستريت، وطبعا سلسله افلام سكريم، وفريدي وتشاكي وانابيل. ونرجع تحديدا لذا بيرج الجزء الاول، في ماسك لمجموعه هجموا على بيت، هو حرفيا هو اللي فات سات، هتتقبض علشان بجد مجرد ما تشوفه. فيلم سو طبعا، تشوف الماسك بتاع فيلم سو هيفكرك بنجمة كبيرة جدا وانت بتتفرج عليها، حرفيا وشها بقى شبه سو من كتر العمليات اللي بتعملها. واكثرهم ارتباط بشغلي انا هو ديد سايلنس، اللي تم استخدام اللوجو بتاعه في قصص رعب كتير جدا ليا. وبالمناسبة ما كنتش انا دي القناة بتاعتي خالص، ولا انا اللي استعملت اللوجو ده زمان. وبقت الافلام دي بتفكرك بحاجتين، اللي فات سات ونجمات التجميل المرعبين. هنختم بقى، عايز اختم بحاجتين. العمل ليه طبعا كامل احترامه وتقديره، وكل التحية للقائمين عليه. فكرة اللي فات سات كانت لأستاذ سمير حبيب، التأليف لأستاذ فداء الشندويلي، والإخراج لأستاذ عادل مكين. وكان هو برنامج فعلا من البرامج التقيلة والجميلة في شهر رمضان، بس احنا بنتكلم عن فئة الموضوع أزمهم نفسيا. أنتج هذا البرنامج من خلال التلفزيون المصري سنة 2000. تحية لكل القائمين عليه. مش معنى ان احنا بنتكلم عن ان في عقدة او حاجة ان احنا نقلل من قدر اعمال التلفزيون المصري على وجه الخصوص. الحاجة التانية بقى، ده طلب منكم الحقيقة، اكتبولي اعمال زمان عملت لكم ازمة ونتكلم عليها ونرجع عنها. يعني انا مثلا كان بالنسبة لي مسلسل هند والدكتور نعمان ده من المسلسلات اللي ربت لي عفاريت في حياتي. كنت بشوف منظر الطفلة ليزا وهي بتشوف القاتل وهو بيخطف الست أو بيقتلها. أنا بالنسبة لي مزيكة المسلسل ده من الموسيقى اللي بتأزمني في حياتي. حاجة تانية ومعرفش مين هيشاركني فيها، برنامج العلم والإيمان لدكتور مصطفى محمود من البرامج العظيمة جدا. أنا مزيكة التتر بتاعت البرنامج ده بجد بتموتني في جلدي لحد دلوقتي، ما تفهمش ليه، مع ان البرنامج من جوه هو برنامج كان سابق عصره جدا، والفيديوهات والتصريحات بتاعت دكتور مصطفى محمود بتستخدم لحد دلوقتي، بس تيجي تقولي المزيكا اقولك بخاف منها، مقبضه جدا، مخيفه، مرعبه جدا. يلا انتوا اكتبوا لي عايزين تتكلموا عن ايه، وهكلمكم المره الجايه عن التيلي تابيز، مجموعه من العرايس اللي المفروض بتعمل حاجه للاطفال، ولكن وانت بتتفرج عليهم انت ما بتبقاش فاهم ايه دول، هم دول فعلا بالديب ويب والدارك ويب ولا ايه؟ هم بيتكلموش، بيعملوا شويه حركات وتيلي ولالا، وهو حلقات كتيره جدا جدا جدا، ولكن انت تتوقف قدامها في الاول ده اطفال، بعد شويه هو ايه اللي انا بتفرج عليه ده؟ ده الموضوع ده فيه رسائل سريه من الماسونيه. مش هنأفور يعني ونقول ان ده حقيقي، بس فعلا من المسلسلات اللي اتقال عليها كلام تاني ذكرناه في الرعب بتاعنا. بس احنا المرة دي في الفقرة بتاعتنا دي احنا مش بنرعب، احنا بنهزر مع بعض. نتقابل مرة جاية وقولولي عايزين نتكلم في ايه.

0: فنفنن يا جماعة،
1: قول فنفنن يا جماعة، يلا بالبرامج بتنادينا
0: اكشن
1: دهنا مش عارفين راسنا من رجلينا.
0: اهلين وسهلين،
1: لكن برضه هنتصرف، هنجيب كاميرا ونتصرف
0: يا كول. الدنيا حلوة
1: بالحب سكر
0: شهد وغنوة.

0: منور يا أستاذ فصيح.
1: فعلا مجايتك عندنا بالدنيا واللي فيها.
0: ده احنا ما صدقناش نفسنا لما قالولنا انك سبت قاموس سات اللي بقالك 20 سنة بتشتغل فيه مخصوص عشان تيجي تزورنا في المحطة.
2: يا للمهزلة الكلمانجية، انا يا اخوانا مش جاي ازوركم، انا جاي انبهكم واحذركم. اخطاء المذيعين في المحطة بتاعتكم بقت كتيرة قوي.
0: معك حق يا أستاذ فصيح، المشاهدين بيكلمونا على الهوا وهم زعلانين قوي، المذيعات كلهم آخر لخبطة في اللغة العربية.
3: اللي بتنصب الفاعل واللي بترفع المجرور واللي بتجر المفعول.
2: أول امبارح المذيعة قالت الأديب أبو العلاء المصري، وهي طبعا تقصد أبو العلاء المعري.
1: عشان كده عاقبناها فورا، خليناها تظهر تاني يوم من غير الباروكة الصفراء أم دناديش.
2: مش كفاية، انتوا لازم تشوفوا عقوبة تانية. ايه رأيكوا كل مذيع يغلط غلطة تخصبوا منه 5 جنيه بحالها؟
3: كان غيرك اشتر، حاولنا نطبق الفكرة دي السنة اللي فاتت. جينا آخر الشهر ساعة صرف المرتبات لقينا المذيعين هم اللي بيدفعوا لنا من جيبهم.
4: يا جماعة جهز الكاميرا، أنا مستعجل، كل حاجة مظبوطة هنا، اتفضل كاميرا.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف ابربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06206.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: أحمد يونس معاك على راديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.
1: ما تيجوا نروح للبرج في الدرج. برج الجدي ما بتحبش الكلكعة والتعقيدات في أي حاجة، وبتحب تبسطها على نفسك وعلى كل اللي حواليك، وده من أهم مميزاتك. استمر. برج الدلو، النهاردة بالذات ما تفرضش السيء وما تفترضوش وما تسقش الظن بالناس. الحوت بداية الأسبوع كده هيطلب منك مصلحة، ما تتضايقش. اشمعنى هو اختارك انت؟ عشان انت سداد. الحمل، من النهاردة لازم تعرف ان مش كل الناس فاهمة دماغ سيادتك، ومش كل الناس أرياك يا عم الحاج. الطور، اتشجع وخد الخطوة الأولى، ما تستناش حد ياخدها بدالك. الجوزاء، ما بتحبش حد يعمل موضوع من اللا شيء، طب خلي بالك عشان في حد ناوي يعمل لك فيلم من لا شيء. السرطان، وجهة نظرك هتطلع صح في الآخر. أيوة، في الموضوع اللي جه في بالك حالا دلوقتي هو بالظبط. الأسد، بتعتمد على أنك بتعرف تعمل كل حاجة في نفس الوقت وبتنجز أكتر لما بتتزنق. الفترة دي أنت عمال تأجل ليه كتير؟ ما تستجيبش لرغبة الأنتخة والكسل اللي جواك. ها؟ العذراء، محتاج تبعد عن الناس السلبية اللي ما بتعرفش عنهم غير أخبارهم الوحشة، وانت فاكر يعني ان هم عايشين في أخبار وحشة وهم عندهم أخبار حلوة كتير، بس هم مش مصدرين لك غير الوحش. الميزان، وجهة نظرك الإيجابية الحلوة السعيدة الفرفوشة هي اللي عايزينها تطغى اليومين دول. العقرب، شجع اللعبة الحلوة، اتفرج من بعيد وما تنضمش لأي من الفريقين، شوف مين ومن بعيد وشجع ده وشجع ده، وفي الاخر انت هتعرف مين الصح يا معلم. واخيرا القوس، من النهاردة لازم تتعلم ازاي تميز بين الناس اللي بيحبوك ويتمنوا لك الخير وبين اللي بيحبوا الهيصة وخلاص. ايوة، وعلشان اكيد كالعادة كعادة البرج في الدرج، في ناس كتير هتقولي ما سمعناش الجدي وما سمعناش الدلو وما سمعناش الحوت وما سمعناش وما سمعناش وما سمعناش. تعالوا نعيده تاني، يلا هنجيب تاني من اول برج الجدي. كل العيد ميلادهم النهاردة 23/8، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص جدع بيهتم باللي حواليه جدا، مركز في تفاصيل الناس الحلوة، مهما وصل اللي بيحلم بيه عنده زي ما يقولوا كده شغف لإنجاز حاجات أكتر وأكتر. كل سنة وانت طيب، وكل سنة ومواليد الشهر الجميل ده اللي ما بيخلصش ده طيبين وعيد ميلاد سعيد.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي S.

صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام، يا رب تكون عجبتكم، وهرجع لكم بكره وحلقه على الهوا كده، ونبقى متفاعلين مع بعض، وتكون يا رب دايما كل فقرات صباحك ومطرحك بتنال اعجاب ورضا احلى.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سبل تعزيز العلاقة الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الخارجية الاهتمام بالتوسع في التعاون مع الهند في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية ومستقبل الترتيبات الأمنية والإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي وضمان حرية الملاحة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. تناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، حيث أدان الوزير عبد العاطي التوسع الإسرائيلي في الأنشطة الاستيطانية وتصاعد عنف المستوطنين والانتهاكات في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك. كما تناول الاتصال الجهود الجارية لاستكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطط الرئيس ترامب للسلام وفقا لخارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قال إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات وصواريخ إلى أوكرانيا، كما تمت الموافقة على منح الجانب الأوكراني تراخيص لإنتاج صواريخ الدفاع الجوي، وذلك عقب اتصال هاتفي مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شارك في مؤتمر وجلسات حوارية مع ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمة اللوجستية. تم خلال المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه منظومة الخدمة الداعمة للتجارة الخارجية وبحث آلية مساندة الشركات وتطوير قدراتها في مجالات الشحن والتفريغ، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية. ورياضيا، فريق بايرن ميونخ توج بلقب السوبر الألماني لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090.

0: يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 90، بدايه اسبوع جديد موجودين مع بعض من دلوقتي لحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. بدايه اسبوع مشرقه بالتفاؤل ولذيذه وحلوه، عشان خلاص اسبوع جديد. اسبوع جديد بقى
0: سقفه للناس اللي مصحصحه معانا واللي جايه تصحى اكتر وتسوق اكتر،
1: واعشق البدايات الجديده
0: جدا.
1: البدايات الجديده بدايه حلوه كده ان انت تبتدي تقول النهارده ان انت هتعمل كل حاجه لذيذه وحلوه. خلاص يلا بينا،
0: ابدا من الاول تاني، ابدا يعني اعمل ريستارت لكل حاجه كانت مضايقاك ملخبطاك مع الطلاق. معلش يعني نحاول نزق الموضوع مع بعض من الاول تاني، ما يعني غيرك حاول ووصل وغيرك كسل فما وصلش.
1: ده انت ايه بقى،
0: انت بتحكي
1: طب انت ازاي كده الصبح كده؟ لا دايما بنستنى والله بدايات اللي هي الكبيره دي، عارف اللي هو ايه، بدايه سنه جديده مش عارف ايه. لا احنا مش هنستنى حاجه، احنا من النهارده كده يوم الاحد اهو بدايه اهو حلوه وجميله، نبتدي بقى بدايه جديده وحلوه ان شاء الله.
0: بس بقى انا امبارح خدت بالي من حاجه، يا ريتني ما خدت بالي منها.
1: ربنا يستر.
0: لا انه بقى 4 شهور على نهايه السنه.
1: انا
0: ايه جديده
1: فين الانجازات
0: بجد؟ انا 26 بالنسبه لي لسه بادئه.
1: فين الانجازات بقى؟
0: اتخضيت انه ايه ده، احنا شهر 8.
1: فين التو ليست اللي عليه؟ لا الموضوع ده، الموضوع ده صعب جدا ان انت فجاه تحس انه عارف اللي هو العمر عدى ولا لمحته. افتكروني لو
0: طبعا السنه دي والسنه اللي فاتت انا حاسس الاحساس ده جدا، ان هي جريت بسرعه. بس ده احساس بقى شخصي، احساس يعني عند كل اللي حواليا.
1: انا حاسه برضو ان هي جريت بسرعه،
0: وعايزين ندور اكتر علميا على الموضوع ده. احساسنا بالوقت شويه بقى مختلف، انه اليوم بيجري مش عارفين في ايه،
1: في مشتتات كتير.
0: احنا اللي بنجري اليوم مش عادي، احنا اللي حاسين ان هو بيجري كده.
1: هو كده كده هم 24 ساعه ثابتين
0: بالظبط.
1: بس انا قصدي احنا بقينا في مشتتات كتير حوالينا، فبقينا
0: صاحيين اكتر. يعني احنا الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلينا بشويه كده تحس انه دايما صاحيين، ما بننامش النوم اللي هو زي زمان شويه، اللي هو من الساعه 7 8 اليوم خلص. أيوة. هنايم لحد ثاني يوم.
1: بس هم كانوا بيصحوا 5 الصبح
0: بالظبط. بس أيوة احنا مكملين بقى، احنا ممكن ننام 5 الصبح ونصحى 5:30
1: ونصحى 5:30 صح، ونشتغل ونبقى صاحيين ما مضطرين نعمل ايه. بس في كل الحالات يعني فكره ان فاضل 4 شهور دي برضو والله تخلي الواحد يتحمس شويه، ان هو يعني يحط كده هدف قدامه ويحطه في قائمه انجازاته ان هو يعمله، حتى لو هدف بسيط، حتى لو حاجه مش مستحقه يعني.
0: صح.
1: حتى لو حاجه ليها علاقه بنفسك.
0: أنا
1: يعني
0: اقتنعت
1: بجد
0: هدف بسيط. تعالوا نفكر النهارده في هدف صغير قوي هتعمله خلال الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية دي خليها برضو مفتوحة، يوم يومين اسبوع شهر شهرين زي ما انت عايز. فقول لنا كده على هدف صغير انت مقرر انك تعمله.
1: وطبعا طبعا ما نقدرش النهارده يكون يوم الحد وما نقولكوش خمن الشغلانه اللي في دماغنا. ليه؟ لان هيجي لي حتى يقول لنا ايه، لا بس الشغلانه دي تنفع تبقى. لا احنا قلنا كنا صراحة من البدايه تخمنوا الشغلانه اللي في دماغي انا وفادي. ازاي ما اعرفش، بس بتطلعوا شاطرين وبتكسبونا معظم الوقت. الشغلانه، انا شغلانتي مش بتحتاج مكتب طول الوقت، وممكن ابدا يومي وانا مش عارف هقابل مين. بشتغل مع ناس كتير بس مش شرط اكون مديرهم ولا زميلهم. اوقات شغلي بيكون كلام واوقات سكوتي اهم من كلامي. ممكن اكون سبب ان حد يضحك او يخاف او ياخد قرار. والاغرب بقى ان شغلي ممكن يخلص في دقايق بس التحضير بتاعه بياخد ساعات.
0: اتفضل بقى، اتفضل
1: جوه موضوع تعبير.
0: اتفضل بقى، بص يعني ورقه وقلم واكتب ورانا، وحاول ان انت لو عرفت الاجابه او خمنت سريعا كده من اول مره بس ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4، ونتكلم كمان مع بعض على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: معلومه بسيطه هتوفر لك فلوس مش بسيطه. بص يا سيدي، مصلحه الضرايب العقاريه عملنا كلنا خدمه ما حدش واخد باله منها. رفعت حد الاعفاء على السكن الخاص من 2 مليون جنيه ل 8 مليون جنيه. انت مدرك كلامي؟ يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقاريه المصريه وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
5: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: لسه بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 هواها مصري وبندردش مع بعض ونسألك سؤال كده تخمن ايه الشغلانه، وسألناك برضو سؤال تاني ده يخليك تفكر كده معانا في هدف صغير انت قررت انك تحققه الايام اللي جايه الفتره اللي جايه اللي هي القريبه، يعني وهدف برضو يكون
1: يعني
0: صغير
1: او مش القريبه على فكره برضو، يعني اول حد لو حد عايز يقول انه لاخر السنه تمام، بس قول لنا ايه هي الحاجه.
0: مثلا هظبط مواعيد نومي، هظبط اكل، هكلم هساعد حد معين،
1: هبتدي بروجكت معين خايفه ابتدي، هكمل حاجه موقفها بالظبط. المهم يعني يبقى وعد كده، واحنا نساعدكم كمان ازاي تعرفوا تعملوا له زي خطوات كده، ايه اكشنز بقى خلاص لو انتوا هتعملوها اللي هو اكشن كده. طيب
0: معتز بيقول لنا الشغلانه او الاجابه هي بائع العقارات.
1: غلط، خطا،
0: اجابه خاطئه بعيده خالص عن الفكره.
1: هي في توتي قالتها صح، برافو عليك.
0: لا بجد
1: والله العظيم بسرعه جدا.
0: في كمان صباح الفل والياسمين على كل سميعه لسه الصبح، الاجابه هتكون محامي، ده من عبد الله عمر. يا عبد الله بعيده قوي قوي. وفي كمان صباح العسل،
1: ليه ليه المحامي هيضحك حد يا جماعه؟ يعني برضو خدوا بالكم، هي تانية اقولها لكم تاني من الاول، انا شغلانتي مش بتحتاج مكتب طول الوقت اوكي. وبعدين بيقولك ممكن ابدا يومي وانا مش عارف هقابل مين، اوقات شغلي بيكون كلام
0: الاثنين اللي فوق دول صح، اللي هو يعني مش محتاج مكتب طول الوقت، ممكن المحامي ما يبقاش في المكتب طول الوقت
1: ماشي.
0: وممكن يبدا يومه وهو مش عارف هيقابل مين،
1: ماشي.
0: بشغل كل الشغلانات
1: ممكن يشتغل مع ناس كتير بس مش شرط يكون مديرهم ولا زميلهم، مفهوم. اوقات شغلي بيكون كلام واوقات سكوتي اهم من كلامي. المحامي لو سكت خطر. لا يعني اعتقد سكوته مش اكيد سكوته مهم، بس لا برضه ممكن يكون سبب ان حد يضحك، ده مش منطقي.
0: وشغلي ممكن يخلص في دقائق بس التحضير لي ياخد ساعات. هنا بقى
1: هنا
0: بقى كمل بقى هنا ركز
1: ركزوا معانا كده تاني انت بتشتغل مع ناس كتير ومش شرط تكون مديرهم ولا زميلهم ومش محتاج مكتب ولا حاجه، ممكن تبتدي مكانك من اي حته وليك بقى ادوار كتير قوي، ممكن تضحك حد، ممكن تخوف حد، ممكن تخلي حد من غير ما يحس كده ياخد قرار، ممكن تساعده في انه يكون وجهه نظره عن حاجه معينه. انا اكتر من كده بقى انا ايه، لا مش دكتور، الدكتور هيضحكك ليه يا جماعه؟
0: انا اغرب اجابه جت لنا على الفيسبوك دلوقتي يا احمد مالك. احمد بس يعني
1: احمد مالك مش الفنان طبعا،
0: مش الفنان لا، ويعني هيبقى صعبه شويه. يقول نفسي الاقي انسانه صادقه وبنت ناس تكون ملهاش في اللف والدوران، محتاج يعني عروسه تقريبا، مش مهم العمر بقدر ما يكون الصدق هو الاساس.
1: الراجل بيفهم والله.
0: ايه علاقه ده بالاجابه؟ معرفش،
1: بس
0: يعني فزوره تانيه.
1: بس هو راجل عايز صدق. انت عايز ايه بقى؟
0: بعيد عن المظاهر والاقنعه. طب هل في حد بجد هيوصل بس لحاجه لما هيكتب كومنت زي ده هيوصل يعني
1: لعروسه
0: لحد بعيد عن المظاهر والاقنعه؟ انا لابس قناع ان انا بكلمك من تليفون تاني.
1: او بيسعى، سيب الراجل يسعى بقى. إيه على فكره والله الاجابات بدات تقرب فيدي، يعني في حد عايزين نعرف بس
0: في حد يقول لنا يوتيوبر.
1: ماشي،
0: ايه ده تصدقي تمشي
1: جد بس قربت
0: تمشي، بس مش دي.
1: انا قلنا لكم في حاجه تانية
0: في دماغي، مكتب بقابل ناس مش عارفها ماشي. تمشي
1: هي صح، هي يعني هي منطقيه،
0: هي صح بس مش دي اللي احنا عايزينها،
1: بس مش دي اللي احنا في دماغنا. عبد الغفور
0: تفرق بقى معانا،
1: انت هيقول السيناريست. صح برضو على فكره، تنفع برضو.
0: الشغله يخلص في دقايق، ده السيناريست بيعمل مجهود كبير قوي.
1: صح، يخلص في دقايق. صح،
0: بيقعد يحضر.
1: الاتش ار هيضحكك ليه؟ عشان هيرفضك فهتضحك. ليه الاتش ار؟ بعد بقى الاتش ار ليه علاء او يا علاء؟ يعني ما حدش،
0: لا علاء عندنا المشكله دي دايما.
1: الدليفري ليه هيحضر كتير؟ مش هيحضر كتير ولا حاجه،
0: بس هيقابل ناس ما يعرفهاش كل يوم،
1: مش لازم له مكتب. ماشي، بس مش هيحضر في كتير قوي، مش هيضحكك برضو الا لو دمه خفيف ربنا مديله ده، بس هو مش هيضحكك. لا ده شغلته ممكن يضحكك. صباح الفل والياسمين عليكم جميعا، انا اسامه حبيت اصبح عليكم. صباح الفل
0: يا اسامه، صباح الورد، نور الدنيا والله.
1: عامل الدليفري السيناريست؟ لا خلاص كده. في بقى حد بيقول هدفه يسافر يعمل عمر، ربنا يكتبها لك يا رب محمود.
0: يا رب
1: ان شاء الله ربنا يكتبها لك.
0: طيب كل مره او كل حد سمعنا دلوقتي ممكن يقول لنا ايه الهدف الصغير اللي انت بتفكر فيه دلوقتي وعايز ان انت تحققه خلال الايام اللي جايه، حاجه صغيره جدا ونشجعك كده عليها مهما كانت بسيطه بالنسبه لك، بس ممكن تكون كسلان عادي. انا هي صغيره وانت عارف ان الدنيا بسيطه وكل حاجه، بس انت مكسل فاحنا نشجعك، واحنا مكسلانين فانت تشجعنا يعني.
1: واحنا كمان ممكن نساعدكم،
0: متبادل
1: ان احنا نقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن، يعني مثلا لو حد مثلا عايز يعمل عمره، طب يلا نبتدي مثلا نحوش، يحدد مثلا في الشهر مبلغ معين يحطه علشان يكون بياخد خطوه. برضو عارف يا فادي في حته كده مش عارفه دي عند الناس كلها ولا عندي انا مثلا اكتر شويه من الطبيعي
0: علي.
1: بس انا عارفه انا عندي زياده بصراحه. بس عارفين دايما كده ما تعرفش بقى ده الشيطان ولا دماغك تضحك عليك وتحسسك انه يا هو انا لسه ده انا قدامي كتير قوي. يعني انا مثلا لو بدأت احوش ان اجيب مثلا عربية او تليفون, ده انا مرتبي صغير جدا, انا عمري ما هقدر اجيب الحاجة دي. مع ان انت لو فكرت فيها تلاقي نفسك لو ما حوشتش فانت بتصرف الفلوس, ولو حوشت في الفلوس بتاعتك. بس دايما بحس ان ان في حاجة جوه دماغنا كده بتسوحنا في حتة ان انت عايز تبتدي بداية قوية وتنجز نفسك.
0: انا عايز اكون المليون او الاثنين مليون او يعني الارقام الكبيرة وابقى مليونير او ملياردير مرة واحدة, بس هي بتيجي
1: مش
0: بشكل
1: هتيجي
0: مختلف
1: كدا.
0: لو انت بتدور على هدف فلوس مثلا
1: بالظبط
0: او
1: حتى اي
0: حاجة مثلا في شغلانة او في رياضة انت بتلعبها
1: بتاخد وقت طويل قوي كبير قوي. ومهما على فكره ومخنا مهما شفنا برضو بيبقى بيسوحنا في الحته دي. يعني لسه كنت بتفرج على حد عنده بودكاست مشهور قوي بره, يعني بره مصر بره العالم العربي عامه, بس مش فاكره للاسف اسم البودكاست. فكان جايب الاستوديو زمان اول ما بدا كان بياخد مايك وبيروح للناس, وبعدين دلوقتي عنده اكبر بودكاست تقريبا في العالم. يعني ناس كتير جدا, عنده اكتر من 50 مليون متابع. فاللي بتكلم فيه انه الواحد لازم يشوف الحاجات دي ويركز انه it takes time, الحاجات دي بتاخد وقت. فمهم يبقى عندك بس خطوه تبعد نفسك بيها وتعملها.
0: دي عقليه المستثمر على فكره, تستثمر بقى في فلوس او تستثمر في اي حاجه, تستثمر في نفسك ان انت تحوش شويه صغيرين شويه صغيرين شويه صغيرين, فتبدا ان انت تكون خطوات اكبر. يعني
1: انك ما تستقلش بال1% اللي انت هتعملها, لان انت لو ما عملتهاش فكر فيها ان انت لو ما عملتهاش خلاص ما عملتش حاجه. وده على فكره مش بقول كده والله بتنظر عليكم, لا احنا كمان بنعمل كده, وانا كمان بعمل كده ساعات, بس في المطلق يعني بنقول بنساعد بعض.
0: خليكم موجودين معانا بقى على الواتساب اكتر علشان نسمع الغنوة اللي جايه ونرجع بعدها على طول ندردش معاكم. فخليك مع موجود معانا باي رساله عايز تبعتها لنا على 010 400 90 90 4.

مسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا، علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألف.

0: لسه مكملين معاكم على راديو 90 90 هواها مصري ولسه الصبح. ونفسي على فكره في حاجات كتير قوي اقولهم ان انا افكر قبل ما اتكلم.
1: ده حقيقي.
0: يعني ساعات كده ببين ان انا طيبه جدا وفعلا انا طيبه والله، بس بروح قايله كلمتين بودي الدنيا بدأ.
1: قصف جبهات في ثانيه بدون ترتيب،
0: بس ما حدش بيزعل لان هو برضو بيبقى مفهوم ان انا دماغي مش متاكد.
1: نتاكد.
0: في بقى محمد بيقول والله محمد صح، يعني انت بتهزر وكده بس انت صح، يعني هو قال مندوب مبيعات خطا، بعد كده الاجابه اللي بعدها صح.
1: ايه ده بجد؟ عارف الاجابه صح؟
0: محمود،
1: هل صح؟ برافو عليك جدا.
0: هو صح، برافو، ده بالظبط. محمود بيقول انا محمود، ما قالش حاجه تانية، مش عارفه دي الاجابه ولا ايه.
1: صباح الفل عليك يا محمود. طيب خلينا نقول الموضوع تاني سريعا. احنا بنسالك كده على خمن شغلانتي، الحاجه اللي احنا هنقولها لك دي تحاول تخمن الشخص ده شغال ايه او اقرب وظيفه للاجابه دي، لان هي بصراحه الحاجات هتمشي على كذا حاجه. لكن انا شغلانتي مش بتحتاج مكتب طول الوقت، وممكن ابدا يومي وانا مش عارف هقابل مين. بشتغل مع ناس كتير بس مش شرط اكون مديرهم ولا زميلهم. شغلي ممكن يخلص في دقايق بس التحضيرات لي هتاخد ساعات.
0: طيب دلوقتي حد بيقول سواق، طب ازاي
1: بقابل ناس كتيره مش مكتب؟ ماشي، هي الجمله الاولانيه اللي تلخبط كل حاجه. هي الجمله اللي فيها الحدوته بتاعت بشتغل شغلي ممكن يخلص في دقايق لكن التحضير لي بياخد ساعات،
0: وممكن اضحكك وممكن اخليك تاخد قرار، كل الحاجات دي يعني برضو سواق يعملها معاك.
1: معلومه ما تعرفهاش
0: مثلا
1: سهلها.
0: في حد بيقول دي رضوى بتقول صباح الفل عليكم احلى ناس في الدنيا، ولا اول مره بسمعكم العربية.
1: يا رضوى صباح الفل. كل مره بتسمعنا في المطبخ تقريبا.
0: أيوة فاحنا يعني كل مره بتطبخ.
1: طب السندوتشات ايه في العربيه تفرق؟
0: محمود بيقول الحلاق. هو التحضير ما بياخدش كتير، هو ممكن يخليك ياخد قرار ويضحكك بصراحه، بس هو
1: الحلاق ممكن يضحك عادي.
0: بس مش هياخد وقت طويل في
1: التحضير. ده لو صحيت، انا يعني دايما ببقى نايم.
0: بتنام في الحلقة؟ دي اغرب حاجة في حياتي.
1: هشوف ايه يعني؟
0: ابقى صحي ليه؟ في حد بيقول سيلز او بروكر او كده؟ لا برضو. لا بس والله شاطرين. طيب تعالى نقول بقى الحاجات اللي الناس عايز تعملها. في حد بيقول هدفي حاليا هو اني افتح ستارت اب في مجال الشيبس ديزاين. دي حاجة كبيرة على
1: اللي هو تصميم الشيبس الشرايح
0: الالكترونية
1: بالظبط، اسمها كده او يعني هي الشيبس معروفة بالحاجة دي اكتر
0: اللي في الحاجات الاجهزة دي. مين تاني؟ في حد بيقول نفسي اعمل مشروع صغير بس كده.
1: بس كده؟ طب المشروع في ايه؟ ما تفكر بقى يعني فكر معانا، مشروع في مجال ايه؟ حتى حاجه ليها علاقه بالاكل، حاجه ليها علاقه بالملابس مثلا، او هتصنع حاجه الكترونيه زي من شويه اللي قال لنا، يعني عيش معانا الفكره بقى
0: تفاصيل
1: كده. يعني قول لنا اي فكره في الموضوع نفسه نشجعك برضو عليها اكتر.
0: او في حد بيقول مهندس زراعي، انا تعبت
1: الاجابه. لا
0: او نفسي يبقى بس
1: لا
0: يعني
1: الاجابه بعيده قوي. لو دي الاجابه دي بعيده قوي. ابعت لنا وشارك معانا على الواتساب على 010 490 90 4 وكمل معانا لسه الصبح.

0: طيب قبل ما نمشي بقى هنقول لكم الاجابه الصح والاجابه الصح يا عبير.
1: اتفضلي. مذيع.
0: بالظبط هي دي الاجابه اللي ينفع عليها كل الحاجات اللي احنا قلناها, ما ينفعش عليها جمله والتانيه لا. انه ملوش مكتب, بيقابل ناس كتيره كل يوم, ممكن شغله ياخد دقايق لكن تحضيراته بتاخد ساعات, اوقات يضحكك اوقات يقول لك معلومه او يقول لك
1: حاجه ياخد حصلت قرار, فده حقيقي برضو. وفعلا التحضير بياخد وقت كتير, فيعني حاجه كده سريعه. وناس كتير على فكره والله جابتها صح, فبرافو عليك.
0: في الاخر كده بصراحه جاوبته صح, فتحيه كبيره جدا لكل الناس اللي جاوبت معانا. سقفه كبيره قوي قوي, وعبير بتسقف برضه
1: سقفه حقيقيه كمان.
0: هنقابلكم بكره قبل دلوقتي بساعه من 9 ل 10 تلاقينا موجودين مستنيينك, نفوقك نصحصحك وتلعب معانا وندردش مع بعض. في لسه
1: بكره في لعبه جديده.
0: لا لا
1: ايوه
0: لا.
1: ايوه بكره في لعبه جديده, استنوا انتظرونا.
0: العاب جديده جدا, يلا بينا. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وتمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤوليتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما بحث الجانبان الجهود الجارية لاستكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام وفقا لخارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يشمل ضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الهندي أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد بالمنطقة. كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزارة الدفاع الروسية أفادت بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 328 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة ماضية فوق مناطق روسية عدة. يأتي هذا بينما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع الضربات على القطاعات الاقتصادية الأوكرانية ردا على استهداف كييف منشآت اقتصادية ومدنية داخل روسيا. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قال إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات وصواريخ إلى أوكرانيا، كما تمت الموافقة على منح الجانب الأوكراني تراخيص لإنتاج صواريخ الدفاع الجوي، وذلك عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شارك في مؤتمر وجلسات حوارية مع ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمة اللوجستية. تم خلال المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه منظومة الخدمة الداعمة للتجارة الخارجية وبحث آليات مساندة الشركات وتطويرها وتطوير قدراتها في مجالات الشحن والتفريغ بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية. ورياضيا، فريق بايرن ميونخ توج بلقب السوبر الألماني لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
3: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه، عشان تفضل سيرته الطاهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
4: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تالتة الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا ومستمعي الراديو 90-90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، وبدايتنا مع نتائج الدوري. الدوري ابتدى أول امبارح، كانت الجولة الأولى من دوري أورا الدوري المصري الممتاز. نتائج امبارح: بترول أسيوط تعادل 1-1 مع السويس بتروجيت، طلع الجيش كسب المقاولين العرب 1-0، المصري كسب سموحة 1-0، بيراميدز كسب غزل المحلة على أرضه 3-0. النهارده عندنا 3 ماتشات: الجونة ومودرن سبورت الساعة 5، وماتشين الساعة 8، الأهلي والشرقية إمبي الساعة 8، والسيراميك كليوباترا في نفس التوقيت قدام القناة. قائمة الأهلي لمواجهة الشرقية إمبي، خلاص انتوا عارفين بعد الدمج بقى إمبي اسمه الشرقية إمبي. حراسة المرمى: الشناوي وشوبير وحمزة علاء، خط الدفاع: كريم الدبيس، هادي رياض، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، كريم فؤاد، محمد هاني، خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، مروان عطية، علي محمود، أفشة، طاهر، حسين الشحات، زيزو، وخط الهجوم: بن جديدة، بقرار، بن شرقي، أخطي عضل، إمام عاشور، وصفقتين جداد زائد لعيبة قدامة بره او خارج قائمة الاهلي امام الشرقية امبي. هم 13 لعيب لاسباب بقى متفرقة. ابرز الغائبين طبعا هو امام عاشور، وهقول لحضراتكم كمان شوية التصريحات الرسمية من الكابتن وائل جمعة بخصوص امام عاشور. في كمان صفقتين جديدتين مش هيكونوا موجودين مع الاهلي النهاردة، توفيق محمد ومحمود صلاح، عشان هما ما كانوش موجودين في فترة الاعداد وتم ضمهم متأخر يعني، فلسه لازم يدخلوا جوه الفرقة ويبقوا على نفس الريتم من الجاهزية الفنية والبدنية. كمان اشرف داري ورضا سليم الاهلي ايدهم في القايمة لما ما قدروش يتوصلوا لاي اتفاق بشأن رحيلهم، ولكن اللاعبان ما قدروش يخوضوا فترة الاعداد مع الاهلي وبالتالي هما خارج الحسابات يعني. ياسين مرعي كمان بره مواجهة الشرقية امبي عشان طرد في اللقاء الختامي للموسم الماضي قدام المصري البورسعيدي. طيب كابتن وائل جمعة قال ايه؟ كابتن وائل جمعة قال انه امام عاشور مش جاهز، يعني امام عاشور مش جاهز، فالحسين عموتة فضل استبعاده. هتلاقي يعني موقف او موقفين متشابهين جدا. ايه هما؟ امام عاشور واخوان بيتزيرا، الاتنين موقفين متشابهين، الاتنين عايزين فلوس اكتر. انا ما بجملش الكلام، انا بقولك الكلام الحقيقي يعني الواضح، يعني الاتنين عايزين فلوس اكتر، سواء بيتزيرا فعايز يروح شباب اهلي دبي عشان الفلوس، او امام عاشور هو شايف ان هو يستحق ان يقدر برقم ومقابل مادي اعلى من اللي هو بيتقاضاه دلوقتي. وبالتالي في بقى ايه مناوشات. امام عاشور بيلعب على سطر ويسيب سطر، بيلتزم على سطر ويسيب سطرين. بيتزيرا بعد ما كان القلب والروح والعشق والدم والخبط على الستر وعلى الصدر وفاموس وماموس ولاموس، دلوقتي ما حدش عارف هو فين. فالقصة كلها انا بحب في التفاصيل اللي شبه كده، ده اللي قلته على فكرة لو تفتكروا في وقت زيزو مع الزمالك، وقلته في كذا موقف. انت ليك عقد، العقد ده تلتزم بيه، والعقد ده تحترمه، والعقد ده يعني توفيه باحترافية، زي ما انت بتطالب بواجباتك، زي ما انت بتطالب سوري بحقوقك تلتزم بواجباتك. فاكرين في وقت زيزو قلت لكم نفس القصه، ما كان يجب ان زيزو يروح السفاره في وقت وهو عنده ماتش، مش عايز تحترف، عايز تطلع للاهلي، عايز تروح السنبلاوين، ده حقك مليون في الميه، لكن طول ما انت على عهده نادي لازم تحترم هذا النادي ولازم تتقي ربنا سبحانه وتعالى قبل اي شيء في اكلك، اكل عيشك ومصدر رزقك مع النادي ده. نفس القصة، شد الخط على استقامته مع امام عاشور. يا امام انت لما جيت مضيت العقد ده كنت اعلى عقد في الفرقة، هل ساعتها يصح انه لعيبة تانية جوه الفرقة تقولك لا امام مين ده اللي يجي من بره من الزمالك جاي لنا ياخد فلوس اكتر مننا، ده انا اللي عملت جوه الاهلي وانا اللي ما هو كان ساعتها بنفس المنطق ليه حق حد زي حسين الشحات يقولك يا عم امام ده لسه جاي لنا من بره، ده انا عملت وسويت وحققت بطولات، ليه هو يجي من بره ياخد فلوس اكتر مني؟ وهيبقى ليه منطق. بس انت ارتضيت يا امام والنادي ارتضى وزمالك ارتضوا ساعتها. لما يجي حد تاني بسعر تاني بشكل تاني عايز تتفاوض، تفاوض مفيش مشكله، حقك خلاص، بس تتفاوض وانت ملتزم بعقدك الحالي، تتفاوض وانت ملتزم جوه الملعب، تتفاوض وانت بتتمرن، تتفاوض وانت بتلعب، تتفاوض وانت متالق زي ما كنت متالق، عشان بالبلدي كده كمان ده اقصر طريق تضغط بيه على اي حد عشان يعلي لك مرتبك او يعلي لك عقدك، لان انت طول ما انت في الملعب وبتكسب الفرقه وبتادي كويس الجمهور هيبقى في ظهرك والاداره في ظهرك واللعيبه في ظهرك والجهاز الفني في ظهرك، لان هيبقى لا غنى عنك وهيبقى واضح عيانا بيانا جليا للناس كلها ان انت العنصر الافضل جوه الفرقه. نفس القصه بالنسبه لبيتزير. بيتزير ده لو كان اتاخر عليه 2 جنيه ونص كان زمانه رافع شكوى وفسخ عقده مع الزمالك. سيبك بقى من كل الكلام الهكس اللي هو كان بيعمله مع الجمهور ده، تمام؟ عشان كده كانت اداره الكوره بنادي الزمالك السنه اللي فاتت بتديله فلوسه على داير مريم، لانه عارفين كويس قوي ان هو مش هيستنى على 5 جنيه، لو اتاخرت عليه اي فلوس هيقدم شكوى يفسخ عقده، فكانوا بيدوله فلوسه على داير مريم. وبالتالي بقى هو اللعيب الوحيد اللي في فرقه الزمالك اللي فلوسه كلها تقاضاها على داير مريم، ملوش تعريف عند الزمالك خلاص. وبالتالي انت زي ما انت اخدت حقوقك لازم تلتزم بواجباتك، عايز تمشي امشي مفيش مشكله، الزمالك ما عندوش مشكله انه يمشيك، بس هيمشيك بشروطه، هيمشيك بطلباته الماديه مش بطلباتك انت الماديه. طالما انت ارتضيت وجيت الزمالك واخدت فلوس اللي انت عايزها وفلوسك بتاخدها وكله زي الفل، يبقى لازم تخرج من النادي بالطريقه اللي النادي شايفها، طالما ان كمان الطريقه دي ما فيهاش مثلا ايه تجبر ولا فيها يعني شكل من اشكال التعجيز. النادي ما يعني الزمالك بيطلب في بيتزيرا 6 مليون يورو، ده رقم انا شايفه طبيعي جدا ومنطقي جدا. على فكره بيتزيرا صغير مش كبير، ولعيب موهوب ولعيب برازيلي ولعيب قدم اداء جيد وانت بتبيعه في اعلى مستوى ليه، طب ما طبيعي اطلب فيه 6، طبيعي جدا يعني اطلب فيه 6. وبرده تعالى زي ما قلت على امام، تعالى الاول وبعدين اقعد تفاوض، تعالى وانت في الملعب وتفاوض، تعالى وانت بتتمرن وتفاوض، تعالى وانت مع فرقتك فترة الاعداد وتفاوض. لكن تتفاوض وانت لوي بوزك ومقموس وقاعد بره وما بتجيش يعني حاجة صعبة جدا يعني. فمواقف متشابهة سواء اهلي او زمالك، بس في الاخر تنم وتدل على عدم احترافية. حسنا فعل بقى كابتن وائل جمعة في انه بيحمي لعيبه، يعني هو كل الكلام انا بقوله لحضراتكم دي اخبار موثوق منها من داخل معسكر الاهلي، تمام؟ بس كابتن وائل جمعة دوره مش هيطلع يبيع اللعيب بتاعه يقول لك والله اصل امام عاشور متمارد ولا امام عاشور مش بيتدلع ولا امام عاشور مش جاهز ولا لا، هو قال انه مش جاهز، قال لك يعني مش هيجيب العيب في امام، قال لك انه مش جاهز بدنيا، فاهم؟ فالراجل مش بيحميه، اللي بيحمي لاعبته بيتعامل معاك اخ صغير في الاخر بيديله فرصه واثنين وثلاثه لغايه لما خلاص يبقى رمى طوبته كده زي ما احنا بنقول. لكن في الاخر ما هو قصه امام معروفه، بس كابتن ايواء الجمعة لازم يعمل كده عشان يحافظ على لعيبته. كابتن محمود ناجي هيكون هو الحكم بتاع ماتش الاهلي وشرقي امبي النهارده، وكابتن سمير جمال ومجدي محمد مجدي سليمان مساعدين، هشام القاضي حكم رابع، خالد جمال الغندور والسيد شعبان على تقنيه الفيديو. ده بالنسبه للقاء الاهلي والشرقي امبي. الجونه ومودرن سبورت محمد العتباني حكما للساحه، هشام ربيع ومحمد مجدي الشيخ مساعدين، احمد شهود حكم رابع، احمد حمد جمال ومحمد القاضي تقنيه الفيديو، سيراميكا والقناه حماده القلاوي حكم ساحه، محمود الدين وطارق مصطفى مساعدين، احمد نصر عباس حكم رابع، عبد العزيز السيد واحمد جابر على تقنيه الفيديو. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
1: كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: مودك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
1: الفنان بيومي فؤاد.
4: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
1: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
5: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
1: النهاردة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90-90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

تسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: امبارح بيراميدز كسب غزل المحلة 3-0 على أرضه وسط جمهوره في ملعب غزل المحلة الشهير. الحقيقة أنا اتفرجت على الماتش. بيراميدز فرقة تقيلة قوي قوي قوي قوي قوي قوي، يعني هم كسبوا 3 ويوسف إبامة مضيع له مثلا جونين ومش عارف مين مضيع له جونين، يعني كان ممكن عادي جدا يكسبوا 5-6. الفكرة في بيراميدز أو قوة بيراميدز، على فكرة ده أول ماتش هو لمكوينا، رولاني مكوينا طبعا المدير الفني الجديد لبيراميدز جنوب أفريقي اللي هو كان مدرب سان داونز. اللي عجبني في الـ في الـ في الـ في أداء بيراميدز أو اللي فارق في وجهة نظري في بيراميدز إن هو عنده كم مواهب كتير ومواهب مختلفة. يعني هتلاقي موهبة زلاكة غير موهبة نصر ماهر غير موهبة يوسف أوباما غير موهبة عودة الفخوري، يعني لعيبة كتير صغيرة واللعيبة دي مواهبها متكاملة، هم مختلفين متكاملين. فانت عايز واحد يقف على الكرة عندك، عايز واحد سريع عندك، عايز واحد هجام عندك، عايز واحد فينشر جامد، عنده تنوع كبير في حجم المواهب اللي عنده. وبالتالي وعندك مصطفى فتحي ما اتكلمتش وغيره وغيره، وبالتالي لما بيدخل اي لقاء يلعب مع اي منافس ايا كان التكتك اللي المدير الفني عايزه بيلاقي لعيبه تنفذه له. يعني النهارده انا مكوين عايز انزل العب مثلا الاهلي، فعايز العب جيم مفتوح هلاقي، عايز العب تلتين ملعب والعب كاونتر اتاك هلاقي، عايز العب لو بلوك ودفع من تحت هلاقي، هو عنده والعب على المرتده وكاونتر اتاكس، عن كل طريقه لعب عنده تنوع في الاوراق اللي تخليه ينفذ طريقه اللعب دي. فيا سلام بالنسبه لاي مدير فني يا هنايا ساعده لما انا يكون عندي فرقه متخامه بنجوم وعندي فرقه متخامه بتنوع في المواهب ينفذوا لي اللي في بالي وينفذوا لي اللي انا عايزه. قال ايه بقى مكوينا؟ قال خدنا موسم تحضيري جيد جدا، والشناوي اكد ان هذا الموسم هو الاقوى وانا سعيد بهذا الامر للغايه، سعيد بالنتيجة التي حققناها أمام غزل المحلة وكذلك بالطريقة التي سجلنا بها الأهداف، لأن الأهداف جاءت عن طريق الطريقة التي تدربنا بها، وسعيد أيضا لعدم استقبالنا أي أهداف، وده فوز الأول طبعا مع بيراميدز. وطبعا مكينة جي خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اللي حقق نجاحات كبيرة وحقق بطولة أفريقيا مع بيراميدز. مصطفى فتحي واحد من نجوم مصر واحد من نجوم بيراميدز، كان جاله خلع في الترقوة يوم 18 ابريل الماضي، يعني بتتكلم في يعني 4 شهور وشوية، لما كانوا بيلعبوا مباراة ودية قدام فريق حلوان العام، دي كانت على استاد دفاع الجوي، ومن ساعتها غاب عن اللقاءات الرسمية وغاب طبعا عن كاس العالم وغاب عن احداث كتيرة وكبيرة ومهمة. شارك امبارح مصطفى فتحي بعد غياب ل 126 يوم وشارك فيه فوز بيراميدز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة. نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
2: بحبسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
0: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 22 كيلومتر في الساعة، نسبة رطوبة نهارا 45% ليلا 50%، ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 28، الغرداء نهارا 35 ليلا 29، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، وأسوان نهارا 42 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: النهاردة بإذن الله اللقاء الأول لبرشلونة قدام إلتشي في الدوري الإسباني الليجا الإسبانية. فلسه قاعدين بنتكلم أنا وعصام، يا رب النهاردة إن شاء الله يكون اللقاء الأول بإذن الله اللي يخوضه حمزة عبد الكريم مهاجما أساسيا لبرشلونة. فلسه حتى كنا بنضحك أنا وأحمد إن كل الجماهير بما فيهم جماهير الأهلي لما شافت حمزه بيعتذر بعد ما جاب جول في الاهلي في الماتش اللي قلت له بتعتذر ايه ده احنا فرحانين، الناس كلها فرحانه بحمزه، يعني حتى جمهور الاهلي بقى فرحان بالجول اللي جابه في الاهلي من كتر ما احنا فرحانين بحمزه وعايزينه يتالق وعايزينه يجيب جوال وعايزينه يبقى بيهدف ويبقى هو الفرود الاساسي لبرشلونه. ربنا يكرمك يا حمزه ويفتحها في وشك يا حبيبي يا رب، والنهارده باذن الله تكون بدايه الخير وبدايه السعد ليك يا رب مع برشلونه. ويبتدي النهاردة حمزة اللقاء ده أساسيا بإذن الله عشان نفرح بمحترف مصري جديد إن شاء الله في الملاعب الأوروبية، ومش أي ملاعب أوروبية ده، مع الكتالوني الكبير مع برشلونة، يعني مش أي نادي ومش أي فرقة. وسبحان الله هو ترتيب ربنا اصلا العالم كله دلوقتي بقى بيعاني من نقص في وندره الفرود اللي هو رقم 9 كلاسيكي، الاسترايكر التسعة كلاسيكي. ف ما بالك بقى كمان يعني غير الجزئيه دي، برشلونه برضو بعد ما مشى ليفاندوفسكي بقى برضو ما عندوش الفرود التسعة ده. فهم تحسهم في برشلونة بيتعاملوا مع حمزة على انه عارف انت ايه مشروعهم، يعني هم حاطينه في محمية كده بيشتغلوا معاه بقى بدني وفني وهو مساعدهم شخصيته وعقليته. لسه بقول لعصام من اكتر الحاجات اللي انا بقيت فخور بيها وفرحان بيها كلام هانز فليك عن حمزة، مش عن فنياته، عن ادبه وشخصيته وعقليته. يعني لو ترجعوا بالزمن شوية بعد ما حمزة راح، بعد اول مشاركه ليه فتره الاعداد، انا فاكر كويس قوي كان في مؤتمر صحفي لهانز فليك فسال على حمزه، اول حاجه علق عليها علق على شخصيه وعقليه حمزه، قال ان هو لعيب منضبط، لعيب ملتزم، لعيب هامبل، متواضع، بيدي 100% في كل تدريب، قطع اجازته وجه بالرغم انه كان مشارك في كاس العالم عشان يبتدي معانا فتره الاعداد. فحمزه بيتمتع بشخصيه وعقليه مميزه، ده اول حاجه اتكلم فيه عليها على حمزه قبل بقى ما يخوض في فنياته، قبل ما يتكلم على انه مميز، وقبل ما يتكلم عن اي حاجه في اي حاجه. فده بحسها دي كانت الكليك اللي حصلت ما بين حمزه وما بين هانز فليك. لسه برضو عصام بيقول لي في لقطه حصلت في الماتش الودي تبين لك ازاي هو مهتم بيه، انه لما طلع وحس ان ممكن يكون في اصابه حاجه راح رايح يتكلم معاه، فان هانز فليك يقوم يتكلم مع حمزه ويطمن عليه، لا ما دي ليها معنى، معنى من الناحيتين، معنى ان انت لعيب مميز بالنسبه لنا واحنا بنحبك وبنحترمك وبنقدرك، ومعناها كمان ان انت كلعيب محترف ومنضبط وفارض شخصيتك وعقليتك المميزه بالرغم من صغر سنك على النادي كله، فمخلي النادي كله بيتعامل معاك ان انت حد كبير، ان انت لعيب كبير، بالرغم من ان حمزه ده يا جماعه لو كان موجود عندنا هنا في مصر كان هتلاقيه بيعامل معامله درجه 7، مش عشان الناس وحشه، عشان هو جرت العاده على كده ان لعيب صغير يا عم، لا ونديله بقى ايه، نديله في ماتش في كاس الرابطه فاهم، ممكن ننزل فيه ربع ساعه هنا بيلعب مع برشلونه وعادي جدا، كنت ممكن تلاقي حمزه ده معار مثلا زي محمد عبد الله كده، معار بقى السيراميكا، معار للجونه، معار ل فاهم غزل المحل عادي جدا فاهم. فحمزه وغيره هي تجربه، اعذروني في الكلمه، هي تجربة فاضحة لحاجات كتيرة جدا في وسط الكرة المصرية، لان اكيد في حمزات كتير، يعني اكيد في ناس زي حمزة كتير محتاجين. وبعدين نروح بعيد ليه، ما هو عمر مرموش مش عايز اذكر اسم يعني وليه كل الاحترام والتقدير، في مدرب ما اخدوش معاه عمر مرموش اللي هو النهاردة بيلعب في سيتي وراح توتنهام، واللي جابه بعد كده كيروش. محمد زيدان في عز زيدان برضو ما اتخدش لغاية لما جابوا كابتن حسن شحاتة، في أمثلة كتير، محمد عبد المنعم اتسرح واتباع وكان الأهلي رجعوا تاني لما جه كيروش اكتشفه في منتخب مصر. فاحنا لازم نظره مختلفه يا جماعه وتعامل مختلف مع ملف الناشئين في مصر. لازم لازم لازم. نتائج ماتشات امبارح في الدوري الانجليزي: هال سيتي كسب مانشستر يونايتد 2-0 بدايه ولا أسوأ لليونايتد للمانيو. ايفرتون كسب كريستال بالاس 2-0. ابسويتش تاون كسب ساندرلاند 2-1. نوتنغهام فورست كسب ليدز يونايتد او خسر من ليدز يونايتد 1-0. برينتفورد كسب توتنهام 3-0. النهارده عندنا 3 ماتشات: برايتون هيلعب استون فيلا الساعه 4، مانشستر سيتي هيلعب بورنموث الساعه 4، ونيوكاسل يونايتد هيلعب ليفربول الساعه 6:30. خلاص بقى ليفربول احنا ما بقاش لينا عندهم حاجه بعد ما محمد صلاح مشي، محدش هيتابعكم بقى من مصر خلاص. امبارح ريال مدريد كسب 2-1 في الثانيه الاخيره بجون مورينياوي اصيل، مورينيو والاحتفال بتاع مورينيو في اخر ثانيه. مورينيو يبقى هو مورينيو بحالته بهالته بحماسه بالادرينالين اللي هو بيعمله، وهيحط تاتش جامد للدوري الاسباني بعد رجوعه. والنهارده زي ما كنت لسه بقول لكم الساعه 10:30 برشلونه هيلعب التشي في مستهل لقاءاته في الجوله الاولى من الليجا الاسبانيه. اخيرا الظهور الاول لحسام عبد المجيد مع لودو جورتس البلغاري، لعبوا سلافيا صوفيا وتعادلوا 1-1، وحسام عبد المجيد شارك كبديل في الدقيقه 84، وده طبيعي ان لسه بيخش واحده واحده وبيخش بشكل يعني بطيء مع الفرقة لانه ما شاركش معهم في اي لقاء بعد ما اخد اجازته مع بعد كاس العالم. اخد اجازة هو بعد مشاركته مع منتخب مصر في كاس العالم، فما شاركش معهم في اي لقاء ودي، وبالتالي المدرب نزله في اخر 10 دقائق او 5 دقائق عشان يدخل مع الفرقة واحدة واحدة ان شاء الله. حسام قادر ان هو يثبت نفسه كمدافع اساسي في لودوغوريتس البلغاري. خلصت حلقتنا النهاردة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متقدما فيها إلى سيادته بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسماء آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه

0: المناسبة. كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة على مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالاستقرار والرخاء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وتمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤوليتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما بحث الجانبان الجهود الجارية لاستكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام وفقا لخارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع. القافلة 62 بعد 200 من قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة تحركت من أمام ميناء رفح البرية إلى معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. تحمل القافلة كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية بالإضافة إلى المواد البترولية. وزارة الدفاع الروسية أفادت بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 328 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. يأتي هذا بينما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع الضربات على القطاعات الاقتصادية الأوكرانية ردا على استهداف كييف منشآت اقتصادية ومدنية داخل روسيا. اقتصاديا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تابع الاستعدادات لاستضافة أسبوع القاهرة 9 للمياه في أكتوبر المقبل وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد وزير الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات في مجال المياه بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للحوار حول قضايا المياه. ورياضيا منتخب مصر لكرة اليد يواجه البرتغال في 6:30 مساء في دورة ألعاب البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
1: الراديو 90-90
3: في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
4: مصر التي صنعت مدرسة التلاوة بأصوات رفعت وعبد الباسط والمنشاوي ومصطفى اسماعيل والحصري تبحث عن أصوات جديدة تواصل المسيرة. ومن هنا جاء برنامج دولة التلاوة الذي شهد اختبار مئات المتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية لاكتشاف المواهب. وفي الموسم الأول جرى تأهيل 32 قارئاً في فروع التجويد مع إتاحة تصويت الجمهور، كما فتح الباب أمام البراعم بمشاركة أطفال في 9 و10 من العمر لتقديم جيل جديد من القراء. وبلغت الجوائز المالية للفائزين في المواسم الأولى 3.5 مليون جنيه. ثم جاء التكريم الرئاسي حين حظي الفائزون بتقدير وتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً في احتفال ليلة القدر. إنها محاولة لاستمرار مدرسة مصرية صنعت تاريخاً في تلاوة القرآن بصوت جيل جديد.
3: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا.
1: الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباريات دورة 32 بكأس مصر نوفمبر المقبل. الجونة يستضيف مودرن سبورت في 5 مساء بالجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. وفي 8 مساء يلتقي الأهلي مع الشرقية، إنبي مع سيراميكا مع القناة. طرابزون سبورت بقيادة النجم المصري محمد صلاح يواجه إسطنبول باشاك شهير في 7 مساء بالدوري التركي. مانشستر سيتي يواجه برموث في 4 عصرا بالدوري الإنجليزي. نيوكاسل يستضيف ليفربول في 6:30 مساء في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي. وأخيرا برشلونة يحل ضيفا على إليتشي في 10:30 مساء في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: في الشغل، أي شغل، في ظاهرة مصرية صميمة تيجي تقيم أداء حد في المهمة اللي عليه، موظف أو عامل أو مدير أو حتى رئيس مجلس إدارة، فيجي واحد يقولك شوف هو شغله وحش بس طيب. والله زي ما بقولك كده، يقولك هو طيب طيب وابن حلال. ماشي، طيب دي تخليك تصاحبه، تحترمه، تناسبه، إنما في إطار الشغل هو عنده مهمة هتساهم في إن الشغل على بعض في الناتج النهائي يطلع مظبوط أو ما يطلعش، فكلنا كده نكسب أو نخسر. ده بقى ملوش أي دخل بطبطه من عدمها. دي مش دعوة للقسوة، دي بس محاولة إننا ما نحطش أبو قرش على أبو قرشين، يعني لمؤاخذة يعني. لأنه على الناحية التانية أو على صعيد آخر، ممكن ترشح حد المهمة أو شغلانة فيجي صاحب القرار يقولك هو شاطر بس دمه تقيل. ماشي، دمه تقيل دي يبقى ما تقعدش معاه على القهوة، ما تخرجش معاه في رحلة، اعمله يا عم انفولو ولا حتى بلوك على الفيسبوك. إنما إيه علاقة تقل دمه بإنجازه للشغل من عدمه؟ طيب تعالى نوسع المشهد شوية. حتى في الحاجات العامة، لما يبقى مطروح على الرأي العام موضوع أو قضية، كتير بنلاقي المناقشات والدفاع والهجوم في حاجات برا الموضوع خالص، زي إنك بتهاجم أفكار حد فتتريق مثلا على شعره أو لبسه أو ملامحه أو طريقة كلامه أو تنتقده لتصرفات شخصية ملهاش أي دعوة بالموضوع اللي انت بتناقشه، أو العكس، تيجي تدافع عن حد في قضية تخص حاجة رسمية أو في مجال شغله فتقول كفاية ابتسامته أو شوف هو مؤدب إزاي وهو بيتكلم، أو تحكي قصة عن إنك قابلته فقلت له سلام عليكم قالك عليكم السلام، وإنك حسيت قد إيه السلام ده مهذب وجميل وكيوت خالص خالص. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

عن نفسي طول عمري بحاول اني افصل الحاجات عن بعضها وامنع نفسي من مجرد التفكير في اللي ماليش فيه، زميل او زميلة في الشغل او برا الشغل، ولا حتى اسمع هو عمل ايه، اتجوز، طلق، خلف، راح، جه، مش قصتي. في الناحية التانية لو في زميلة برا الشغل هي صاحبتي الروح بالروح وبتزورني وزورها ونروح ونيجي سوا، جوه الشغل بقى كل واحد فينا بيبقى على حسب وظيفته ايه. عارفة ان فصل الحاجات عن بعضها مش سهل، ومش بدعي ان كمواطنة يعني كنت مثالية قوي زي ما انا عايزة، بس المحاولة مهمة والنجاح فيها بنسبة 90% احسن بكتير من ان الحاجات تبقى سايحة على بعضها كده. مشكلة خلط الأوراق مش بس مشكلته إننا بنظلم ناس تستحق لصالح ناس تانية ما تستحقش، المشكلة الأكبر إننا بنميع وبنضيع القضية الأصلية اللي احنا بنتكلم فيها. لما نسيب مضمون قضية عامة ونمسك في تسريحة شعر صاحبة القضية وهل ده لون شعرها الأصلي ولا سبغاه ولا عاملة إكستنشن مثلا، تفتكر يعني كده القضية الأصلية اللي احنا عشانها فتحنا الموضوع راحت فين؟ راحت في الوابة زي هنادي بالظبط حضرتك. طيب يبقى ايه؟ يبقى نركز ونتكلم في صلب الموضوع اللي فتحينه كده، اكيد افيد كتير عشان ما نلاقيش نفسنا كل مرة بنقول زي عوكل ايه اللي جاب القلعة جنب البحر. والله زي ما بقول لكم كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء على مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس

0: رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متقدما فيها إلى سيادته بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمائية التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة. كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة وعلى مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالاستقرار والرخاء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وتمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤوليتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما بحث الجانبان الجهود الجارية لاستكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطط الرئيس ترامب للسلام وفقا لخارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع. القافلة 62 بعد 200 من قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة تحركت من أمام ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. تحمل القافلة كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية بالإضافة إلى المواد البترولية. الأمم المتحدة حذرت من استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة واستخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية في سياق تنفيذ القانون. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على ضرورة حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأكد المكتب الأممي أن استخدام القوة المميتة في تنفيذ القانون يجب أن يكون الملاذ الأخير. اقتصاديا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تابع الاستعدادات لاستضافة أسبوع القاهرة 9 للمياه في أكتوبر المقبل وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد وزير الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات في مجال المياه بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للحوار حول قضايا مياه النيل. رياضيا منتخب مصر لكرة اليد واجه البرتغال في 6:30 مساء في دورة ألعاب البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
1: في يوم مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف إنك بالصلاة على سيدنا محمد أنت بتمتثل لأمر الله؟ تعرف إنك بالصلاة على سيدنا محمد بتحصل على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى؟ يكتب بيها ليك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. صلاة سيدنا محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب حصولنا على شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد تبشر العبد بالجنة. الصلاة على سيدنا محمد تنفي البخل والفقر عن العباد. الصلاة على سيدنا محمد تنجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة. الصلاة على سيدنا محمد سبب البركة في البيت، سبب دوام المحبة بين القلوب. تتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. في يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. الراديو 90 90. هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مودك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
0: الفنان بيومي فؤاد.
2: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
3: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
0: النهاردة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90-90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي

0: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متقدما فيها إلى سيادته بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة. كما بعث رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة وعلى مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالاستقرار والرخاء. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة وبمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي استعرض من خلالها تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو لإنتاج القمح في الدول العربية خلال عام 2026، والتي تشير إلى تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث حجم الإنتاج. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وتمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤولياتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما بحث الجانبان الجهود الجارية لاستكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وفقا لخارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع. القافلة رقم 62 بعد 200 من قوافل زاد العزة تحركت من أمام ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحمل القافلة كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية بالإضافة إلى المواد البترولية. اقتصاديا، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تابع الاستعدادات لاستضافة أسبوع القاهرة التاسع للمياه في أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد وزير الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات في مجال المياه، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للحوار حول قضايا المياه. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد يواجه البرتغال في 6:30 مساء في دورة ألعاب البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
1: الراديو 90 90.
3: في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
4: في العاصمة الإدارية الجديدة يبرز مسجد الفتاح العليم كواحد من الصروح الكبرى التي صاحبت نشأة العاصمة. المسجد يتسع لنحو 17 ألف مصل ويتميز بقباب ضخمة ومآذن شاهقة. وإلى جانب مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي، يقدم الفتاح العليم صورة أخرى من صور العمارة الدينية الحديثة التي صاحبت انتقال العمران المصري إلى العاصمة الجديدة. إنها مدينة تتشكل ملامحها الحديثة، وفي قلب هذه الملامح يحضر المسجد باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الحياة اليومية والهوية المعمارية للمكان.
3: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

1990 هواها مصر. أغنية جديدة على الراديو 90 90 محمد عدوية جوه عيني.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى عدة برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كل من المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أشرف سالم زاهر القائد الأعلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد محمود توفيق وزير الداخلية. أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوب أمتنا العربية والإسلامية والبشرية جمعاء بالخير والأمن والسلام والاستقرار. الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عقد اجتماعا بقيادات شركة فوربس العالمية وماجنم العقارية، وذلك لبحث مستجدات مشروع برج فوربس الدولي بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار. وأكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تعكس جاذبية السوق المصرية وثقة المؤسسات والعلامات التجارية العالمية في مقومات الاقتصاد المصري. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بالعلاقات المصرية الألمانية المتميزة وما تشهده من زخم متنام في مختلف المجالات، مؤكدا الحرص على مواصلة الارتقاء بالشراكة بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وخلال الاتصال استعرض عبد العاطي ثوابت الموقف المصري إزاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من الاطلاع بمسؤوليتها.

0: وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالملف الإيراني، أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والتفاوضي وتغليب لغة الحوار بما يسهم في احتواء التوتر وخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. اقتصاديا، مجلس إدارة البنك المركزي أصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. ورياضيا، الأهلي يفتتح مشواره في بطولة الدوري بمواجهة الشرقية إمبي في 8:00 مساء على استاد القاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا متبا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090. في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
0: على مساحة 191 فدانا وفي قلب العاصمة الإدارية الجديدة، يرتفع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي، واحدا من أبرز الصروح الدينية التي شيدت في مصر خلال السنوات الأخيرة. المسجد يتسع لأكثر من 130 ألف مصل، وتعلوه مئذنتان يصل ارتفاع كل منهما إلى 140 مترا. ولم يقتصر المشروع على ضخامة البناء، فقد جمع بين الأصالة والمعاصرة في طرازه المعماري، وأصبح من أبرز أيقونات العمارة الإسلامية الحديثة. وحصد مسجد مصر 3 جوائز عالمية من مؤسسة Engineering News Record. إنه النموذج لمسجد لم يعد مجرد مبنى للعبادة، وإنما صار معلما دينيا وثقافيا بارزا في قلب العاصمة الجديدة.
1: في ذكرى المولد النبوي، نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 9090.

اهلا بيكم. احنا كده على بعد امتار قليله جدا من العام الدراسي. كل سنه وحضراتكم طيبين. والعام الدراسي في مصر موسم بتستعد ليه الاسره المصريه، عارف زي ما بتستعد كده لدخله رمضان ودخله العيد ودخله المصيف اذا كانت بتصيف. عجبني مثلا قرار من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لما بعت تعميم لكل المعاهد الأزهرية، المعاهد الدينية الأزهرية للأزهر والكليات، قال لهم السنة دي مصاريف الدراسة تبقى زي مصاريف السنة اللي فاتت، ما تزودوش يعني، بحيث ان احنا نثبت الأسعار للمواطن. طبعا قرار جميل وقرار طيب من الشيخ الطيب. يعني هل ممكن نطمع ان ده يحدث في جامعاتنا مثلا الخاصة؟ هل ممكن حد يثبت اسعار سلع بنفس السنة اللي فاتت؟ اكيد مستحيل، صح؟ طيب وانت داخل بقى على العام الدراسي الجديد بتيجي هنا تلاقي طلبات من المدرسة، هو ولي الامر بيتعرض ليه؟ واحد عايزين ندفع المصاريف بقت بتتقسم وتتقطع دلوقتي، اتنين عايزين نعمل اشتراك في الباص، ماشي، تلاتة عايزين نجيب الكتب، اربعة عايزين نشتري الكتب الخارجية، خمسة عايزين نشتري اليونيفورم اللبس بتاع الولاد، واضيف ليهم مؤخرا ما يسمى السبلايز. طبعا انا قعدت كتير عشان افهم من ولادي ايه قصة السبلايز ده، اتمنى اكون بنطقه صح كمان. طلع دي يا سيدي، واكيد انت سيدي العارفين عني، الحاجات اللي بيشتريها التلميذ وهو رايح المدرسة استعداد، يعني على ايامه وايامك كانت ايه، برجل منقلة، استيكة، براية، قلم جاف، قلم رصاص، وخلاص يعني. لا، السبلايز ده بقى طلع افلام بقى، يعني المس بتدي الحمادة ابنك كده لستة كده اي فور، تقول له روح لبابي وخليه يشتري لك الحاجات دي. وانا بقعد اقرا السبلايز ده لقيت مثلا فيه بلطو عشان حمادة ما يوسخش هدومه، مناديل بيبي وايبس اللي هي المناديل المبللة دي، جواش، ألوان خشب وألوان مش خشب وألوان مية وألوان مش مية، عارف، رص بقى علبتين مناديل 550 منديل. يعني أنا عمال أقرأ حاجة كده أقرب إلى جهاز العروسة، تخيل. لما تيجي تنزل بقى الفجالة، أقل سبلايز اللي هو بتاع الغلابة بألف جنيه. يعني لو أب النهاردة ولي أمر عنده 3 أبناء في مدارس ونازل يشتري سبلايز الغلابة من الفجالة، لو كل تلميذ بألف قالي 3000. ده إيه 3000؟ إحنا لتكلمنا على مصاريف المدرسة ولا الباص ولا الكلام. متوسط السبلايز في حدود 3000 جنيه. وأنا بسأل أولياء الأمور لأن ولادي الحمد لله كبروا وتخرجوا. طب ما 3000 ده كتير برضو. يقول لك ما اللي دفع المصاريف الكتيرة يدفع 3000؟ ده منطق طبعا، يعني طالما باشا انت عديت ووصلت الخط ده ما تسألش بقى ايه بكام، صح ولا غلط؟ فدي عملية برضو منظمة ما تعرفش تمسك لها حاجة. وانا بقول لأحد اصدقائي من اولياء الامور، طب ما تجيبش عم او طنش او هات حاجة بسيطة. قال لي الاطفال في الفصل او الكلاس بيبصوا لبعض، فأصبحت دي صورة من صور التفاخر للتلاميذ اللي هو السبلايز ده. طب هل ممكن يبقى فيه رأفة مثلا؟ لا. طب المصاريف؟ لا، زي ما هي. يا ريت بقى بتيجي على كده يتفننوا في رحلة مدرسية لا تبعد عن المدرسة نص كيلو ويقول لك ادفع 500-600 جنيه. يتفننوا يقول لك ابنك حمادة اللي في كيجي وان هنعمل له حفلة تخرج. تخرج ايه يا حاجة؟ ده لسه قالع البامبرز من كام يوم. انت كده هتكسر نفس حمادة بقى. وبعدين احنا هندي لك تيكت واحد، لو عايز تجيب مامي
وعايز تجيب انكل وانت وانا اللي هي الجدة، ادفع لكل واحد 100-200 جنيه. وطبعا حمادة بيستعد بقى، لابس لبس سبايدر مان وهيدفع الفلوس. بص كم استنزاف على كم استهبال غير عادي والله. في ظروف صعبة اقتصاديا الاسر بتسأل الله فيها حق النشوء، اللي هو هيه نتنفس بس يا اخوانا. فهل ينفع المدارس تبالغ بده؟ الغوا هذه المظاهر الساذجة المبالغ فيها التي لا تعلم طفلا شيئا. هتيجي تقول لي بس دي اكتيفيتيز، انشطة يعني. يا سلام، واحنا ما كناش بنعمل انشطة؟ كان عندنا حصة الموسيقى وحصة البنات التدبير المنزلي وحصة المكتبة للتثقيف والالعاب الرياضية وجوالة، وكانت بخمسة ساخ، وما كانش فيه الاستعدادات اللي احنا عايزينها دي. فيعني انا بس الرحمة باولياء الامور، الرحمة يعني كفاية استنزاف وضغط، لانه هيلاقيها منين ولا منين؟ لانه بعد ما هيخلص ده هيدخل على الدروس الخصوصية. فالرحمة، مش شرط المدرسة تقعد تحلب جيب ولي الامر بهذا الشكل، اللي هو على مدار السنة عارف ده فرصة، وانت حاطط ولي الامر في الكورنر وهاد بقى. طبعا يعني ده يليق لا يليق بمؤسسة تربوية تعليمية، ولا انا غلطان يا اخوانا؟ ولا الزمن بقى غير الزمن والدنيا بقى غير الدنيا؟ خلي بالك في حاجة تانية يا عيني ولي الامر بيتحملها، اسمها اللانش بوكس بقى. وما ادراك ما هو اللانش بوكس؟ يعني خلينا نكمل بعد الفاصل يلا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي،

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

قبل الفاصل كنت بكلمك على استعداد الأسر المصرية لبدء الموسم الدراسي، من بقى شراء اليونيفورم على السبلايز على الكتب على الدروس. وقلت لك والدبل الحاجات كمان بقى في حاجة اسمها الايه اللانش بوكس يا اخوي، اللي ام الله رحمها كانت تجيب ورق الجورنال او كيس بلاستيك وتحط لي فيهم سندوتشين فينو. ده يمكن الفينو ده كان حديث، ما قلت لكش عيش عيشة اهلك زي كده. لكن انا بقول ايه، طبعا بقى في لانش بوكس، في ازاز ميه معدنيه، في عصير، ولازم نحط فيه. الولاد دلوقتي بقى بياكلوا سندوتش فول وجبنه وحلاوه، بيبصوا لبعض بقى، مقرمشات، ناجتس، مش عارف ايه، اي حاجات كده بقى، بانيه الصبح. وده مكلف. ولي الامر انا حكى لي يعني اباء اقسموا لي ان هم نزلوا اشتروا الفراخ وقطعوها وعملوها مقرمشات والكلام ده عشان يوفروا الجاهز. يعني حاجات يعني غريبة، بس العيال بتبص لبعض، ولو العيال بصوا لبعض انت مش عايز تطلع ابنك محروم. فاحنا بقينا في مبارزة طول العام وضغط عليك فيها ابنك، لان انت مش قادر تقنعه وتقول له ان الانسان بما في عقله وان انت لا يغرنك المظهر. يعني لا، ده كلام بقى بتاع ناس بقى 40 و50 سنة. لكن هو ده اللي حاصل بالمناسبة، المنافسة. ده غير طبعا بقى التفاخر، انا وديتي ابنك فين يا مدام، لا ده مدرسة مش عارف ايه، لا ده في مدرسة تاني انا دفع له 180,000 جنيه. يا سلام، يعني بقى التفاخر بده. طب ابن سيادتك فاهم ولا لسه بتديله دروس خصية ولا ولا ولا؟ بس احنا كده رايحين في حتة تاني خالص. يعني العيال بيطلعوا من المدارس ما بيعرفوش يكتبوا اسمائهم، ما بيعرفوش يكتبوا اسمائهم. انا عندي فضيحة شفتها، طالب داخل طب جامعة جنوب الوادي كاتب جنوب الوادي، هي مفروض وانت سيد العارفين جنوب جيم نون واو ب، فراح كاتبها جيم الف جنوب الوادي. ده مفروض يتخرج يبقى طبيب. طيب احنا درسنا ده لا الف ب في الدراسة في الجغرافيا اسمها ايه، الاتجاهات الاربع، شمال شرق جنوب غرب، صح؟ اكيد انت كتبتهم 100 مرة في المدرسة، اكيد شفتهم وعديت عليهم، فما جتلكش كلمة جنوب تكتبها كده لا جيم الف. طب دي الاخطاء. طب احنا بنتباهى بايه؟ ان احنا بندفع لولادنا عشرات الالوف بس هو لا يتلقوا تعليما مثلا؟ يا اخوانا مش الفشخرة مش كل حاجة. لكن موسم دراسي اتمناه يعني هادي ومستقر لاولادنا. اتمنى اولياء الامور يا عيني اللي طالع عينهم في تدبير المصروفات الدراسية قرن الله في عونهم في ظل هذه الظروف الصعبة. جزء من الرحمة الحمد لله، يعني 80% وأكثر من أبنائنا في المدارس الحكومية وفيها قدر كبير من الرحمة، وطبعا في المدارس الخاصة مش هتدخل لما تدفع جزء كبير بالمصاريف. لكن في الحكومة وزارة التربية والتعليم بتقولك في فاصل تام بين دفع المصروفات وبين تسليم الكتب أو الكلام. يعني الحمد لله أن المدارس الحكومية لا تزال موجودة بصراحة شديدة جدا، لأن لو كل عشرات المليون، إحنا عندنا 25 مليون تلميذ، يعني ربع الشعب في المدرسة، ده رقم كبير قوي يا أخوان. عرفت بقى ليه موسم وتجارة وناس تكسب منه 25 مليون؟ يا باشا روح اعمل لك مشروع في قلب التعليم ده، هتاكل بغاشة. يعني عملا دراسيا خفيفا على قلوب أولياء الأمور، اللهم أمين. نطلع فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مودك مظبوط ورايق، متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق، هنقول السكة ازاي.
0: الفنان بيومي فؤاد.
2: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
3: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
0: النهاردة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90-90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

بطاقة الرقم القومي اكتشفنا انه ممكن يتحط عليها خط تليفون وانت ما تدرش بحاجة. وعدد كبير جدا من المصريين اكتشفوا ان اليوم بدل الخط 2 و3 ووصل ل10 خطوط. طبعا دي سرقة في وضح النهار وما ينفعش الكلام ده. والوزارة والحكومة قالت الإجراءات المتبعة لإلغاء هذه الخطوط. البداية طبعا لطالب شاب كاد أن يضيع مستقبله ومتهم في قضية مخدرات عشان في خط تسجل باسمه. خط تسجل باسمه، شاب بقى الرقم القومي بيتعمل بيه ايه؟ آخر ما يمكن أن أتخيله إن بصورة الرقم القومي يتم أخذ قرض بيه، قرض تمويل. الفضيحة ظهرت في إحدى المدارس الخاصة بالتجمع الخامس ومنشورة الأسبوع اللي فات. بعض أولياء الأمور اكتشفوا هم رايحين ياخدوا قروض جديدة بيطبعوا حاجة اسمها الآي سكور، اللي هو موقفك الائتماني إيه، وضعك المالي إيه من القروض. فقالوا يا فلان انت واخد قرض من جال فلان. قال ولا خدته ولا شفته ولا حصل يا فلتي، لا كذا كذا كذا بالتحقيق والتحري ولا. طلع انه هو كان مدي صورة البطاقة، مش هو بس، هو وعدد من اولياء الامور، متروكة في فايل اولادهم في المدرسة الخاصة في التجمع، وان المدرسة خدت صور البطاقات دي اديتها لشركة مش عارف عشان تعمل ايه، فالشركة استغلت البطاقات فجابت قروض. طب وانا مالي؟ المسؤولية مسؤولية المدرسة، دي مفيهاش نقاش. يعني ايه تدي صورة بطاقة الرقم القومي لحد؟ الاكادة يا اخي، الاكادة بقى. واللي يغيظك ان انت عشان تعمل اي معاملة قطاع خاص او حكومة، باشا اديني صورة البطاقة صورها بيدي قدام. طب حضرتك انا صورة الرقم القومي بتاعتي على السيستم عندك؟ لا يا باشا، لازم اتأكد بلا واشوفها بيدي. الله، ده طلع بينفعه بصورة الرقم القومي يتاخد قرض او قرض تمويل استهلاكي والكلام. الله، مش ده صعب ولازم تجيبوا اصل البطاقة؟ بس لان الفساد سلسلة، ما هو مش شخص، ما اللي ياخد قرض باسمك ده بقى منظومة مش شخص. فساد فساد فساد فساد فساد. طبعا جابوا الشركة وتم التحقيق. موضوع دلوقتي بقى ايه يعني، واخد سكة تاني بقى، والاهالي اتشال عنهم ده. بس انا هنا امام كارثة، الا وهي استخدام الرقم القومي بتاعي ضد مصالحي. عشان كده جاي اقول لك ان في خدمة ممتازة، خدمة رائعة عملاها منصة مصر الرقمية. ارجوك، منصة مصر الرقمية بتقول لك ادخل واكتب الجزء الخاص بتاع التسهيلات الائتمانية، كلمة ائتمان يعني قروض، ودخل البيانات والرقم القومي عشان تشوف انت عليك قروض في حتة ولا لا. ان انا عارف ان انت واخد قرض علشان تشتري التلاجة للمدام، ماشي احنا عارفين ده، وفي قسط العربية، ماشي يا باشا. بس لو لقيت حاجة تالية لازم بقى تروح تقدم بلاغات. الكلام ده بقى صعب يا اخوان. يعني البطاقة في جيبي اولا كثيرا جدا، انا بصور البطاقة بتاعتي، رايح اعمل توكيل شهر عقاري، رايح ارخص عربية، ببعتها لحد على الواتساب يعمل لي حاجة، يكشف لي على مخالفات مرورية. الله، طب البطاقات بيننا الصور، بس كل بنتعامل ان الصور دي ليس لها قيمة، صورة الرقم القوي ده ليس لها قيمة. لكن فجأة لا، طلع طبعا شياطين الانس بيستغلوه استغلال كبير جدا ضد مصالح المواطن. عشان كده اناشدك لو سمحت، راقب راجع، ما تخليش البطاقة كده. يعني تابع، هقول لك ايه، يعني اول حاجة لازم تدخل على منصة مصر الرقمية، ارجوك اهو، وتشوف موقفك الائتماني. ده مهم، ده مهم. نطلع فاصل.

هو الهدف ايه من الكلام اللي انا بقوله قبل الفاصل؟ يعني فيما يتعلق باللي خدوا قرض ببطاقات الرقم كوم، هو عليك ان تنتبه، لان بقت الجريمة الالكترونية دي ولا المنظمة دي فساد. هل ده حصل في مصر بس؟ لا يا اخوي، في كل بلاد العالم. حافظ على اوراقك، تبعها، شوفها، سرش، اتأكد، يعني اللي هي ايه، اعمل الهوم ورك بتاعك، اعمل الواجب اللي عليك. وما تنساش انا بقول لك اهو، منصة مصر الرقمية. عايزين كمان نستمر بحث عن التلفونات المحمولة، الارقام، الخطوط المسجلة باسماء. كل ده مهم يا اخوان، يعني نلتفت كده ونراجع ونفوق. واوع كمان بطاقة الائتمان اللي هي الفيزا اللي معاك، الكريدت، اللي حد يتصل بيك اديني ارقامها واديني التلات ارقام اللي في ظهرها، اوع. او تسيبها مع حد خلاص، هو لو صورها وش وده يقدر يعمل معاملات بالصبح. طبعا دلوقتي بقى في حاجة اسمها الاو تي بي، ولازم قبل ما تعمل معاملة يقولك هبعت لك رقم سر على موبايلك اللي مخزن عندي وهكذا. بس احتياط، حاجتك في جيبك ماسكها. تخيل وصلنا لده؟ وصلنا لده. ربنا يحفظكم من كل سوء ويحفظ بلدنا من كل سوء. عام دراسي سعيد يا رب، يمر بخير وسلام، وولادنا يتعلموا اكتر واكتر. حلقة انتهت معكم، كل الخير ليكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى عدة برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كل من المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد محمود توفيق وزير الداخلية. أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوب أمتنا العربية والإسلامية والبشرية جمعاء بالخير والأمن والسلام والاستقرار. الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عقد اجتماعا مع قيادات شركتي فوربس العالمية وماجنم العقارية، وذلك لبحث مستجدات مشروع برج فوربس الدولي بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار. وأكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تعكس جاذبية السوق المصرية وثقة المؤسسات والعلامات التجارية العالمية في مقومات الاقتصاد المصري. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بالعلاقات المصرية الألمانية المتميزة وما تشهده من زخم متنام في مختلف المجالات، مؤكدا الحرص على مواصلة الارتقاء بالشراكة بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني ويوهان فاديفول لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وخلال الاتصال استعرض عبد العاطي ثوابت الموقف المصري إزاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها. وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالملف الإيراني، أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والتفاوضي وتغليب لغة الحوار بما يسهم في احتواء التوتر وخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع ويحافظ على

0: الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. مصادر فلسطينية مطلعة أعلنت استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف مستودعا في بلدة الزوايدة. اقتصاديا، مجلس إدارة البنك المركزي أصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. ورياضيا، الأهلي يفتتح مشواره في بطولة الدوري بمواجهة الشرقية إمبي في 8 مساء على استاد القاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالراديو 9090.
1: مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
3: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. قد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
1: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة بداية الاسبوع الحد 23/28/26. اهلا بيكم في حلقتنا، ساعتين على الهواء من دلوقتي لغاية الساعة 5. معاكم شيماء حافظ، ومع بعض هنتكلم في مواضيع كتيرة جدا، هندردش في حكايات كتيرة قوي، هقول لكم على اهم الاخبار والترندز. مش بس كده، هنسمع كل الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها. تواصلنا زي ما انتم عارفين، تكلمونا على 2 18 10 8 66، الاسماس بتاعنا 199، الواتساب 010 490 904، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. النهاردة عايزة دردش معاكم في موضوع كده، يمكن بقى فيه دول كتيرة جدا بتعمل اختبارات ما قبل الزواج، يعني بيبقى العريس والعروسة بيروحوا يعملوا كشوفات طبية، كشوفات نفسية، علشان يعرفوا انه هل الاثنين دول هيبقوا يعني كابل ماشي مع بعض ومنسجم ولا لا، ده تجنبا لحالات الطلاق اللي بقت بتزيد يوم ورا يوم. علشان كده بقى فيه اختبارات. لكن انت بقى كعريس وانت كعروسة، ساعات انتوا بتعملوا اختبارات اللي هو تختبري مثلا لو انت ست هو بخيل ولا لا، تختبري هو عصبي ولا لا، هو يختبر هي فرفوشة ولا لا، بتعرف تطبخ ولا لا. كل واحد من وجهة نظره عنده اختبارات كده، فايه الاختبارات اللي من وجهة نظركم لازم نختبر بيها العرسان او العرايس قبل الزواج؟ ابعتوا قولونا على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66. رغبة علامة، نسمعها ونرجع على طول.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. بسألك النهاردة ايه اهم اختبار من وجهة نظرك مفروض يتعمل وانت بتختار شريك حياتك؟ تخيلوا كمبيوتر الانترنت ده ممكن يكشف لك شريك حياتك قبل الجواز. قبل ما تقولوا احنا متفاهمين الحمد لله، في ترند موجود ومنتشر بشكل كبير جدا بيقول لك ايه، جرب تختبر شخصية شريك حياتك مع الانترنت. الفكرة ببساطة انك هتدي الشريك بتاع حياتك ده كمبيوتر وتخليه موصول بالواي فاي، وبعدها تبتدي تراقب رد فعله لما الانترنت يبقى بطيء شوية. لو الانترنت وقف ثانية وهو قالك بهدوء ولا يهمك نستنى شوية، مبروك ده انسان صبور. لكن لو اول ما الصفحة علقت بقى قاعد يقول بقى هو الراوتر ده عايز مننا ايه، وابتدى يفصل الراوتر ويركبه ويكلم خدمة العملاء ويهدد انه يغير شركة الانترنت، هنا لازم نسأل نفسنا سؤال، انت داخل على جواز ولا داخل على عقد مع شركة اتصالات؟ والترند هنا بيهزر على فكرة. رد فعل الناس وقت الانتظار ممكن يكشف بشكل كبير جدا جزء من انطباعه، لكن طبعا ما ينفعش نعتبر سرعة الانترنت او رد الفعل عليها اختبار حقيقي للشخصية. الاهم من كده، الدراسات فعلا بتقول ان مشاكل الاتصالات وبطء الانترنت ممكن تكون مصدر احباط وتوتر، خصوصا لما بتعطل حاجة الشخص بيحاول يعملها. لكن هنا النصيحة المهمة لكل المقبلين على الزواج، ما تختبروش بعض بس في وقت الخروج والفسح والصور الحلوة، اختبروا بعض في المواقف اللي ما فيهاش فلاتر، يعني العربية لما تعطل، لما حد يتأخر، الفلوس لما تضيق، لما تختلفوا على قرار، ولما الانترنت يفصل وانت بتتفرجوا على الحلقة الأخيرة مثلا. شوفوا وقتها مين بيعرف يتكلم، مين بيعرف يسمع التاني، مين بيهدي التاني، مين بيعرف يتعامل مع المشكلة بهدوء وبحكمة. هو ده الوقت اللي بنفكر نحكم على الشخص ده قد المسؤولية ولا لا، لان الجواز محتاج اتنين يعرفوا يعملوا اعادة اتصال لاي خلاف. يعني احنا ممكن نختلف في حاجات كتير، بس ازاي هنعدي المشكلة دي ونتواصل مع بعض بشكل جيد ومحترم، هو ده اللي بيقول انه الشخص ده يقدر يكمل العلاقة. يعني عنده قدرة على التواصل، قدرة على الاتصال، وقدرة على الحوار حتى لما الدنيا تضيق عليكم شوية. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. تعال نسمع اغنية جديدة لصابرين نجيلي ونرجع على طول، خليكم معنا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يفتتح مشواره في بطولة الدوري بمواجهة الشرقية إم بي في 8 مساء على استاد القاهرة. الجونة يستضيف مودرن سبورت في 5 مساء بالجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، وسيراميكا كليوباترا يلتقي القناة في 8 مساء. حمزة عبد الكريم يقود هجوم برشلونة أمام إليتشي في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. ليفربول يلتقي نيوكاسل في 6:30 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي يخوض حاليا أول مواجهات الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث. منتخب مصر لكرة اليد يواجه البرتغال في 6:30 في دورة ألعاب البحر المتوسط. وأخيرا بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تتوجه إلى إيطاليا يوم الجمعة للمشاركة في دورة البحر المتوسط.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي، وبسألكم على الاختبارات المفروض تعملوها قبل الزواج. من نباتة بتقول البخل ده أساسي عشان نعرف هو شخص بخيل ولا لا. أحمد بقى بيقول أنا شايف أنه أهم اختبار أن احنا نشوف التعامل في المواقف الصعبة قبل المواقف الحلوة، لأنه دايما الخطوبة فيها خروج وفسح وانبساط، لكن أنا بتكلم على المسؤولية وأنها تشيل بيت وتقدر تتحمل كل ده. فأنا شايف أنه ده مهم جدا نشوف قدرتها على تحمل المسؤولية. هنرجع نقرأ بقية الكومنتس بتاعتكم، بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهاردة نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة، وابرز ما شهدته بعض الكثافات المرورية هو محور صلاح سالم. محور صلاح سالم بدأت تتوفد في بعض الكثافات اللي جاء دلوقتي من مناطق وسط المدينة متجه لمطار وشيرتون والنزهة. ازاي توصل بعيد عن الزحمة لو انت جاي من وسط البلد متجه لمناطق شرق القاهرة على طول دلوقتي او مطار القاهرة، تروح تستخدم النهاردة محور النصر او هتستخدم محور الخليفة المأمون. ازاي توصل النهاردة ايضا بعيد عن زحمة كوبري حدائق القبة لو انت جاي من مناطق سكة الوالي والزاوية القمرة، ولو انت جاي من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق المطرية والكابلات هتروح تستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة، هيكون بديل كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجامهم النهاردة متوسطة. ازاي توصل بعيد عن الزحمة تستخدم باقي الكبائر الاخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه مدينه نصر الحي الثامن منطقه المنهل، هتروح تستخدم شارع احمد فخري هيكون بديل عن حسن المأمون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل لو انت جاي من مناطق وسط البلد وخاصه جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان، هتروح تستخدم كوبري الحضارات. ازاي توصل النهارده ايضا بعيد عن زحمه منطقه الاوتوستراد منطقه المعادي بعض الكثافات المريه في ميدان اللاسلكي المتجه لمناطق القمر الصناعي، هتروح تستخدم النهارده شارع النصر. وبكده يبقى احنا طمننا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه او محافظه القاهره.
3: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات الجيزه النهارده بدات تتوافد، اللي جاي دلوقتي من مناطق اشاره ميدان الجيزه متجه لمناطق فيصل الهرم، وجاي ايضا من نفق العجوزه ورايح لمناطق فيصل الهرم، وبعض الكثافات في نفق بهي الدين بركات المتجه لمناطق البحر الاعظم ومناطق المنيب. ازاي توصل النهارده من ميدان الجيزه لمناطق المنيب بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم دلوقتي شارع او تحديدا هتستخدم شارع ربيع الجيزي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه اشاره ميدان او تحديدا اللي جاي دلوقتي من مناطق جامع الدول العربيه والمهندسين والدقي ورايح فيصل الهرم؟ هنروح نستخدم النهارده شارع جامع الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان. ولو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح مناطق فيصل الهرم هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص، ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح لمناطق المنيب والبحر الاعظم هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية عدا بعض الكثافات أعلى دائري بشتين، نتيجة إن كان عندنا مصادمة في الاتجاه القادم من مناطق الزراعة متجه لمحور 26 يوليو. عشان كده بيفضل اللي رايح مدينة 6 أكتوبر وجاي من الزراعة يروح يستخدم محور رود الفرج هيكون بديل. في نطاق محافظة الأليوبية بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد الآن اللي خارج دلوقتي من مناطق الشبرا الخيمة متجه أيضا إلى محافظات الأقاليم. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة على طول دلوقتي تروح تستخدم محور بنها الحر. نروح لمحافظة الإسكندرية، الكثافات بدأت تتوافد في شارع محمد فوزي معاذ وبعض الكثافات اللي زارت عندنا في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كيروسيز مول، هنروح نستخدم النهاردة محور المحمودية. في نطاق مدينة دمنهور الأحجام بتتوافد في شارع الجمهورية وشارع احمد عرابي للوحده العربيه، هنروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات شارع سعد زغلول وكوبري العبور وشارع المحافظه المتجه لميدان الشغل. زي توصل بعيد عن الزحمه على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع احمد ماهر. من مدينه المنصوره الاحجام بتتوافد في شارع جهان السادات المتجه لحي الجامعه وشارع المشايه، هنروح نستخدم شارع احمد ماهر. اما من مدينه دمياط بعض الكثافات في ميدان الشهابيه وطريق كفر البطيخ والسنانيه بعض الاحجام وشارع فكر زاهر والشارع الحربي، هنروح نستخدم الكوبري المعدني. اما من مدينه الغربيه طنطا بعض الكثافات اللي زارت عندنا في ميدان الجلاء وبعض الاحجام في ميدان المحطه اللي داخل على شارع المدرية، هروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينة بورسعيد، الأحجام بتتوافد في شارع أوجينا وشارع عبد الرحمن شكري في منطقة الاستثمار، هروح نستخدم النهاردة إشارة الشاحنات من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم، بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في اللي جاي دلوقتي من شارع نبو المهندس متجه لميدان المسلة هو شارع بالرمار، عشان كده هروح نستخدم النهاردة شارع سعد زغلول، أخيرا من محافظة أسيوط بعض الكثافات في شارع مديرية الزراعة وشارع 23 يوليو وشارع يسر راغب، عشان كده هروح نستخدم شارع الجلاء. وبكده احنا طمننا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده طمنت.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى عدة برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كل من المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية. أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الرئيس المشارك للجنة الوزارية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بإصلاح هيكل الصحة العالمي، أكد موقف مصر الثابت والداعم للدول الإفريقية الشقيقة في مواجهة التحديات الصحية المشتركة، مشددا على ضرورة انتقال القارة الإفريقية من مرحلة تلقي المساعدات التفاعلية خلال الأزمات إلى مرحلة الاستعداد المستدام وامتلاك القدرات والحلول. جاء ذلك في كلمة الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال اجتماع اللجنة بحضور المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ونخبة من وزراء الصحة الأفارقة وممثلي المنظمات الصحية الدولية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية. وعقب اللقاء عقد وزير الاستثمار اجتماعا مع سادة السفراء المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين واستعراض جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري إزاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها. مصادر فلسطينية مطلعة أعلنت استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايد وسط قطاع غزة، وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف مستودعا في بلدة الزوايد. اقتصاديا، مجلس إدارة البنك المركزي

0: أصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. ورياضيا، الجونة يستضيف مودرن سبورت في 5 مساء بالجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: لم تقتصر حركة إنشاء المساجد الجديدة على القاهرة والعاصمة الإدارية والمدن الكبرى، ففي بني سويف شرق النيل شيد مسجد عمار بن ياسر بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وفي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية افتتح مسجد الأقصى بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه. كما شملت حركة إنشاء المساجد الجديدة مدناً ومحاور مختلفة لتتسع خريطة العمران الديني خارج العاصمة. وهكذا تبدو المساجد الجديدة جزءاً من حركة أوسع شهدتها المحافظات المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجمع بين إنشاء دور عبادة جديدة وتطوير القائم منها.
1: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 9090.

90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعديه مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمولنا من جديد. والولا حاجة دي ممكن تكون أخطر من أي حاجة. إيه القصة؟ يا جماعة محتوى الذكاء الاصطناعي الرديء اللي ممكن يربي أطفالنا على العنف ده مهم جدا جدا نركز ولادنا بيتفرجوا عليه. تخيل ابنك قاعد قدام الموبايل بيتفرج على فيديو شكله كرتوني ومضحك، شخصيات فاكهة متلونة، قصص غريبة، حركات معمولة بالذكاء الاصطناعي، فتقول له أنت بتتفرج على إيه يا حبيبي؟ فيقول لك ولا حاجة، ده فيديو فاكهة. المشكلة من ولا حاجة دي ممكن تكون أخطر من اللي إحنا متخيلينه أصلا. في تقرير نشرته إحدى الصحف يوم 21 أغسطس نقل تحذير وتحليل لباحثين من الشبكة العالمية المعنية بالتطرف والتكنولوجيا من انتشار نوع من المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي بيبتدي بشكل عبثي ومبتذل، لكن في بعض الحالات بيتحول لمشاهد عنيفة جدا. القصة ابتدت من نوع فيديوهات غريبة بتنتشر على السوشيال ميديا، أبطلها فواكه وخضار مولدة بالذكاء الاصطناعي بتدخل في قصص عاطفية أو مشاكل في الشغل أو علاقات أسرية. لكن الباحثين لاحظوا تطور نوع آخر من المحتوى أطلقوا عليه تقريبا عنف الفاكهة والخضروات، وفي مشاهد تعذيب وتشويه وعنف بشكل صادم قوي قوي. الأخطر بقى إنه بعض المقاطع مش بتكتفي بالعنف المجرد الصدمة، لكن بتقدم شخصيات مرتبطة بأفكار وعصابات وحاجات كده. عشان كده بيظهر هنا السؤال اللي بنسأل، إيه اللي بيحصل لو طفل صغير اتفرج على النوع ده من المحتوى كل يوم؟ الخوف مش بس من فيديو واحد ممكن يشوفه الطفل، لكن من فكرة التعرض المستمر لمحتوى عنيف ومبتذل. ممكن مع الوقت يخلي العنف يبدو شكله عادي أو حتى مسلي، فيخلي الطفل يبقى عايز يجرب الموضوع ده. الحكاية أخطر لأن المحتوى ده ممكن يتصنع بكميات هائلة وبسرعة شديدة جدا جدا، والخوارزميات قادرة على إعادة تدويره ودفع المزيد منه للأطفال. يعني الطفل ممكن يشوف فيديو مدته 20 ثانية، الخوارزمية تقول له عجبك، خد بقى عندك 20 فيديو شابه يا سيدي، وبعدهم لسه مكمل، طب خد تاني. هنا المشكلة بقى مش في الذكاء الاصطناعي نفسه، لكن في المحتوى اللي بيتعمل بيه وإزاي بيتوزع ومين بيتفرج عليه. علشان كده مهم قوي قوي نحذر كل الآباء والأمهات من المحتوى اللي أطفالنا بيتفرجوا عليه. راقبي الفيديوهات اللي بيتفرجوا عليها ولادك كاملة، يعني عادي جنبه كده نصاية شوفي بيتفرج على ايه، لانه الحاجات اللي بتجيله على طول دي اعرفي ان هو ده نوع المحتوى اللي هو بقاله حابة بيتفرج عليه. الرسالة مش امنع ولادكم من الذكاء الصناعي، لكن اعرفوا هما بيتفرجوا على ايه. مش كل فيديو كرتوني يبقى مناسب للاطفال، مش كل حاجة شكلها مضحك ممكن تبقى بريئة، والاهم ما تسيبوش الخوارزمية هي اللي تختار لطفلك هو يشوف ايه، لانه اخطر حاجة في الموضوع ان الطفل ممكن يدخل انترنت عشان يتفرج على فاكهة بيتكلم ويخرج منه وهو اتعرض لمحتوى عنيف وسيء ويبتدي يتولد عنده روح العنف دي. فناخد بالنا كويس جدا جدا من اطفالنا. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة عدي. عسيري عمك وعم عمك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وطلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية

بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. بمناسبة بقى دخول الكليات وأولادنا اللي بيدوروا لسه ومحتارين في التخصصات، تخيل كده إنك داخل الجامعة وبدل ما تفتح كتاب في الاقتصاد أو الهندسة هتفتح كتاب عن السحر، التنجيم، الأرواح وعلوم الخوارق. والله الموضوع حقيقي. في بريطانيا جامعة أكستر قدمت برنامج دراسات عليا بعنوان Magic and Occult Science، والبرنامج أثار وقتها جدل كبير جدا لأنه من أوائل البرامج الأكاديمية من النوع ده في بريطانيا. بس قبل ما تتخيل إن الطلبة داخلين الجامعة عشان يتعلموا يعملوا تعويذ أو يستحضروا الأرواح، لا خالص، الفكرة أكاديمية بحتة، والدارسين هيدرسوا السحر والمعتقدات الخارقة باعتبارها ظواهر تاريخية وثقافية، ويدوروا إزاي مجتمعات عبر العصور كانت بتفهم السحر والشعوذة والطقوس والمعتقدات الغريبة، حاجة كده زي دراسة التاريخ. يعني بدل ما السؤال يكون إزاي تعمل سحر، السؤال الأكاديمي هنا يكون ليه البشر صدقوا في السحر وإزاي أثر على المجتمعات. والأغرب إنه الاهتمام بالموضوع مش جديد تماما في الأوساط الأكاديمية البريطانية. جامعة جلاسكو مثلا كان عندها أبحاث أكاديمية بتتناول السحر والظواهر الخارقة لكن منظور بحثي وثقافي. وكمان جامعة لندن نظمت تدريبات بحثية متخصصة في دراسة تاريخ السحر والشعوذة باستخدام مصادر تاريخية ومجموعات أرشيفية متخصصة. يعني باختصار، لو كنت بتقول لنفسك أنا بحب أقرأ عن الأشباح والسحر والحاجات الغامضة بس نفسي أدرسها في الجامعة، فبريطانيا قالت لك ولا يهمك يا سيدي، عندنا مادة علمية كاملة هتخليك تدرس الموضوع ده بالتفصيل. الجامعة هنا بتعتبر الموضوع ده تاريخ وثقافة ومعتقدات تستحق الدراسة والبحث، مش كورس عشان تبقى ساحر محترف. لو التخصص ده هتلاقيه في جامعتك هتدرسه، هتروح تقدم عشان تدرس كده وبعدين تقول ايه انا خريج جامعة سحر. فابعتوا قولوا رأيكم في الموضوع على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. سمعني مزيكا لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. وتخيل كده تليفونك يرن ترد تلاقي صوت ابنك او بنتك: ماما انا في مشكلة محتاج فلوس بسرعة. طبعا اول رد فعل هيكون: ايه اللي حصل؟ ابعت لي رقمك، انت فين؟ ايه اللي... هنا المفاجأة، الصوت اللي سمعته ده يا جماعة ساعات ممكن ما يكونش صوت ابنك او بنتي. عمليات الاحتيال اتطورت بشكل مخيف، والمحتالين بقوا يستخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليد الاصوات مع انتحال ارقام التليفونات وجمع معلومات من السوشيال ميديا. يعني ممكن المحتال يكون عارف اسم ابنك او اخوك او صاحبك، ويعرف تفاصيل عن حياتكم المنشوره اونلاين، وبعدها يعمل مكالمه قصيره لكن مقنعه جدا. الاخطر بقى ان المكالمه دي دايما بتعتمد على عنصر السرعه او الخوف. الحيلي بسرعه ما تقفليش، ممكن تبقى صاحبتك، اخوكي، جارك، اي حاجه. فالعقل هنا بيخش في حاله الطوارئ ويتصرف قبل ما يفكر. عشان كده لو جالك الاتصال ده بشكل ما، ما تعتبرش الصوت ده دليل كافي على هويه الشخص. اقفل المكالمه، اتصل بالشخص نفسه اللي رقمه متسجل عندك، او اساله سؤال شخصي ما عرفوش اللي هو وانت. والاهم ما تحولش فلوس تحت ضغط الخوف او الاستعجال. وكمان خلي بالك من اللي بتنشره على السوشيال ميديا، لان كل معلومه عامه عنك ممكن تتحول بالنسبه للمحتال الى قطعه كبيره في بازل كبير يقدر بيها يخدعك في اي وقت. طب ليه الخدعه دي بتنجح؟ الخدعه بتنجح لانها بتضرب الانسان في لحظه خوف مش في لحظه تفكير. فجات لك مكالمه بصوت قريب بيصرخ او بيطلب مساعده، هيحاول عقلك بسرعه يحل المشكله فورا. وهنا المحتال هيستفيد من عنصرين: صوت يشبه الحقيقه، ومعلومات صغيره ممكن تكون منشوره زي اسم المدرسه، مكان الشغل، صور سفركو، اسماء افراد الاسره. علشان كده خد بالك كويس جدا، اتفق مع افراد اسرتك على كلمه امان ما بتتنشرش ابدا. اذا وصلتك مكالمه زي دي، انهي واقفل الاتصال واتصل بالشخص من رقم معروف. ما تحولش فلوس تحت تهديد سريع، وقلل نشر تفاصيل يومك ومكانك واسماء افراد اسرتك بشكل كبير. وعلم كبار السن ان الصوت لوحده مش دليل كفايه. الحمايه هنا بتحتاج خبره تقنيه كبيره، وبتحتاج قعده هاديه. يعني اي طلب فلوس عاجل بصوت مخيف لازم نقف نفكر فيه شويه. ليه؟ لان احنا بنخاف من اللينك المشبوه دلوقتي، لازم نخاف كمان من المكالمه اللي شكلها ممكن يكون ساعات طبيعي زياده عن اللزوم. عشان احنا في زمن الذكاء الاصطناعي، مش كل صوت تعرفه لازم يكون صاحبه هو اللي بيتكلم. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمه تعدي، فاصل صغير جدا ونرجع، خليكم معانا.
1: الراديو 90 90، هواها مصري.
2: زي ريت وسخن.

0: بمؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كم عقار يعني؟ 1 2 3 10. شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه اقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الفنان بيومي فؤاد.
1: أنا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
2: حبيبي مش محتاج أي مساعدة.
0: النهاردة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. رايح ولا جاي.
3: قولي ده لا يقول لها بكرة زي ما أنا بقول.
4: فتح التاني حلوة وتحبها سحب السمين
5: دي طلبة بقى. على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ بقى. على مالك بقى.
4: بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش.
6: دي خطة تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

بسرعة شديدة جدا وصلنا النهاردة لختام حلقتنا من علشان الزحمة تعدي. بكرة قبل دلوقتي بساعتين استنونا وحلقة جديدة. كنت معاكم شيماء حافظ. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى عدة برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كل من المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية. أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الرئيس المشارك للجنة الوزارية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بإصلاح هيكل الصحة العالمي، أكد موقف مصر الثابت والداعم للدول الإفريقية الشقيقة في مواجهة التحديات الصحية المشتركة، مشددا على ضرورة انتقال القارة الإفريقية من مرحلة تلقي المساعدات التفاعلية خلال الأزمات إلى مرحلة الاستعداد المستدام وامتلاك القدرات والحلول. جاء ذلك في كلمة الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال اجتماع اللجنة بحضور المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ونخبة من وزراء الصحة الأفارقة وممثلي المنظمات الصحية الدولية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل أحمد كوجك وزير المالية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة وبحث سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لخدمة أولويات الدولة الاقتصادية. كما عقد وزير المالية اجتماعا مع السادة السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار. كما تناول الاجتماع سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني، استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري إزاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها. مصادر فلسطينية مطلعة أعلنت استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف مستودعا في بلدة الزوايدة. اقتصاديا، مجلس إدارة البنك المركزي أصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن هذه

0: منظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. ورياضيا، حمزة عبد الكريم يقود هجوم برشلونة أمام إليتشي في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.
2: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟
3: ده شيء في غاية الخطورة
4: جدا
3: ومرعب
4: قوي
3: وهيسبب كوارث.
4: ده أكيد، لكن قول لي يا حاتم، هو إيه ده اللي خطير ومرعب وهيسبب كوارث؟
3: فردة شرابي الأزرق مش لاقيها، محدش شرابات تتأخر برا البيت.
4: يبقى أكيد أكيد وقعت مني وأنا بنشر
3: أو اتسرقت. ممكن عصابة دولية إرهابية قررت تسرقني وتاخد مني أعز ما أملك.
4: بطل بقى مبالغة، شوف أي شراب تاني علشان تروح بيه الشغل، وبلاش الغاغة اللي انت عاملها دي. بتعيطي ليه يا ريهام؟ في حاجة حصلت لك في الجامعة النهاردة؟
5: لا مفيش حاجة يا طنط صفصف، بس اللابتوب بتاعي ضاع مني.
4: يا خبر، دي مشكلة كبيرة قوي، ده أكيد غالي.
5: المشكلة مش في تمنه،
4: أمال؟
5: اللاب عليه بيانات خاصة بيا وصور كمان، خايفة حد يلاقيه ويبتزني.
4: يبتزك؟ يبتزك ازاي؟
5: يطلب فلوس مقابل انه ينشر صوري على الانترنت، ابتزاز الكتروني.
6: الابتزاز الالكتروني هو استخدام الانترنت او الاجهزة الرقمية لتهديد شخص واجباره على دفع المال او تنفيذ طلب معين او السكوت عن امر ما مقابل عدم نشر معلومات او صور او بيانات خاصة. لكن ان شاء الله كل ده مش هيحصل.
4: والحل يا فريد، هنعمل ايه علشان ما يحصلش؟
6: لسه عاملين ندوة توعوية في مبادرة معا بالوعي نحميها،
4: كويس،
6: واتكلمنا فيها عن الابتزاز الالكتروني.
4: ايوه،
6: واتكلمنا عن انواعه وازاي ناخد بالنا منه. لازم يكون في كلمات مرور على أي جهاز إلكتروني خاص بينا.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: إيه اللي أنا بسمعه ده؟ معقول الجرائم تبقى بين شبابنا بالسهولة دي؟ أنهي حياة بني آدم بتشويه سمعته؟
5: أعمل إيه دلوقتي يا طنط؟ أنا خايفة على سمعتي وسمعة عيلتي.
6: ما تخافيش يا ريهام خالص، بس لازم تعرفي أول ما المجرم يبتزك بمحتويات اللاب لازم تبلغي فورا القسم ومكتب شكاوي المرأة علشان يبعت معاك القسم محامية متطوعة.
3: لقيته يا صفصف، لقيته
4: بجد بجد يا حاتم. لقيت اللابتوب بتاع ريهام جارتنا.
3: لقيت فردة الشراب الأزرق، دي أهم من اللابتوب.
4: وانا ناقصاك يا حاتم.
3: ايه
4: ناقصاك؟ انا
3: ايه في ايه؟
4: انا قلقانة قوي على اللابتوب بتاع ريهام، انا مرعوبة يحصل لها ابتزاز الكتروني.
3: وانا قلقان جدا على الشراب بتاعي، ممكن يحصل لي ابتزاز في رجلي.
5: جالكم كلامي؟ واحد ما عندوش اخلاق لقى اللابتوب بتاعي وبيبتزني، بيهددني ينشر صوري الخاصة على الانترنت.
4: يا خبر. طيب وايه طلباته؟
5: عاوز فلوس طبعا، انا انتهيت، سمعتي راحت.
6: لازم نبلغ مكتب شكاوي المرأة، ولازم نبلغ مباحث الانترنت.
4: والله انا خايفة قوي يا فريدة، خايفة المجرم يقتلني.
6: ما تخافيش يا صفصف، المباحث مطوعة المكان، المهم ما تنسيش تمثلي انك مامة ريهام.
4: في واحد جاي من بعيد بيبص حواليه وشايل شنطة لابتوب. ايوه شنطة لابتوب، الظاهر هو.
6: انا هستخبى، ربنا معاكي.
7: مساء الفل عليك
4: فنور.
7: انا حسونة يا قمر ومعاه اللابتوب. جبت الفلوس؟
4: جبتها. ايوه جبتها يا حسونة بيه.
7: فين؟
4: اتفضل عد.
7: اول مره اشوف الفلوس دي كلها. خد اللاب يا مدام.
4: اقف مكانك يا مجرم. حرام عليك تبتز بنت وتشهر بيها، مكانك السجن يا حسونه. مساء الفلالي.
3: بما اننا لقينا اللابتوب ولقينا فردة الشراب اللي هي الاهم من اللابتوب، ايه رايك بقى نعمل احتفالية يا صفصف؟
4: انت ليه عامل شأن كبير قوي لفردة الشراب بتاعك؟ كان شراب نابليون؟
3: لا، شراب حاتم.
4: والله ضيع الشراب اهون، على الاقل محدش هيبتزك لو لقاه.
3: بس يمكن يعملولي عليه عمل الكتروني.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من يوم الجمعه للي سمع وما فيش نوم، وحشتوني جدا جدا من يوم الاربع للي متابع بس ساعتين جامدين. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله تاكدوا ان كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. زي ما انتم عارفين في بداية الأسبوع بيكون عندنا موضوع لطيف ظريف خفيف نقعد نتكلم فيه يوم الأحد. ده اليوم الوحيد اللي بنقعد فيه كده على الكرسي، نحط رجل على رجل ونقعد نتكلم في موضوع. بقية الأسبوع بقى كله قصص وحكايات ومكسات ومسابقات وحاجات كتير قوي. طيب الأول قبل ما أقول لكم هنتكلم النهاردة في إيه، والنهاردة هنتكلم في موضوع يعني لامس قلوبنا كلنا الحقيقة. آه والله بنفس التعبير ده، لامس قلوبنا كل. الموضوع بسيط خالص بس هو يعني مهم جدا. المهم اسلم بس الاول على كل الناس اللي بنوروا صفحه الراديو 90 90 ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج وحبتين حلوين وهم كالاتي وبدون ترتيب. طيب نبدا كده بمين؟ نبدا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صفيه منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي، بتقول احلى ساعتين جامدين، اجمل مود واحلى موضوع وبدايه الاسبوع، وربنا يخليكي بشكرك. وبتقول حلقه يوم الجمعه كانت روعه، ربنا يخليكي يا رب. يوم الجمعه ايه الاخبار بجد والله؟ يعني يوم الجمعه ده كان في حاله كده، يعني يا رب تكونوا انبسطتوا بالحلقه. مساء الخير والنور والهنا والسرور. دي مريم دحروج، وحشتنا من يوم الجمعه ومستنيين حلقه حلوه كالعاده، ربنا يخليك يا مريم، مشكورك جدا جدا. كمان عندي جهاد خالد، مساء الفل والهنا عليك، منوره الدنيا، مرسي على الدعوات الحلوه، بدات على طول تشارك في الموضوع، هقول حالا دلوقتي وعايز تسمع اغنيه ايه، هي اغنيه لسميره سعيد. ايه اغنيه يومي دي؟ يمي ولا ايه؟ ممكن طب تاكدي لي تاني ان انت كاتبه ولا انا قريت غلط ولا طيب في عندي شيماء بتقول طب واللي بيسمع من الحد للاربع ويوم الجمعه؟ يا نهار ابيض، ده فوق راسي ده، وكل الناس فوق راسي، بس طبعا ده يعني فوق يعني. في كمان مساء الخير يا حس، رقم اخره 51، بدور على الاسم بس مش لاقيه، بس هو عامه انت منور الدنيا كلها. في كمان مستنيه الحلقه من بدري، ومساء الخير والتفاؤل والهنا، ده رقم اخره دي مية صباحي، منوره الدنيا كلها يا مية صباحي. ايمي احمد كمان، مساء الفل عليك، بتقول حلقه الجمعه كانت رجوع يليق بيك، تحفه، وياريت نكرر فقره اغاني الابيض واسود، تسلم ايدك، وعايزه اسمع حاجه قديمه لعمرو. حاضر، عيني الاثنين. في كمان استاذ حازم عبد العزيز من اسكندريه، احلى ساعتين جامدين، وكنت يوم الجمعه حلقه يوم الجمعه كانت رائعه، وخصوصا الفقره القديمه، منور الدنيا كلها صديقي. وحاضر نكررها ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي. رحاب، مساء النور ومنور، انا زعلان ان انا نسيت اسمع يوم الجمعه، واكيد كانت حلقه كويسه. كانت معقوله يعني، مش بطاله يعني، يعني هو مش عايز اقول لك فاتك كتير، بس ان شاء الله تتعوض. شيماء مره تانية بشكرك جدا جدا. في كمان عندي خلود، مساء الهنا، منور الدنيا، بتقول لي مساء الفل والسعاده، منور الدنيا، وحلقه جميله ان شاء الله، وكانت يوم الجمعه اسعدتنا بالحلقه وبالتورنيدو اغاني الزمن الجميل. واضح ان موضوع التورنيدو اللي عملناه يوم الجمعه الاغاني القديمه ده اثر فيكم جامد، فحاضر هنعمل ده النهارده. كمان برضو محضر لكم مفاجاه كده لطيفه هتعجبكم. في كمان عندي يسرية عمران، منورة الدنيا كلها، مساء الهنا، مرسي على الدعوات الحلوة، بتقول لي كل عام وانت طيب وبخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وانت طيبة وبخير، وكل الناس طيبين وبخير يا رب. وانت بعتالي رقم يا يسرية، ده رقم ايه ده؟ انا حاسه رقم حساب، يعني ده مش رقم تليفون حتى، ده رقم حساب. ده انت بعتيه بالغلط؟ تأكدي كده، بصي عندي كده، اتاكدي من الله يخليك. في كمان، احلى مساء عليك يا حس، ربنا يحرمنا من صوتك وطلتك على الراديو الجميله، اعذرني على يوم الجمعه ما سمعتش الحلقه، كان عندي ظرف عائلي، ولا يهمك، عايز اسمع حاجه قديمه لورده وشاديه، على ذوقك يا حس. طب ماشي، مش هقول لك بقى كنت اسمعي يوم الجمعه، بس خلاص حاضر نعمل كده. مساء الورد والفل والياسمين، وشويه بقى كلام حلو ودعوات حلوه وحاجات كده اللي بترفع المعنويات لرابع سما لعاشر سما. ودي وفاء، منوره الدنيا كلها، ومرسي على كل الكلام الحلو، ربنا يخليكي. حماده المصري كمان منورنا، مساء الفل عليك، ولسه في رسائل كتير، وعبير شميس كمان مساء الفل عليك، منوره الدنيا كلها. يلا لسه هرجع اسلم على بقيه الناس وعلى بقيه الرسائل، بس الاول انا بقول لكم كلمتين كده عن الموضوع، نسمع اغنيه، فاصل اعلاني، نرجع بقى نتكلم براحتنا وقاعدين لغايه الساعه 7. النهارده بتكلم على ان شيء طبيعي جدا ان ان ان في بعض الحاجات في حياتنا بتتاثر بالفصل اللي احنا موجودين فيه.
مش قصدي مثلا فصل بايخ او كده، لا قصدي الفصل اللي هو اللي ليه علاقه بالجو، يعني يعني مثلا ربيع، صيف، شتاء، خريف، في شويه حاجات كده بتاثر في نفسيه البني ادم، صح؟ فطبعا النهارده لا يجوز ان غير ان احنا نتكلم عن الحر، عن الحر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده. فانا النهارده بتكلم وبقول ايه الحاجه اللي انت مستحيل تعملها في الحر ده. طب زي ايه؟ قصدك ايه يعني بالموضوع يعني بشكل اكبر، او يعني وصلنا اكتر للنقطة؟ هوصلكوا حالا بس نسمع اول اغنية، نرجع بقى نشرح ونقول كل حاجة على طول. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. هنبدأ الاسبوع بتاعنا وساعتين جامدين على الراديو 9090.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها information technology و artificial intelligence و data science و business administration و BIS و accounting و finance. الجامعة فيها منح بتوصل لمية في المية علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541،
3: الرقم الضريبي 530-638.
4: ايه هو جهاز سايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعة وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعة بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج اقل، عدد الجلسات اقل، الاعراض الجانبية اقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، اما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج اطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. ولسه بقى هنبدأ نشرح موضوعنا النهاردة مع ان هو شارح نفسه جدا. النهاردة بنتكلم ان بعض القرارات وبعض الحاجات المهمة وغير المهمة كمان في حياتنا ساعات بتتأثر او كتير جدا بتتأثر بالفصل المناخي اللي احنا موجودين فيه، يعني صيف شتاء خريف ربيع وكده. طبعا احنا النهاردة هنتكلم على الصيف. احنا عز عز عز الصيف، شهر 8، مفيش ابشع في الدنيا من كده. صيف يعني حر الصبح وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وحتى لغايه الفجر، يعني حتى لو ما بقاش في حر بس بيبقى في رطوبه رهيبه جدا. فطبعا لما تيجي تفكر هتلاقي ان في حاجات كتيره جدا ممكن تكون انت عايز تعملها او بتطلب منك، يعني بيبقى دايما نتيجه التفكير في الحاجه دي، او لما حد يقول لك على الحاجه دي وانت عايز ترد عليه بتقول، فبتروح رد عليه تقول له ايه، في الحر ده يعني هنعمل كده، في الحر ده هروح المشوار ده، في الحر ده هناكل الاكله دي، في الحر ده. فتلاقي زي مثلا على سبيل المثال، لسه انا قايل اهو، في شويه اكلات كده اللي هو الواحد ممكن والله نفسي في شويه ومعاها بقى طماطم مخلله ومعاها برضو شويه يبقى شيء لطيف جدا، بس في الحر ده صعب قوي لانها هتكتم على المراوح، فالمراوح طبعا يعني مش هتعرف تشتغل بأي حال من الأحوال، ولا في أي كومبريسر ممكن يقوم القصة دي، يعني هيبقى فيها أزمة قلبية في الغالب. أبلاش الأكلة دي خالص، ملوش لازمة، نتجاوز ونشوف حاجة تانية ناكل. هتلاقي فيه شوية مشاوير، والله أنا ورايا المشوار الفلاني، أو حد بيطلب منك مشوار روح اعمل الحاجة الفلانية كذا كذا، فتبدأ تفكر يعني ازاي ممكن تأجل المشوار ده على قد ما تقدر لغاية ما الجو يتحسن، لغاية لما نقدر نعمل كده. هتلاقي فيه ان بعض الناس صعب جدا انك تتكلم معهم، في ناس طبعا صعب تتكلم معهم طول السنة 365 يوم او 66 يوم لو هي سنة كبيسة، ولكن في شويه ناس كده اللي هو لا، في الحر تفاداني وتحاشاني خالص وتجاوزني طول الصيف ما هو شغال، عشان نقاشنا مع بعض هينتج عنه جريمه وهنضطر نلم نفسنا ونروح اسم النزهه. فطب وعلى ايه؟ على ملوش لازم، ابعد عني الصيف ده، وبعدين نتكلم ان شاء الله كده اول ما الجو يتحسن نقعد نتكلم في الخناقه اللي انت عايز تتخانق فيها، والحوار الهلامي اللي في دماغك ده، والطحالب اللي ماشيه، وكل الحاجات دي. يعني ابعد عني عشان احسن لك، يعني نصيحه ليك ولعمرك ولحياتك ومستقبلك ولعيالك والحاجات كتيره. هتلاقي في قرارات ساعات بناخدها في الحر ده غلط، مش صح، لا هي غلط، هي 100% تبقى غلط. يعني اللي هو ليه؟ لان انت متلسوع، يعني احنا انت قاعد متلسوع، فبالتالي انت ممكن تاخد قرار شراء حاجه، تقطع مع حد، توصل مع حد، تكلم حد، ما تكلمش، ترد على حد، ما تردش على حد، هي كلها قرارات متسرعه لان في حاله لسوعه، يعني انا مش قادر دلوقتي ان انا افكر التفكير السليم، فرحت خبط اي حاجه وخلاص، يعني اللي جه في وشي خبطته. ليه؟ لان انا متلسوع حضرتك، فمش هينفع. في حاله اللسوعه دي بيبقى كل شيء بيحصل غير مظبوط، يعني غير سليم. عارفين لما الواحد مثلا يضطر يمشي على الارض، لو في ارض مثلا في حته مثلا كده، يعني ما مش معاك حاجه لابسها في رجلك وبتاع، فتلاقي نفسك بتجري، هي نفس الفكره دي، يعني هي دي نفس الفكره بالظبط، اللي هو اللسوعه. ففي حاجات مستحيل تعملها في الحر ده، ما بين اكلات وما بين حاجات نشربها. يعني انا مثلا بستعجب كأي مثلا واحد عنده مثلا محل، عنده كشك، عنده مش عارف ايه، عنده ورشه، عنده حاجه، المهم قاعد فاتح حاطط كرسي وترابيزه قدام المكان اللي بيشتغل فيه، وقاعد الساعة واحدة الظهر، مش هقولك 12، واحدة اتنين مثلا، عز الايالة، درجة الحرارة 57,000%، وتعدي تلاقيه لسه كوباية الشاي نازلة قدامه وما بيستناش لما بتبرد، هو بياخد اول بق على طول. حبيب الخلاط اللي جوه ده ايه؟ يعني الخلاط اللي جوه ده محتاج، مش هقولك يشرب حاجه ساقعه، اشرب ميه، يعني اشرب شويه ميه ترويك حتى، لكن ما فيش كده في الدنيا يعني في عز الحر ده وشاي ليه يعني عشان ايه؟ فالمهم بس هي امزجه في الاول وفي الاخر وقرارات في الاول وفي الاخر، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. المهم ان انا بسال بقى النهارده، ايه الحاجه اللي انت مستحيل تعملها في الحر ده، سواء حاجه مهمه او حاجه بسيطه؟ بمسي عليك يا استاذ حسين، واحلى ساعتين جامدين. بلال شعبان، وعايز اسمع اغنيه لرحمه محسن. حاضر، احنا الاثنين من عمر الدنيا كلها يا بلال يا شعبان. عندي كمان عندي الموضوع حلو دي صفيه، ربنا يخليكي وسعد المجرد، احلى بدايه واحلى مود يوم الجمعه، الواحد بيفصل وهو مستمتع، ربنا يخليكي يا رب، تسلمي لي. كمان حلقه الجمعه كانت عايزه افضل، كنت عايزه افضل اشكرك من يوم الجمعه لحد الفجر، ربنا يخليكي يا رب، او من الجمعه الفجر لحد دلوقتي، ربنا يخليكي يا رب. دي شيماء، وفي حاجة مهمة جدا جدا نسيت أشكرك عليها من جمال حلقة يوم الجمعة، شكرا وتسلم على ألبوم أستاذ علاء عبد الخالق الله يرحمه، بجد كانت حاجة فوق الجمال. أنا متأكد ربنا طبعا يخليكي، بشكرك جدا جدا. أنا متأكد إن في ناس كتير جدا منكم ممكن يكونوا بقى دوروا على ألبوم ده ويعني قعدوا يسمعوه كده. طبعا الناس اللي ما سمعوش يوم الجمعة بقى مش عارفين هو ألبوم إيه، بس يلا. مساء الورد والياسمين، أحلى ساعتين جامدين. إزيك يا حصة؟ عايزة أهدى وأغنية، عايزة إهداء. شوف الهمزة بتفرق في عايزة إهداء، تقص الكلى، وأغنية حلوة أبارك فيها للعقيد عاصم عبد الحميد على الترقية الاستثنائية، واتمنى له المزيد من النجاح والفخر والتقدير. دي هالة الشاذلي، وبتقول لي مساء الأسواع، منورة الدنيا كلها يا هالة الشاذلي، منورة الدنيا، مساء الفل عليك. كمان عندي يونس، منور الدنيا حبيبي، بشكرك على الكلام الحلو، وبيقول لي حلقة يوم الجمعة كانت روعة، والحاجة اللي مستحيل أعملها في الحر ده هي إن أنا أخرج بره، وانا لسه مستني منك اغنيه راغب منك لله، هي الاغنيه طبعا اسمها منك لله عشان برضو نبقى واضحين. وبقول والله صديقي كان والله صديقي كان قال لي قبل اسبوع نلعب ماتش كوره، قلت له والله ملعب في الحر ده حتى لو كنت هلعب مع برشلونه. والله ليه يعني ننزل نلعب بكوره؟ ليه هناخد ملايين زي ما بياخدوا؟ مش هناخد احنا ملايين، نلعب لمزاجنا. لا خليها لما الدنيا تطري، بقول لك لما الدنيا تطري ننزل نلعب. احسن اغنيه ممكن نبدا بيها موضوع زي ده، احسن اغنيه نار نار نار نار حكيم، ونرجع بعدها على طول. ايه الحاجه اللي مستحيل انك تعملها في الحر ده؟ فكر كده، ما بين بقى قرارات وما بين تصرفات وما بين مشاوير وما بين محادثات، حاجات كتير قوي مستحيل تعملها في الحر ده. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجاله من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه بنشوف ايه الحاجه اللي انت مستحيل تعملها في الحر ده. الحر يا جماعه بيأثر على قرارات كتيره جدا وعلى طريقه تفكير كتيره جدا في حياتنا. هتلاقي ان في حاجات كتيره بتأجلها، بتلغيها، بتنفيها، بتنساها خالص، لغايه لما مش هقول الموجه يعني، هي لغايه اما شويه دول يعدوا. هو الفكره ان الدنيا لسه هتفضل حر قول لغايه اخر اكتوبر. يعني انتوا عارفين لغايه اخر اكتوبر برضو الدنيا ولع، ويقول لك لا اصل دي موجه ما اعرفش جايه من مش عارف الفرن بتاع ام حماده، ودي قصص كده بنقعد نسمعها ملهاش اول من اخر. في عندي خلود بتقول والله حسام احنا عندنا حر زيكم، هي بتبعت لنا من امريكا، بتقول بتوصل درجه الحراره 40، مستحيل ادخل المطبخ وولع الفرن، الدنيا بتبقى مولعه نار وخصوصا الرطوبه، بنعمل حاجه على الغاز مش الفرن، وكمان مستحيل افتح الشباك لان صوت الحشرات عندنا مزعج جدا وكاني قاعده في ورشه سيارات. ياه الله، انتوا ما بتنظفوش في امريكا؟ ليه عندكم الدنيا كده؟ حشرات عامله صوت ورشه سيارات، دي جديده دي. وبتقول بتظهر عندنا في الوقت ده وخصوصا الناموس، حجمه كبير قوي وقرصته بتوجع جدا. ده مره فتحت باب السياره اشم هوا دخلت ناموسه في ثواني قرصتني لحد دلوقتي رجليها بتوجعني. لا احنا عندنا الحمد لله عربيات الرش بتمشي في حتت كتير جدا جدا جدا ترش عشان الناموس. احنا عندنا حاجات مش عندكم عشان بس تبقى عارفه يعني، والحاجات دي ما تلاقيهاش غير عندنا احنا، فاحنا ما عندناش الموضوع ده خالص. وبعدين برضو يعني عربيات الرش بترش الناموس وفي نفس الوقت بتبقى بتساهم في ممارسه الرياضه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك يعني العيال الصغيره عندنا بتجي ورا عربيه الرش فبيساهم في الرياضه للجميع. اهلا بيك. في كمان على فكره الجو عندنا، ده مين اللي بعت لي ده؟ بيبعت لي من السعوديه، دي دعاء، بتبعت لي من السعوديه. تقول مساء الخير عليك، بحييك جدا جدا على حلقه يوم الجمعه وعلى المواضيع المميزه، ربنا يبارك فيك ويحفظك، ولو ممكن اي اغنيه لحماقي وتامر عاشور من الالبومات الجديده. حاضر عيني. وعلى فكره الجو عندنا في مكه ممكن يوصل ل 55، ربنا يلطف علينا جميعا. لا طبعا السعوديه انا راجل مولود ومتربي هناك، فيعني فلا طبعا احنا هنا بنهرج يعني، احنا هنا بنهرج يعني بالنسبه لدول الخليج، السعوديه والكويت ودبي او الامارات او كده، لا احنا هنا بنهرج يعني، يعني احنا هنا مرفهين يعني برضه. في كمان عندي هاجر سعيد منور الدنيا كلها، تقول بشكرك على حلقه يوم الجمعه وعلى كل السعاده اللي منحتها لينا يوميها، وكنا محتاجين اليوم ده جدا، وكانت حلقه ويوم فريد من نوعه، ربنا يخليك يا رب. بتقول مستحيل اعمل مشاوير او مصالح حكوميه، مستحيل اي اوراق او حاجه فيها طوابير او زحمه في الجو ده، مستحيل، مش هنزل باي حال من الاحوال. اي مشوار فيه فرهده مستحيل انزله ابدا لان عندي حساسيه اصلا يعني، يعني الجو يبقى نار مع الحساسيه، دي قصه حزينه جدا. وبتقول لي انا لا اصلح للعيش في الصيف ابدا. هو الكارثة اللي نشوفه على اللي احنا فيه ده، وفي ناس بتحب اللي احنا فيه ده، بس اعتقد الناس دي اللي هم يبقوا قاعدين في الساحل 3-4 شهور، عارفينهم الناس دول؟ هم في 3-4 في مصر كده اللي هم قاعدين في الساحل 3-4 شهور، او قولي 5-6 دلوقتي، بقوا 5-6 دلوقتي. المهم دول بقى اللي ما عندهمش مشاكل، قصدي هتضايق انزل البحر، هتضايق انزل البول، يعني ما فيش مشاكل. مساء الفل يا جنرال، كل سنه وانت طيب، بمناسبه المولد النبوي الشريف، واحنا في المصنع مستنيين حلاوه المولد، وبطلب اغنيه ياسمين الخيال، ام النبي شافت منام يوم مولده. حاضر عينيا الاثنين. انت عشان صاحب المصنع بيسمع البتاع فانت بترمي له الكلمه يعني، اللي هو احنا مستنيين حلاوه المولد. ماشي، لا ان شاء الله هيجيبها لكم باذن الله باذن الله. في كمان عندي باي عصام منور الدنيا كلها، ميرسي على كلامك الحلو. بتقول معلش مش عارف اتابع للاسف الحلقه النهارده، بس بعت تسلم، واشكرك جدا جدا على حلقه يوم الجمعه الراقيه، وطبعا ببعت سلام لورا كتير جدا وماما كمان، سلمي عليهم كلهم ويا رب تكوني دايما بخير. في كمان عندي عائشه، مساء الخير يا غالي، تسلم ايدك على حلقه الجمعه، وكان نفسي تقعد لغايه الساعه 5. والله عايز اقول لك يعني انا احنا قعدنا لغايه تقريبا 4 لتلت حاجه زي كده، بس انا كان كمان يعني صوتي كان خلاص راح يعني بجد. انا بعد ما خلصت قعدت اتكلم شويه اللي هو سي بجرب صوتي كده، لقيت صوتي خلاص راح. ناري نارين، عشان النهارده بنتكلم ايه الحاجه اللي انت مستحيل تعملها في الجو الحر النار ده. ابعت لي على رقم الواتساب 010 490 904، انتوا بتسمعوا الساعتين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19. أنا

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.
2: حتى لو

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: مساء الخير، استاذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد.
2: قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: والساعتين الجامدين دايما من الحد للاربع على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7 وبنتكلم النهارده وبنقول موضوع سهل جدا وبسيط ولكن ممكن يبقى فيه بدل الاجابه مليون. ايه الحاجه اللي انت مستحيل تعملها في الحر ده؟ عندنا الاء جايه من كوكب تاني بتقول لك مساء الخير يا حسام، اخبارك ايه؟ انا من الخمسه سته اللي بيحبوا الصيف جدا. بحب الصيف، ما اعرفش انتوا ازاي بتحبوا الشتاء. لا بجد انا ما بحبش اروح الساحل، انا بحب اروح اقعد في دهب شهر. انتوا ليه ما بتحبوش الصيف يا جماعه؟ شباب طايش يعني، اعتبرينا شباب او مش عارفين مصلحتنا او مش واعيين لمستقبلنا او ما خدناش تطعيماتنا، يعني اي حاجه، فاهم ازاي؟ طب انت قاعده في دهب، خلينيش اقول لك بقى، ما هو برضو القعده في دهب غير القعده هنا في ميدان التحرير، يعني اكيد الموضوع مختلف، يعني اكيد الحر هنا غير هنا اكيد. بس ماشي يا عم، انت مش انت مبسوطه؟ بس انا اهم حاجه عندي تبقى انت مبسوطه. اهلا وسهلا. دعاء من اسكندريه بتقولي هو ازاي اصلا الانسان يعيش في الحر ده؟ انا عايزه شتاء، ازاي نروح الشغل في الحر ده؟ ازاي نطبخ في الحر ده؟ والله العظيم بجد بجد بقى بجد، تحيه لكل ست مصريه، والله تحية لكل ست مصرية قادرة ان هي تقف في المطبخ وتطبخ لولادها عشان يبقى فيه غدا ويبقى فيه عشاء ويبقى فيه بتاع في الحر ده. وطبعا احنا شعب لا يعترف بان الدنيا حر فناكل خفيف، لان اصلا هنقعد ناكل خفيف 3-4 شهور؟ مش معقول، مش صيام هو اصلا. فعادي بنقضيها، بنخش في طواجن وبشاميلات ونحمر الوش ونحمر الظهر ونحمر الجنب وكل الحاجات الحلوة دي. فبالتالي النتيجة ان بيكون المطبخ والعمار، ومع ذلك تلاقيها واقفة شامخة، والله تلاقي الستات واقفة شامخة جوه المطابخ. منهم ناس بيسمعوني دلوقتي، اللي واقفة تحمر واللي واقفة تشمر واللي واقفة تقلي واللي واقفة تحلي واللي واقفة بتاع، وتقعد عشان تأكل عيالها وجوزها وأسرتها، أسرتها الصغيرة الجميلة. وتلاقي واحد قاعد معاها على السفرة، ايا كان بقى زوج ولا ابن ولا عيل عاق ما تفهمش، يقول لك الملح مش ما تحط ملح يا اخي، ما الملحه قدامك وتروح منوله بيها على طول، ملحه اهي. بس والله العظيم بجد كل التحيه والتقدير، والله والله العظيم صعبه جدا. الواحد لو واقف بيعمل بس كوبايه اي حاجه يشربها كده في ثواني بيبقى مش قادر، مش طايق نفسه، فما بالكم انتوا بقى، وبصل وبتاع وقصه كبيره. مساء الخير والسعادة، حلقة يوم الجمعة كانت جميلة جدا وأغاني رامي صبري كانت في حتة تانية. سارة بتسلم عليك كتير جدا، دي قريمة هي اللي بعتها بدورة الدنيا كلها وسلمين عليها كتير. في كمان عندي أسرية عمران بتقول أنا مش بعرف أكل سمك في الحر ده، وكمان ولا أخرج في الحر ده أبدا أو أروح عند حد، يعني عايزة أروح لدكتور هو بيكون موجود من 1-4. قلت له لا شكرا، خلينا على 8:30 وعليك خير. وعايزة أغنية عامر منيب ليك لوحدك، أو حلوة دي ليك لوحدك، جميلة دي، أو أغنية عمر ناري ناري. ماشي جميل يا حاضر، لايقة على حلقة النار. حاضر هجيب لكم ناري الكبيرة دلوقتي، استنوا تسمعوها دلوقتي. في كمان بطلب منك أغنية أمين البحر درويش على ذوقك، وكل أغاني حلوة دي خلود، وأحلى مشاركات الأطفال الحلوين، هم بيحبوك جدا لما بيتكلموا بتسجيل صوتي. الله يحبب فيك خلقه يا حبيب الكل يا فن، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي تسلميلي يا خلود. أنا صحيح، طب أنا عرفت إن النهاردة لارا مشغولة مع مامتها فمش هينفع تبعت، فين رشدي؟ رشدي أنت فين يا رشدي؟ ما بعتليش النهاردة يعني. مساء الخير، عامل ايه؟ رب تكون بخير ودايما يا حبيبنا يحفظك من كل شر، ويا راقي في اختياراتك ومرسيل كل الاغاني الجميله دي. منال برغش، ربنا يخليك يا منال، تسلميها على ذوقك والله. ولاء بتقول مساء السعاده ومذيع السعاده، موجة حر ايه اللي جايه من فرن ام حماده؟ ضحكتني والله، ده انا لسه ما بطلتش ضحكه من يوم الجمعه. اما بالنسبه للحاجه اللي مستحيل اعملها في الحر ده، ما بحبش اشرب اي حاجه سخنه في الصيف. في حاجه اسمها لا ايه، اعتقد هتكون لايقة، لا لعمدة، لعمدة المطرب، اعتقد مش عارف عندنا ولا لا، اشوفها لك. حاضر هشوفها لك، انا لك. طب يعني مش هينفع حلقه زي بتاعه النهارده دي من غير ما نجيب دي؟ يعني مش ما يصحش حتى يعني ده لا يجوز باي شكل من الاشكال. اه يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري ازاي اداري اداري اداري اداري اداري اداري. المهم يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. النهارده بنتكلم وبنقول ايه الحاجه اللي مستحيل تعملها في الحر ده. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى عدة برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كل من المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد محمود توفيق وزير الداخلية. أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة. وعقب اللقاء عقد وزير التخطيط اجتماعا مع السفراء المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، حيث استعرض مستهدفات الدولة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية. وخلال استقباله وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان، أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بملكية سودانية خالصة تحفظ مقدرات الشعب السوداني وتلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده لديها القدرة على التعامل مع ما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، مؤكدا أن الضغوط التي تمارسها واشنطن لن تدفع طهران إلى التراجع عن مواقفها. اقتصاديا، مجلس إدارة البنك المركزي أصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. ورياضيا، حمزة عبد الكريم يقود هجوم برشلونة أمام إليتشي في العاشرة والنصف مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
3: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
4: يا من تحب محمدا وتريده لك شافعا يوم الخلائق تحشر، صل عليه وعلى آله فلربما تحظى بسقيا من يديه وتظفر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في الأيام العطرة، في الشهر الطيب، في اليوم العظيم، يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، افرح واحتفل. احتفل بيوم من حقك تحتفل وتسعد بيه، يوم ولد فيه خير البشر، أضاءت الدنيا وما حولها بميلاده الشريف، يوم

0: لازم نعرف ولادنا قيمته، يوم عظيم لازم نحتفل بيه زي ما بنحتفل بكل يوم مهم في حياتنا. وإذا كنا بنحتفل بالأيام المهمة، ما بالك بيوم ولد فيه سيد البشر، سيد المرسلين، خاتم الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقعد مع ولادنا ونعرفهم ونحكي لهم ونحتفل معاهم ونحسسهم قد إيه إن اليوم ده فيه سعادة وفرحة، ونعرفهم إن أفضل حاجة نعملها طول اليوم إن إحنا نقرأ ونتعلم عن سيدنا محمد ونصلي عليه طول اليوم. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.
1: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ورجعنا مرة تانية وساعتين جامدين على راديو 90-90. لسه معاكم حسام عصام، ولكن زي ما انتوا عارفين دايما ان ده معاد النشرة المرورية مع زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90-90. محمد مساء الخير.
2: مساء الفل حسام، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: حبيبي منور الدنيا كلها، وقول لنا بقى اخبار بدايه الطرق بتاعتنا ايه في بدايه الاسبوع.
2: طبعا في البدايه حسام حابب اطمنك واطمن الساده المستمعين الكرام واللي اتعرف على اهم المحاور والطرق البديله برعايه الدرايف. وهنبدا النهارده من محافظه القاهره. القاهره بتشهد بعض الكثافات المروريه في محور حسين كامل في منطقه الموزه المتجهه لمناطق مصر الجديده، وكذلك بعض الكثافات في منطقه المحكمه اللي رايح على مناطق التجميد ومتجه لمناطق المطريه. وهيفضل ان احنا نروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبة، هيكون بديل، وده هيكون بديل ايضا عن كوبري حدايا القبة اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه. كذلك بعض الاحجام في محور صلاح سالم متفرقه، وخاصه اللي جاي من مناطق وسط البلد متجه لمشيره المطار، والاتجاه الاخر برضو بعض الاحجام المروريه. عشان كده ممكن نروح نستخدم النهارده محور الخليفه المامون، او هنروح نستخدم محور النصر هيكون بديل. اعلى كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو بعض الكثافات المروريه اللي خارج من الجيزه متجه للقاهره، والعكس برضو بعض الكثافات المروريه. عشان كده هروح نستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه. بعض الكثافات ايضا اللي ظهرت عندنا في اللي جاي دلوقتي من مناطق كورنيش النيل ومتجه لمناطق جاردن سيتي وداخل ايضا مناطق المعادي، هروح نستخدم النهارده كوبري الحضارات. في نطاق مناطق مدينه نصر بعض الكثافات في منطقه حسن المأمون عند مناطق المنهل ومناطق النادي الاهلي، هروح نستخدم احمد فخري وشارع عباس العقاد بعض الكثافات المتجهه لميدان الساعه، هروح نستخدم النهارده شارع مكرم عبيد. ونروح لمحافظه الجيزه. محافظه الجيزه بدات تتواجد بعض الاحجام اللي جاي دلوقتي من مناطق كورنيش العجوزه وداخل اشاره ميدان الجيزه متجه لمناطق فيصل والهرم. عشان كده اللي جاي من مناطق المهندسين والدقي ومتجه لمناطق فيصل والهرم على طول دلوقتي نروح نستخدم شارع جامع الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان. وبعض الاحجام ايضا احسن اللي ظهرت عندنا اللي جاي من مناطق نفق بهي الدين بركات ومتجه الى مناطق المنيب والبحر الاعظم، عشان كده شارع ربيع الجيزه هيكون بديل. اما بالنسبه لقطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القرى الكبرى، جامعها النهارده بتشهد انفراجه وانسيابه مريه على بعض الكثافات. اعلى دائري المرج بعض الاحجام المريه واعلى مناطق بسوس ومنزل الصحراوي بتقابلنا بعض الكثافات المتجه لمناطق القوس الغربي. وعشان كده اللي خارج من مدينه 6 اكتوبر ومتجه الى مناطق الجيزه هروح نستخدم النهارده الطريق السياحي، ده هيكون بديل ايضا عن محور 26 يوليو اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه. في نطاق محافظه الاسكندريه الكثافات بتتوافد في محور قناه السويس المتجه لمنطقه محرم بيك، هنروح نستخدم كوبري التعمير. ومحور ابو قير بعض الكثافات هو محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كايروس زميل، عشان كده هنروح نستخدم النهارده بقى هنستخدم محور 14 مايو هيكون بديل من رايح خاصه لمناطق سموحه. باقي محافظات الجمهوريه ما زالت حتى الان الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: الزميل العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90-90، شكرا جزيلا دايما ليك على التقرير الوافي والكافي. شكرا جزيلا يا صديقي.
2: شكرا يا حسام، ودايما موفق دايما، وشكرا للساده المستمعين الكرام.
1: حبيبي تسلم. بما ان النشره المروريه هي برعايه اندرايف، عايزين نقول كمان ان اندرايف دايما واقفه مع كباتنها بتوفر لهم حريه اكبر في الشغل، بحيث ان كل كابتن يقدر ان هو يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه مع اقل عموله يقدر يكسب اكتر كل يوم. كمان الصيف ده اندرايف مقدمه جوائز اسبوعيه وشهريه لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي، وجوائز متنوعه. عندنا عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، اجهزه كهربائيه، كوبونات بنزين، واللي ده مستمر لغايه شهر سبتمبر. ولو انت من كباتن بلاتينوم على اندرايف ففرصتك في الفوز هتكون اكبر. تقدر تعرف طبعا كل التفاصيل بمنتهى السهوله من خلال تطبيق اندرايف. لو حابب ان انت تبدا شغل مع اندرايف الموضوع سهل جدا، نزل التطبيق وقدم الورق المطلوب، وبعد الموافقه تقدر فورا ان انت تبدا الشغل. عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي هسمعكم مقطوعه موسيقيه مهمه جدا، اسمعوها واستمتعوا بيها قوي، وبعدين هرجع احكي لكم بقى ايه حكايه المقطوعه الموسيقيه دي ومين اللي بيعزفها وكل حاجه.
0: النشره المروريه برعايه اندرايف.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.
4: حتى

0: عايزين منك. سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: موتك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
3: الفنان بيومي فؤاد.
4: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
3: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان.
5: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
3: النهاردة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ومن الحد للأربعة بين الساعة 5 ولغاية الساعة 7 دايما هو بعد ساعتين جامدين على الراديو 90-90. رجعنا مرة تانية بقى نكمل كلامنا في الموضوع، وكنا بنتكلم النهاردة وبنقول إن الفصل المناخي اللي بنبقى موجودين فيه سواء صيف شتاء خريف ربيع بيأثر على حاجات كتيرة جدا في حياتنا، بيأثر على بعض القرارات، على بعض الانفعالات، على بعض الأكلات، على بعض المشاوير والحاجات، يعني بيأثر على حاجات كتيرة قوي. فأنا سؤالي النهاردة سهل جدا وبسيط، بيقول إيه الحاجة اللي أنت مستحيل إنك تعملها في الحر النار الجهنم اللي إحنا موجودين فيها دي؟ حنان بشكرك جدا جدا جدا على كل كلامك الحلو، وربنا يخليكم رسالة الدعوات الحلوة كمان. وبتقول أنا بكره الصيف قوي، أحس أنا كائن شتوي، جميل الشتاء في كل حاجة، في شوارع وفي لبس وفي مشروباته الدافية. لا بجد الشتاء حلو، مستحيل أخرج في الشمس في الحر ده، أعوذ بالله، تحس الواحد بيتحرق ويرجع إلا للضرورة. طبعا هو طبعا ده لما يكون الموضوع اختياري، بس هنعمل إيه الأول؟ بس قبل ما أروح أكمل بقية الرسالة عايز أحكي لكم حكاية المزيكا اللي سمعناها بعد النشرة المرورية من قريب كده. في موسيقي عازف جيتار بيطلع لي دايما فيديوهاته، عجبني جدا جدا، اسمه الأستاذ وحيد ممدوح. هو عازف جيتار شاطر جدا، قوي جدا، واشتغل طبعا مع مطربين كبار وفرق موسيقية كبيرة جدا جدا. المهم دايما كنت قاعد اتفرج على الفيديوهات بتاعته بتعجبني، قلت طب ما اجرب بقى يعني اتواصل معاه كده، لان يعني دايما معودكم ان انا بجيب لكم حتة مزيكا بعد نشرة الساعة 6. بقولت طب ما اتواصل معاه كده واشوف لو احنا ممكن ان احنا يعني استأذنه ان انا العب المزيكا بتاعته دي عندي في البرنامج وفي الراديو 90-90 طبعا. المهم رد علي على طول، الراجل رحب جدا جدا بالموضوع وعمل لي بعت لي مجموعة من المزيكا بتاعته والاهداء كمان وكل حاجة، وكان التعامل لطيف جدا جدا. فبالتالي لان انا دايما كان اختياراتي برضو في المزيكا دايما بتبقى محدوده شويه، يعني نروح عندنا عمر خيرت، خالد حماد، عمار الشريعي، يبقى حفظ الالقاب طبعا للجميع، هشام نزيه، يعني كنت دايما بحاول انوع فكره المزيكا اللي بتتلعب بعد النشره، مش مجرد مزيكا وخلاص. فالمهم جبنا مجموعه مقطوعات موسيقيه، سواء حاجات شهيره جدا زي مثلا قضيه عم احمد لعمر خيرت اللي كان بيعزفها على الجيتار، او بقى كمان اغاني شهيره، مقطوعات شهيره، وحاجات لفيروز وحاجات لفضل شاكر وحاجات لعمر خيرت، حاجات كتيره جدا جدا هو عازفها، ان شاء الله هتكون موجوده معانا الايام اللي جايه. وكل يوم بعد نشره 6 هتسمعوا مقطوعه موسيقيه جديده. فكل التحيه والشكر والتقدير للموسيقي وعازف الجيتار الرائع وحيد ممدوح، بشكره جدا جدا على التعاون ده الحقيقة، ويا رب تكون عجبتكم يعني. طيب في كمان عندي شيماء بتقول انا بشكرك باسم كل ست، والله انا بالنسبة لي هذه المقطوعة بعنوان خدم الحنين اللي هي قضية عم احمد. هو طبعا انا جالي كمية تحيات وشكر وتقدير من الستات لأول ما كلمت على موضوع المطبخ والحر والفرن والنظافة دي، والنبي وانتوا واقفين بقى بالمره كده ادعوا لي يلا بالمره بقى. في كمان عندي يوسف مجدي بيقول لي مش بحب اخرج كتير الصبح في الشمس بالذات وقت الظهر، وقفه المطبخ كمان بتبقى صعبه. انت مالك انت مالك وقفه المطبخ؟ بيقول لي ناري ناري وناري نارين، الاغاني دي لايقه على موضوع النهارده، واي مشوار بنخلص فيه ورق زي مصالح حكوميه مثلا او كده بيكون صعب جدا في الجو الحر ده. وانا بالنسبه لي اي حد بيحب الصيف وبيدافع عنه فهو شخص على طول جنبه التكييف او على طول بره القاهره، زي اللي بيروح الساحل ودهب طول شهور الصيف، فده بالنسبه له الصيف افضل فصول السنه. انا هو طبعا في يعني شويه زي ما انا برضو بعمل كده، يعني بيبقى في شويه غل كده على شويه حقد على شويه قر خفيف كده ما بين السطور، بس انا برضو وانا بتكلم بينه وبينك بقى، اصل مين ما يتمناش ان هو يقعد 3 4 شهور في اي حته فيها بحر، يعني مين ما يتمناش، بس هنعمل ايه، ورانا مسؤوليات. مونا يوسف منوره الدنيا، مرسي على كل تعليقاتك الحلوه من اول الحلقه ودعواتك الحلوه. بتقول بالنسبه للموضوع مش عايز اخش المطبخ بس اعمل ايه، ورابع اغنيه ايهاب توفيق والمقطوعه الموسيقيه كمان تحفه، تسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب. ما هو للاسف الشديد يعني انتوا بتدخلوا، ستات بتدخل يعني وهم يعني مضطرين هيعملوا ايه. طب اقول لكم بقى على حاجه اكبر، والله العظيم بيصعب عليا بطريقه، ساكيد اكيد يعني اكيد ربنا على وقفتهم دي، غير ان البني ادم بياخد ثواب على شغله في العموم، هم اكيد الناس دول ثوابهم مضاعف. الفرانين يعني الفران اللي واقف قدام الفرن، الراجل اللي واقف قدام سيخ الشاورما، الناس دي يعني هو سيبك بقى من ان درجه الحراره مثلا حاجه 40 وبتاع، لا لا هو عنده، هو في الثمانينات، هو الراجل واقف بيتسلق جوه، فدول اكيد يعني ثوابهم كبير قوي عند ربنا. في عندي رقم اخر 51 بحاول ادور على الاسم مش لاقيه، بيقول ان انا اشرب سيجاره مستحيل ولا اشرب شاي. انا اسمي عبد الرحمن، لو الاسم مش باين او منور الدنيا كلها عبد الرحمن، انا من الاسماعيليه عشان كده بحب الصيف والبحر والمانجا بقى. طيب حب يا حبيب الصيف، ما انت قاعد في الاسماعيليه وانت قاعد معانا في القصه يسري، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا. عندي كمان احمد حيدر منور الدنيا، عامل ايه؟ معلش المقطع الموسيقيه بتاعت قضيه عم احمد ما ينفعش تتسمع غير من عمر خيرت، واحترامي للعازف اللي عملها. لا بص هقول لك على حاجه يا احمد، طبعا ان هي تتسمع من الاستاذ عمر خيرت ده امر مفروغ منه، ولكن كل الموسيقى وكل اشكال الموسيقى والمقطوعات الموسيقيه الشهيره اللي عملها زي بيتهوفن وخلافه كتير جدا، ممكن تكون اتعملت بتوزيعات اخرى على الات موسيقيه محدده، فده نوع من انواع الفن. مش بقول ان ده احلى ولا ان ده اوحش، ولكن ده شكل مختلف فقط لا غير، بس حبينا نوضح يعني. طيب يلا نسمع ايه بقى؟ نار الغيرة بقى، بما اننا بنتكلم على النار النهاردة كتير، وايه الحاجة اللي مستحيل تأمنها في الحر ده، فنسمع نار الغيرة ووردة، وانتوا طلبتوا حاجة الوردة، ونرجع بعدها على طول. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9090-4، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: وبنشوف اخبار الحر ايه، وتحديدا ايه الحاجات اللي مستحيل نعملها في الحر ده، لان هو ده موضوع النهارده في ساعتين جامدين على الراديو 90-90. ومعلش هتستحملوني شويه صغيرين عشان عندنا شويه رسائل متاخرين جامدين. السلام عليكم، معاكم اخوكم مرقص عاطف من المرج الجديده، واحب اقول لكل شعب مصر كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي، وتعيش مصر دايما بكل مسيحي ومسلم ايد واحده. بشكرك جدا جدا يا مرقص، وميرسي على التهنئه العظيمه دي، ربنا يكرمك يا رب. محمد عبد المقصود بيقول لي: حبيبي يا جنرال، الرساله جابت نتيجه وحلاوه المولد جت، ومن خلالك بنقول لمستر ربيع طنطاوي كل سنه وانت طيب. انا ملاحظ حاجه، انا ملاحظ ان انا بقول معاكم في المصنع ده بدور الاتش ار، والله العظيم تلاقي انت كل حاجه بتعوزوها من صاحب المصنع انا اللي بتدخل فيه. ماشي عامه، يعني ربنا يجعلنا كده يا رب، يعني اسباب جعلنا سبب كده للحاجات كويس، بس عينوني طف المصنع ده ولا حاجه يعني. خلود بتقول: سبحان الله، حسيت انك ممكن تجيبها في برنامجك قضيت على عم احمد. وفي اغاني عن النار زي عبد الحليم حبك نار، لو ممكن المقطع الاول، ونار الشوق. وفي كمان: شفت ازاي بقينا نعمل زيك نجيب اغاني فيها كلمه نار. الله يسعدك زي ما بتسعدنا دايما يا رب. ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. شيماء بتقول: طبعا الاول مرسي على الكلام الحلو. بتقول: بصراحه انا عمال ادور على الحاجه اللي مستحيل ما اعملهاش في الصيف، لقيت ان ما فيش، كل حاجه بتتعمل. احنا عايشين حياه ما فيهاش رفاهيه، هي الحياه صيف شتاء زي ما هي. ما على فكره كلنا كده، بس عارفه احنا ممكن بس نختار التوقيت. يعني مثلا في مشوار ممكن يكون في ساعات امكانيه انك تعمليه مثلا الظهر او ممكن بالليل، فبنختار بالليل، فاهم ازاي؟ لكن طبعا اللي هو لا انا مش هروح اعمل كذا عشان الدنيا حر، لا طبعا ما. كلنا ما عندناش الرفاهيه دي الحقيقه. في راجل محترم، انا بس بدور على اسمه، ناجح، استاذ ناجح، ربنا يجعلك ناجح دايما يا رب. بيقول لي انا بتصعب عليا مراتي في الصيف وهي بتجهز الغداء، وعشان كده انا بساعدها واخش اعمل الشاي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. طالما في يعني شويه بالغير، احساس بالغير ده شيء عظيم. ازيك يا حسين منور الدنيا، متاكد ان فاتني كتير يوم الجمعه، بس الظروف بقى، وبصراحه ما اكذبش عليك هو فاتك كتير. بحب جو الشتاء جدا، وخصوصا اجازه المدارس الكبيره تكون في الشتاء عشان نعرف نخرج طول اليوم من الصبح بدري، لان ميزه الصيف الوحيده هي اجازه المدارس. خروج الصبح في الصيف يعني لازم مسكن عشان الصداع، والحاجه اللي يمكن اعملها في الصيف اني انشف، مش بستعمل يعني انت طول الوقت ماشيه كده، يعني غسله وشك وماشيه في الدنيا. دي داليا الهادي وبتقولي: انا مش قادر افهم الناس اللي بتاخد شاور بميه سخنه في الصيف، دول بالنسبه لي حاجه غريبه جدا مش مفهومين. والله هو تعود يعني امزجه، بس ما اعتقدش ان في حد بيعمل كده. احلى حاجه طبعا بشكرك. احلى حسام في الدنيا صاحب البهجه، بشكرك. ده سنسور المصري بسلم عليك، بسمعك من الشغل كالعاده. محمود جلال كمان بيسلم عليك، وايهاب عبيد، وعلي صبري. وبصراحه ما حدش يروح الشغل في الحر ده، هي الحاجه الوحيده اللي المفروض الواحد يعملها في الولاعه دي. ما هو اصل الشغل مش اختياري، يعني عارف لو اختياري اقول لك ماشي، لكن هو مش بالمزاج. يعني حتى اللي هو صاحب شغل مش بيروح يشتغل عند مثلا في شركة او مؤسسة او محل او مصنع او ورشة، او اللي هو صاحب الشغل لازم يروح. ما هو لو ما راحش وباشر الشغل، ما هو هنبقى في الباي باي كله. مساء القمر، وطبعا حلقة جميلة كالعادة، والمقطوعة حلوة جدا، وبجد الحاجة المستحيل اعملها وانا في الحر ده ان انا اروح مشوار بعيد، دي اماني سعيد. في كمان عندي غزل حسام الدين: مساء الفل عليكي. وبتقول لي: الحاجه اللي مستحيل اعملها في الجو ده الخناق مع حد، وكمان النزول في الجو ده غير الشغل طبعا، حتى لو فيها فلوس. والله كل سنه وانت طيب، وفين حلاوه المولد. الخناق هو مش ان الواحد ما ينفعش يتخانق، لا هو ممكن يتخانق عادي، بس ان يعني هيبقى نتيجه الخناق مش لطيف. يعني اللي هو لو الموضوع ممكن يتلم، لا هو مش هيتلم. لو الموضوع هيخلص في الاسم، لا هو مش هيخلص في الاسم. لو الموضوع فيه محضر تصالح، لا هو مش هيوصل لمحضر التصالح، هيبقى الموضوع معدي كل الحدود الحقيقة. طلبت ان احنا نسمع النهارده حاجه جديده لتامر عاشور. نسمع بقى اغنيه نزلت اتمشيت من الاغاني الحلوه جدا الموجوده في البومه الاخير مرايه الحب، وهنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904 وقولوا لي ايه الحاجه اللي مستحيل تعملها في الحر ده.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، ولسه بنتكلم على الحاجات اللي مستحيل تعملها في الحر ده. عايز اقول لكم ان مش كل الحاجات حاجات، يعني في حاجات بتبقى اشخاص، في ناس مستحيل تقرب لها في الصيف في العموم، يعني مش هو حرام بس لا، يعني حتى لو هو قاعد في سكيك ما تقربلوش، يعني ما انصحكش. هو خلقه ضيق في الشتاء خلاص، فما بالك بقى لما تروحوا في الصيف وهو حران كمان، فطبعا هتبقى النتيجه ايه؟ ولا حاجه طبعا، هنروح ورا الشمس كلنا. فهتلاقي ان في شويه ناس انت ممكن تكون بتعدي فكره وقت الصيف كله ما بتقربلوش خالص، يعني اللي هو لكم دينكم ولي دين، يعني معلش نتقابل على اول الشتاء ان شاء الله، اول ما المدارس تخش كده ممكن نقعد نتكلم، يعني ما فيش مشكله، ما وراناش حاجه، نقعد نتكلم ان شاء الله باذن الله. في عندي دعاء عبد الملك، بشكرك جدا جدا. ام روجي كمان تسلمي لي على كلامك الحلو. نورهان عبدين مساء الكلام الحلو الاول، وبتقول ان شاء الله تكون حلقه حلوه. انا مش بحب الصيف خالص، ولو اقدر اجل كل حاجه للشتاء، لان انا في الصيف ده مش بحب اخرج ولا امشي. منال برغش كمان بشكرك مره تانية. عبير شميس تسلمي لي على مشاركتك العظيمه دايما. امل ابراهيم بتقول انا مش بخرج من البيت قبل الساعه 8 المغرب. ما هي 8 المغرب فعلا، بس ده لما يكون الموضوع اختياري، يعني برضو ساعات الموضوع من الواحد ما بيبقاش عنده رفاهية ان الموضوع يبقى اختياري كده. اشرف المصري من اسكندرية بيقول لي الحاجة اللي ما ينفعش تتعمل في الحر ده هي شرب الحاجات السخنة، واحلى مسا عليك. والله عايز اقول لك احنا كشعب ما بيفرقش معانا الحتة دي، عارف لو في براكين خلاص، يعني هتلاقي واحد قاعد بيشرب شاي قدام البركان، والله ولا يفرق معاه حاجة. مساء الفل يا حس، انا بعشق الصيف بس مش بحب اخرج فيه عشان الجو حر، ده بالنهار. والشتاء مش بحب اخرج فيه عشان النهار قصير. ده شوقي، هو اللي شوقي السيسي، هو اللي بقى واليوم بيخلص بسرعه والدراسه والدنيا زحمه، وبعدين انا نفسي اكون من الناس اللي بتقضي الصيف في الساحل وتقضي الشتاء في اسوان والاقصر. وواحده تامر عاشور بقى، والله انا جبت لك تامر عاشور من قبل ما اشوف الرساله، بس هو كلنا حبيب، يعني اوعى تتخيل ان في 1% و20 مليون مواطن ما نفسوش ان هو يقضي الصيف كله في الساحل والشتاء في الاقصر واسوان والربيع في الجناين والخريف في المذبح وكل الحاجات دي، يعني كلنا نفسنا نعمل كده، بس هنعمل ايه؟ عندي مروه مكارم منور الدنيا، مرسيه على دعواتك الحلوه، وبتقول لي هو حضرتك هتعمل النهارده نص ساعه ووكمان ولا الاسبوع اللي جاي؟ والله كنت ناوي اعمل كده، بس يعني مش هنلحق برضو عشان هو اساسا فاضل 10 دقائق، فهنشوف بقى موضوع الوكمان ده، بس في الغالب الفقره دي عايزه تتحرك من مكانها، يعني هي مظلومه يوم الثلاث الحقيقه. ام شهاب بتقول استمتعنا جدا جدا بالحلقه يوم الجمعه، كانت تحفه، يسلم ذوقك الجميل، وكنت اتمنى اقول لك مش بقف في المطبخ في الحر. ما هو للاسف الموضوع برضو مش اختياري، بس ممكن تقللي من في، يعني مثلا في حاجه مثلا دي عايزه سوى في الفرن مثلا ساعه، اعملي حاجه مثلا تاخد في الفرن ايه ربع ساعه تلت ساعه، حاجه عايزه درجه حراره 180 احسن ما تعملي حاجه على درجه حراره 200، يعني بنحاول ان احنا نلطف بس مش اكتر من كده. حسام ازيك، ليه مش بتعمل مسابقات ونكسب منها؟ ليه مش بعمل مسابقات؟ امال يوم التلات والاربع ده ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل كده جدا جدا. ده مين اللي بعد؟ ريهام، هي اللي بعد. ريهام انت مش حاضره معانا من بدري، انت مش مذاكره المنهج ولا ايه؟ مش هجيب اغنيه عامر يا حسن، هجيبها لك والله حالا دلوقتي، ما تقلقيش خالص. في كمان اميره زايد بتقول لي كفايه محمر ومشمر جوعتنا، ربنا يعيننا على الحر ده. وجودي بنتي عاجبها جدا حلقه يوم الجمعه، كان نفسي اكمل الحلقه معاها بس غلبني النوم. ربنا يخليك لينا وللاجيال القادمه. دي اميره زايد، وبتقول العدس، مين ياكل العدس في الصيف؟ صح، ليش حد عمل شرب عدس في الصيف ابدا؟ بنشجع الشتاء، ونفسي اعرف اللي بيقضي الاجازه كلها في مكان بحر دول بيشتغلوا ايه؟ مش شرط يكونوا بيشتغلوا مش شرط يكونوا بيشتغلوا على فكره، هي ارزاق وربك بيقسمها، يعني ملناش دعوه، مش عايزين نقعد نقر على حد ملناش دعوه، احنا عندنا قناعه واحنا راضيين واحنا يعني لا احنا ما عندناش مشاكل خالص ومش متضايقين من حاجه، حدش فينا متضايق ولا حد فينا مقهور. خلونا نكمل الحلقه بقى. طيب وادي عندي صفيه بتقول اه والله حسام اللي قاعد في الصحراء مش عارف يشرب كوبايه ميه ولا في تكييف حتى كره الصيف ده فادي. ادي رجاله القوات المسلحه بقى. ادي رجال القوات المسلحه بقى شوفوا بيعملوا ايه. شوف احنا قاعدين بنتكلم في المطبخ والسكر والشاي والبتاع ودول بقى قاعدين ربنا يعينهم يا رب ويقويهم وربنا يا رب يخليه لك وتشوفيه كده اعظم ضابط في الدنيا كلها. وبتقول انا مش بحب اخرج من البيت قبل الساعه 7 بعد حسام عصام. ربنا يخليك يا رب. كمان حسام ازيك عامل ايه بمسي عليك وعلى اسره البرنامج الجميل بتاعك. وبالله عليك انا كنت طالب منك اغنيه لجورج وسوف اسمها كلام الناس. كل مره تقول لي حاضر وما تشغلهاش. ده ياسر حرب. والله ياسر هو حاضر برضو بس الفكره ان يعني دلوقتي مش هلحق. يعني عارف لو هلحق والله كنت جبتها لك. بس هو للاسف الشديد ان انا مش هلحق دلوقتي. فاوعدك على وعد والله ان انا هجيبها لك باذن الله. مش هقول لك برضو بكره, ممكن يوم الثلاث معلش حقك عليا او هحاول بكره. حاضر هحاول بس انت تعالي لي بدري شويه. يعني انا بفتح المحل الساعه 5 فاهم, تعالي لي كده قبل ما الدنيا عشان دلوقتي عندي زحمه على الكاشير فبيبقى عندي مشاكل. معلش حقك عليا. يلا عامل منيب ليكوا واحده ونرجع بعدها على طول ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولكن يعني كالعاده الحلقه بتعدي بسرعه جدا. انا عارف ان في رسائل كتيره ملحقتش اقولها، بس ممكن نقول شويه صغيرين جدا جدا منها كده. روبي بشكرك جدا وحاضر كل الاغاني اللي انت عايزاها، اوعدك يعني بكره ان شاء الله بعده شهر بالكتير ان شاء الله اجيب لك كل اللي انت عايزاه، حاضر عيني الاثنين. مساء الخير، معاك بيسو من دمياط. موضوع شيق جدا بالنسبه للحلقه اللي يناسب في الجو النار بتاعنا ده. الحاجات اللي مستحيل اعملها شرب حاجه سخنه، حتى قهوتي بستناها تبرد، اخد دش بميه سخنه، احط اي كريم على وشي. ثلاث حاجات مستحيل اعملهم. ده مين اللي باعت او دي مين اللي باعت؟ دي الاستاذه بيسو، منوره الدنيا كلها يا استاذه بيسو. كمان يا يوسف مجدي بيقول لي بخش المطبخ وبعمل حاجات كتير وبشرب شاي بلبن كتير وقهوه كتير. هو ممكن يعني ساعات في ناس بتعمل كده، بس دي في الغالب بتبقى ناس عندها على قلبها مراوح بقى، فاهم؟ لان مستحيل تعمل ده في الحر. فهل في مراوح على القلب؟ يا ريت تقول لي برضو حبيبي يا جو، انت صاحبي والله. شكرا على احساسك بينا وربنا يسعدك ويكرمك، واكيد مش بحب الصيف وباجل كل قراراتي المهمه للشتاء. وفين عمرو القديم يحس دي ايمي احمد؟ ما انا جبت عمرو قديم، مش انا جبت ولا ما ولا كنت ناوي. معلش كنت ناوي. ملحقتش. معلش يعني بكره حاضر. بكره عندنا كلمه خطيره في الغالب هتتعمل على جزئين. حنان بتقول استمتعت بالحلقه جدا واشوفك بكره على خير يا حس، ربنا يخليك يا رب. السيد عواد كمان بشكرك جدا. ناسيني ليه ببعت لك كذا حلقه ومش ما قريتش رسائلي؟ دي غاده منصور وبتقول والله المفروض بسبب الحر ده الواحد المفروض اعمل عمليه، بس مستنيه الجو يبقى كويس شويه عشان اعرف اتحرك واعمل تحاليل واشعه. وفكره ان انا اعمل عمليه في الحر ده وكده، ادعي لي الجو يرطب واعمل العمليه واقف على رجلي. الف الف سلام عليك يا غاده، وان شاء الله كده بالشفاء والعافيه يا رب باذن الله، وان شاء الله الجو يتحسن وتعملي كل اللي انت عايزاه. طيب انا لازم اختم دلوقتي فورا. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام والجو ولع. اخر حاجه بقى نختم بيها مع بهاء سلطان، ونتقابل بكره وساعتين جامدين.

الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء.

0: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف من المحافظين ورؤساء الجامعات. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة استقبل وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني. ونقل نائب الرئيس الفلسطيني تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا وتم مناقشة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية القادمة، وتم التوافق على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. وزير خارجية بدر عبد العاطي استقبل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة. وعقب اللقاء عقد وزير التخطيط اجتماعا مع السفراء المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، حيث استعرض مستهدفات الدولة فيما يتعلق برفع كفاءة الانفاق والاستثمارات العامة بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية. وزير خارجية بدر عبد العاطي استقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان جبريل إبراهيم، وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والدعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بملكية سودانية خالصة تحفظ مقدرات الشعب السوداني وتلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار. وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده لديها القدرة على التعامل مع ما وصفه بالحرب الاقتصادية والتي تشنها الولايات المتحدة، مؤكدا أن الضغوط التي تمارسها واشنطن لن تدفع طهران إلى التراجع عن مواقفها. اقتصاديا، مجلس إدارة البنك المركزي أصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم يلعب سيراميكا كليوباترا أمام القناة في 8 مساء ويواجه الأهلي الشرقية إنبي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90.
1: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90 وحلقة جديدة رايح ولا جاي. رامي الحلواني وسالي سعيد، مساء الفل عليك يا رامي.
2: مساء الفل عليك يا سو، ومساء الفل على احلى سميعة في الدنيا على الراديو 90 90، اللي بيسمعونا على الهواء واللي بيشوفونا كمان على منصاتنا المختلفة على السوشيال ميديا. النهاردة يا سالي حلقة
1: خاصة جدا.
2: ايه؟
1: عندنا نجم مهم جدا، قعدنا انا ورامي واحنا بنذاكر امبارح مش عارفين نبدأ منين ولا نروح لفين ولا نمسك اني مرحلة مهمة في حياة هذا المبدع اللي معانا النهاردة في البرنامج. معانا النهاردة النجم بيومي فؤاد، اهلا بحضرتك.
3: اهلا بيك فن، شكرا،
2: منورنا. وفي نفس الوقت احنا كان بينا ديل خافي كده ان احنا مش هنطول في المقدمة لان اسمك لوحده يكفي استاذ بيومي.
3: ربنا يبارك فيك
2: بجد. يعني خلينا نبتدي الاول كده، صحيت ولادك النهاردة قبل ما تيجي وقلت لهم ايه؟
3: قلت لهم اجهزوا ابوك رايح برنامج.
1: ربنا يستر.
3: اصل انا متعود ان انا بعك الدنيا وبعمل البول اللي في قلبي يعني، واللي في قلبي على لساني دايما للاسف الشديد ما بيريحش ناس كتير، بس او بي يعني للاسف يعني زي بيقولوا ايه، لازم الواحد ياخد باله من كل كلمه بتتقال وكل بتاع، فالنقد كتير جدا بيجي عليا وعلى عيلتي وعلى اسرتي كلها، فهم بيزعلوا طبعا من ابوهم برضه.
2: القلب الابيض واضح ومعروف، واستاذ بيومي فؤاد يعني مش مجرد فنان بنشوفه على شاشه الدراما او في السينما، على قد ما بنحس ان انت فعلا واحد مننا من اهلنا.
3: ربنا يبارك فيك.
2: خلينا بقى نبتدي يا سالي.
1: اتفضل.
2: معلش اسمح لي هرجع من الاول قوي.
3: اتفضل.
2: مين سيدي علي البيومي اللي ليه مقام في باب الشعريه؟ مين
3: سيدي علي البيومي اللي انا اتسميت على اسمه، وكانت خناقه مع امي الله يرحمها، طب ما اسمه علي
1: اللي بيومي.
3: بس هو مشهور للي بيختصر يعني بسيدي البيومي، هو اسمه علي البيومي بس هو مشهور بسيدي البيومي. فامي رحمة الله عليها كانت بتحلم بالاسم قبل ما تولد، ما كانش فيه بقى ال 3D وال 4D والكلام دوت للبيبي، اعتقد ان كمان ما كانش فيه سونار اصلا يعني، اعتقد يعني من
2: مش الدرجات
3: يعني ما اعرفش يعني مش عارف يعني، او عشان برضو يعني ما كانش في رغد قوي في العيشه، فعند ابويا وامي كانوا ناس بسيطه يعني، انه ممكن ما يكونش دوت، فكان في سونار رباني عند امي ان هو دايما بتحلم بالاسم فبنعرف النوع يعني. ما فيش بنت اسمها سيد، ما فيش بنت اسمها بيومي، ده كفايه بيومي.
2: ليه ما شفناها في الكبير؟
3: ايوه.
1: طب يعني انت بس انت كنت بتقول انت كنت بتحب اسم بيومي، واضح من صغير.
3: لا بص، هو اسم بيومي ده من اول ما دخلت المدرسه حبيته.
1: قبل المدرسه لا،
3: قبل المدرسه لا. خلاص، مع اني المفروض انه اكرهه لما اخش المدرسه من ما يسمى دلوقتي تنمر. وعاوزين نفتح السيره دي. بكره هذا اللفظ جدا، لان في حاجات كتير قوي قوي قوي كنا عايشين بيها وبنضحك وبنهزر، لدرجه انه كان في معانا ولد اسمه في ابتدائي احمد بيومي، محمد بيومي، كانوا بيقولوا بيومي، فكان زمايلي لما يفرقوا ما بين بيومي وبيومي فيقولوا بيومي مين، فاقول لهم ابو اربع عيون
2: عشان
3: لابس نظاره، فانا اللي كنت بقول لهم بيومي ابو اربع عيون. خلاص كانوا يقولوا لي يا ابو اربع عيون خلاص والكلام ده، فعمرنا ما خد بالنا يعني ايه واحد اصبر اقول له صبره يزعل.
1: يا انت لا
2: يا استاذ بيومي، احنا كبرنا يعني على اغنيتي اجمل من في الحفله مين،
3: دبدوبه التخين.
2: عايزين اكتر من كده؟ ده كان في الناس
3: التنمر ده لو من زمان. الله يرحمه سمير غانم كان لازم يشوف شغلانه تانية. ده زعيم التنمر في الدنيا لو حسبناها تنمر.
2: بس في تنمر بيبقى مش تنمر قوي يعني، ضحك من القلب على موقف، على صفه، على تصرف.
3: ما تلاكيك
2: كل واحد ونيته
1: عشان النفسيه. عشان نفسيه بعض الناس ممكن تتاثر، في بعض الاطفال بتتاثر، لان في بقى نفسيات الاطفال مش يعني حضرتك تمام اربع عيون، في ناس ممكن تقول لك ده شايفني بنضاره وانا اكيد وحي، يعني على حسب النفسيات بقى، يمكن هو ده اللي ممكن يكون بيأثر على نفسيه.
3: برنامج زمان كده كانوا مستضيفين النجم العظيم الدكتور يحيى الفخراني، فالبرنامج انا مش فاكر كان مين، وكان تقريبا الاستاذ الكبير محمود سعد اللي مستضيفه، فدايما بيجيب النقد اللي في الفنان، يعني يقول له ايه انت مرة عملت مسلسل ما كانش يقد كده فش عارف ايه. فمش فاكر كان محمود سعد ولا مين، فبيقول لي يا الفخراني اخش لك بنين، يعني قال لك ايه مش حلو في حياتك عشان تتكلم فيه. قال له قول لي يا طحين.
1: عسل
2: على نفسه. يعني هو بيتكلم على نفسه، انت صالح.
3: ما عنديش لا مسلسل وحش ولا فيلم كذا ولا مقولة سياسية جابتني مش عارف ايه ولا عملت كده. قول لي يا تخين.
2: اليوم الطعمية بقى اسمها جرين برجر والبركة قلت.
3: هي اسمها كده
2: دلوقتي
1: بيقولوا ما عرفش
3: البركة قلت صحيح والله. طب عشان يقول بلطلك ان الطعمية دي تدبر
2: مثلا.
3: طب طعمية تزعل
1: طعمية. طيب خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ بيومي فؤاد. خليكم معانا في رايح ولا جاي.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: لسه مكملين معاكم رايح ولا جاي. الاستاذ بيومي فؤاد ضيفنا النهارده على الراديو 90 90. طب نروح بقى لمرحله مهمه، وهي بيومي الشاب اللي قرر يدخل فنون جميله. هو كان بيحب الرسم من هو صغير، وقرر ان هو يدخل فنون جميله عشان يكمل ده، وبعد كده اكتشف المسرح فدخل مسرح الكليه.
2: ما حصلش.
1: ايه اللي حصل بقى؟
2: ما حصلش. ده انا لما لقيت الدرجات بتاعتي مش جايبالي فنون جميله في اول بره في التوزيع الجغرافي ده ولا بتاع التنسيق.
1: التنسيق.
2: فرحت ورقصت من ورا ابويا.
1: هي جابت لك فنون جميله؟
2: هي جابت لي فنون جميله، بس اول يوم كان في مشكله كده في التنسيق، انه اول يوم نزل التنسيق على ايامنا بقى، ايام ما كان 60% ده بيعملوا له تمثال. وحتى الدرجات مش ممكن يعني.
3: دي ايام البركه بجد.
2: ايام البركه بجد يعني. كانت فنون جميله واخده اكتر مني بدرجه، مش درجه في الميه، درجه في بتاع يعني. فانا فرحت قوي خلاص. فلما عدى يوم بالظبط لقوا الدرجه دي مش جايبه لهم العدد بتاع، فراح نازلين درجه تاني، فانا دخلت فنون جميله خلاص. بس ما كنتش عاوز فنون جميله
1: اصلا، كنت عايز اخش ايه؟
2: حقوق. كان نفسي اخش. بصي انا هتحسبيها حسبه متخلفه قوي، انا راجل من سكان الزمالك من سن 4 سنين، ومن مواليد الظاهر وباب الشعريه، ابتدائي اعدادي ثانوي في الزمالك. نفسي اركب اتوبيس. الرخامه دي وفنون جميله في الزمالك
3: خلاص.
2: انا عاوز اروح الجامعه، الجامعه
1: جامعه القاهره مثلا،
2: جامعه القاهره. اركب وصلات زي العيال والكلام ده، وبيبقى كانوا بيخافوا علينا قوي، فمن يركبونا تاكسيات او لو هنركب وصلات يبقوا معانا والكلام ده. فانا نفسي اروح بقى، ونفسي ابقى محامي كمان، لان انا وجهه نظري المحامي الشاطر المرموق ان لم يكن اشهر منه فهو في شهره الفنان الكبير.
1: طبعا
2: انا وجهه نظري كده.
3: عندنا نماذج كتير.
2: عندنا نماذج كبير تمام. الناس عارفاهم.
1: ايوه طبعا.
2: الشعب العادي عارف اسم المحامي.
3: حضرتك حقق الحلم ده.
2: صح. محامي شاطر الحمد لله وكده يعني، الحمد لله.
1: طب منين بقى دخلنا المسرح فجأة اكتشفنا ان احنا بنحبه، ولا دخلنا صدفة، ولا دخلنا
2: زي؟ فلما دخلت فنون جميلة تمام، وابويا كان فرحان جدا، لان ابويا راجل موظف في كلية فنون جميلة، وكان نفسه حد من ولاده يخشها يعني. فانا الحمد لله حققت له الحلم ده، ومش عاوز بقى باين ان انا متضايق. قلت سبحانك يا رب، انا ما كنتش هفلح في اي حاجة غير في الكلية دي، وكنت غاوي رسم على بسيط كده يعني، اللي هو ايه، انا شايف
3: هوايه
2: ان في حاجات كتير قوي ممكن ما بيسموها ايه، ما امتهنش المهنه تبقى فنان. زي اطباء كتير جدا دخلت عياداتهم لقيت لوحات حلوه جدا هم اللي رسمينها. فهو طبيب وفنان تشكيلي، وفي ناس بيقتنوا لوحات لانه فنان في نفسه يعني. في اطباء كتير جدا. فاللي حصل اني لما دخلت الكليه او وانا في اعدادي فنون جميله، فنون جميله 5 سنين زي ما انتم عارفين، اعدادي واربع سنين، وانا في اعدادي كليه كان في مسرحيه اسمها اولاد دفلنا، تاليف موريس عدلي صديقنا العزيز، وتاليف الكاتب الكبير الله يرحمه علي سالم. انا شفت المسرحيه دي حوالي 40 مره. كانت تيكت بجنيه، والجنيه ده كان مصروفنا في الاسبوع 5 جنيه مثلا، واحيانا كنا بنخش مجانا يعني، بنصعب عليهم
3: اصحاب مكان بقى.
1: طب بتعرف فين؟
2: ما كنتش لسه دخلت المسرح.
1: ما دخلتش المسرح. طب بتعرف
2: فين؟ جميله. في مسرح كليه.
1: في مسرح كليه عندكم.
2: ايه الحلاوه دي؟ في كل مره بخش بستمتع استمتاع بافيهات، وايه الحلاوه دي والكلام ده. لما شفت المسرحيه دي قلت انا ينفع ابقى ممثل. هو ده لما باجي ادرس واعمل ورش للولاد بحكي لهم الحكايه دي. من اول مره شفت المسرحيه بقيت اقول الافيهات قبل ما تتقال في سري. فقلت ايه ده انا شاطر، ده انا اعرف اقول الافيه قبل ما يتقال للممثل يعني، من الفرشه بتاعت الافيه. فاقول ده هو يقول دلوقتي كذا، فاروح قايل ده في سري. وبعد ما صاحبت الناس دهيت بقيت اقول لهم افيهات تانية غير اللي فات، هم لما هم يغيروا بقى عشان الجمهور اللي بيجي كتير وكلامنا ممكن يغيروا بتاع، فعجبتهم بقى ممكن يقولوا او ما يقولهاش بس عجبتهم وبيتحاجوا في وقتها والكلام ده يعني. فمن هنا انا دايما بقعد اقول لما تروح تفرج على فيلم او تروح تفرج على مسلسل وانت غاوي اصلا وعاوز تبقى ممثل، خلاص لازم انت من جواك كده تقول انا اعرف اعمل زي الشباب دول، انا اعرف اعمل زي الراجل ده، انا اعرف اعمل زي الممثل ده، انا اعرف كده يعني.
4: الحديث مع العقل الباطن
1: والاقناع ده تكنيك او اسلوب حضرتك اللي انت دايما بتشوفه ان انت عشان تدرب نفسك ان انت تبقى ممثل شاطر، او ان انت ده اسلوب حضرتك كمان في في في التمثيل. احنا عايزين نكمل كلام كتير، بس انت اكيد بعد اللحظه دي قررت ان انت خلاص انا هنضم بقى لفريق تمثيل في الكليه.
2: صدفت كده ان انا قاعد بره بدعب المشروع من المشاريع بتاعتنا اللي عمل السنة في فنون جميلة اسمها مشاريع. فقاعد بس من حاجات عشان اقدم المشاريع بتاعت الاسبوع يعني وكده، فدخل عليا واحد دفعتي كنت انا يعني احنا الاول بنبقى كلنا فنون وبعدين من سنة اولى بنروح جرافيك او تصوير
3: او
2: لا ده ده ده شعبة بقى في تالتة. خلاص لا بقولك عليه بلاش، ده قسم، قسم الجرافيك او قسم التصوير او قسم النحت. فانا رحت الجرافيك ورحت التصوير، فجالي وانا شغال قال لي بيومي مش انت كنت بتقول عاوز تمثل مسرح؟ قلت له اه. قال لي طب تعالى حالا. قلت له طب اخلص اللي دي. قال لازم تيجي حقيقة مش هت. فقلت له طب استنى دقيقه. خلصت كده ورحت ماضي على الحاجه بتاعتي ورحت مسلمها ورحت رايح معاه. اتريه واخدني لمسرحيه الجامعه، مسرحية الجامعة غير مسرحية الكلية، مسرحية الجامعة لغة عربية فصحى بالتشكيل، ورايح اعمل هاملت، مش انا طبعا اللي هعمل هاملت تمام، رايح اشتغل في هاملت والكلام دوت. عارفين علاء الحريري الممثل اللي بيقلد فنانين اسمه علاء الحريري
1: تقريبا، اسمه
2: اشطر واحد في الدنيا بيقلد فنانين لانه بيقلدهم بطريقة. ده كان نجم فنون جميلة على ايامنا لما انا دخلته، كان هو اللي بيعمل هاملت.
1: هو اللي كان بيعمل هاملت قوي. وانت عملت ايه ادموند؟
2: انا عملت هورشو تقريبا،
1: هورشو صديقه، صديق هاملت تقريبا.
4: تفتكر جملة من الدور ده؟
2: لانك فاتر لست حارا وانا باردا، فاني مزمع ان اتقيأك، حاجه كده. هو حصل مره انا ما كنتش هوريشو، انا كنت لورينزو الصديق التاني. هوريشو انا فاكر انه كان المفروض في المسرحيه دي ما خدناش بيها اول، للاسف حصلت فيها مشاكل. وكان اول مره ما ناخدش اول لفنون جميله يعني. الممثل بيخش من الصالة بيقول هاك الممثل، هاك الممثل تقريبا اللي كنت بتسأل عنه أنا بس باللغة العربية والكلام ده. فاللي حصل إني فضلنا واقفين على المسرح مستنيين الممثل ده يخش من الصالة، وكان ما بين الكالوس والصالة بشوار ممر كبير جدا، بدرس مسرح سيد درويش في العرب، ممر كبير جدا قبل ما يجي وبتاع، ومستنيين. وكان اسمه محمد لطفي الممثل زميلنا اللي هيجيب الممثل التاني ده ويخش بيه من الصاله ويطلع لنا بيه على خشبه المسرح. واسف فجاه واحنا واقفين بنحاول نتصرف، وانا كانت اول مسرحيه ليا في حياتي بنحاول نتصرف باي كلام جوه دراما في لجنه قاعده جوه دراما بنرتجل جوه دراما المسرحيه يعني. نسمع محمد لطفي وهو واقف في الكالوس بيقول يا لهوي ده لسه هيلف اللفه ويجيبوا لنا
1: ويلعب هو جنبكم في الكنوز اصلا
4: يعني المشاركه او الحضور في اللحظه دي هاملت قلبت مسرحيه كوميديه.
2: بابا
4: صح كده؟ حلو قوي الكلام ده الحمد لله.
1: طيب تسمح لنا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا وحكايتنا النهارده مع الاستاذ القدير بيومي فؤاد، خليكم معانا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.90.
1: ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم يلعب سيراميكا كليوباترا أمام القناة في 8 مساء ويواجه الأهلي الشرقية إنبي. الجونة يتعادل مع مودرن سبورت بهدف لكل منهما. النجم محمد صلاح يحرز هدفه الأول مع فريقه ترابزون سبور في المباراة المقامة حاليا أمام اسطنبول بشاكشهير بالدوري التركي. حمزة عبد الكريم يقود هجوم برشلونة أمام ألتشي في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. وأخيرا في الدوري الإنجليزي برايتون يسحق أستون فيلا برباعية نظيفة، وبأهداف المدافعين مانشستر سيتي يحاول تأخره أمام بورنموث إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف.
0: صوت الملعب على الراديو 99.90. الراديو 99.90 هواها مصري.
2: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا، علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي اس

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني, وفي ضيافتنا الاستاذ وعمنا بيومي فؤاد اللي منورنا, واحنا فعلا بجد مبسوطين وكلنا سعاده انك يعني قاعد قدامنا ومعانا في رايح ولا جاي. طيب عايزين بقى نروح للمرحله والخطوات والمحطات اللي فرقت مع الاستاذ بيومي فؤاد واصبح في فنان صاعد اسمه بيومي فؤاد الى ان وصلنا للنجم بيومي فؤاد. ايه ابرزها وبدات ازاي؟
2: الدكتور ربيع في الكبير قوي, هو انا بدات اعمل حاجات صغيره كده من بعد الثوره على طول, يعني من 2012 واخر 2011 بتعمل حاجات صغيره قوي, بس مصر عرفت الراجل ده اسمه بيومي فؤاد في 2013 عشان التنوع اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد بيه. انا بصراحه يعني ساعات بستغرب قوي ولغايه دلوقتي حتى بعد ما دخلت الشغلانه, ان يجي يقول بيومي انت حريص السنه دي تروح لجمهورك بعمل جد مش كومي. مش حد حريص, ربنا بيبعت. انا اسف. يمكن بقى ايام الله يرحمهم احمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف اللي بيتعرض عليه كتير جدا فيمنقي واحد يقول لك لا انا عاوز اروح بالجمهوري بكذا, لكن معلش انا بختلف شويه مع زمايلي والكلام دوت, انه احيان كتير قوي اللي بيتعرض دلوقتي مبقاش انت قاصد تروح, خصوصا للي بيعمل زي حالاتي دور تاني ودور تالت واحيانا دور اول
1: وبطوله
2: احيانا بيعمل دور اول واحيانا بيعمل دور تاني واحيانا بيعمل دور تالت. انا اعتقد اللي ربنا بيبعت بيه او الظروف بتبعت بيه زي ما بيتقال.
3: وفي 2013 حصل ايه بقى؟
2: 2013 مصر عرفت بيومي عشان انا عملت الدكتور ربيع من قبلها بسنه صحيح, بس 2013 كانت مساحه اكبر. دكتور ربيع وعملت
1: موجة حر,
2: الله ينور عليك, سعد العجاتي في موجة حرة, وعملت الكام مشهد الصغيرين في المسلسل بتاع رقم مجهول. وعملت لا مش رقم مجهول
3: كان رقم مجهول مع يوسف الشريف.
2: يوسف الشريف بس لا السنه اللي بعده في مسلسل اسمه ايه عرفه دلوقتي حالا خلاص
3: مش مشكلة.
2: المسلسل بتاع بنتي ده بتاع المشرحة والكلام دوت. فإنه يشوفوا بقى الراجل ده عامل الكوميدي الفرس وعامل المشهد اللي يبكينا ويعيطنا في الرقم مجهول دوت والكلام دوت, وعامل الدور السايكو دوت ولا الراجل اللي بيعمل غير اللي بيقوله المدعي وعامل نفسه راجل دين والكلام دوت وهو راجل مدعي وافاق وبتاع في موجة حرة. تمام, غير برضو شوية يعني برضو ضيف شرف في مسلسل وكلامنا, فشافوني اللي ما شافش الكبير شاف موجة حرة, اللي ما شافش موجة حرة اسمه مؤقت مسلسل مؤقت.
3: بس الاعمال دي كلها نجحت اصلا
2: الحمد لله رب العالمين,
3: فهي سبحان الله جت كده.
2: يا رب تعاد تاني 2013 الاعمال اللي تعمل فيها دخالي لما يبقى موجة حرة ياخد احسن مسلسل على ايه؟ على عرف العادل امام. على دوران صديقة. على بنت اسمها ذات. على
3: كانت سنة مهمة فعلا.
2: على بدون ذكر اسماء.
3: انت اشتغلت بدون ذكر اسماء برضو
2: مشهد. تمام. فانا بحب انتمي للاعمال الناجحة.
3: صح,
2: انا بحب الجمله دي, انا بحب ان
1: تستشعرها يا استاذ بيومي.
2: انا لغايه دلوقتي وبعد الله بارك الحمد كم الشغل اللي بيترد عليا, احيانا كتير انا ارفع تليفون ولا اخجل ان انا اكلم الاستاذ محمد ياسين اقول له معقوله يعني المسلسل يخلص كده ما اجيش اعمل مشهد, يقول لي بتكلم جد, وده اللي حصل في اسبوع وقت
3: المسلسل افراح الاوبا.
2: خلاص الراجل هذا الرجل المحترم الفنان الكبير محمد ياسين كلمني رمضان اللي قبل رمضان اللي اتعرض في المسلسل. اخر اسبوع كنت مع اولادي في اسكندريه وقاعد في اوتيل وقاعد بعد ما فطرنا رمضان المغرب يعني بشرب كوبايه شاي وسجاره كده في البلكونه, فجالي تليفون من الاستاذ ياسين قال لي يا استاذ بيومي انا بحجزك للسنه الجايه
1: ما شاء الله.
2: اقسم بالله
3: كان عشان افرح الاوبا ولا عشان افرح الاوبا. طيب خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ بيومي فؤاد, خليكم معانا في رايح ولا جاي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وفي ضيافتنا النجم بيومي فؤاد.
2: استاذ بيومي فؤاد شخصيه وعقليه لا تخجل من طلب العمل. انا عارف انا واقف فين، انا عارف دوري ايه وامتي ايه، وفي نفس الوقت ده نوع من انواع السعي الرئيسي.
3: انا عمري ما طلبت ولا رحت ايام ما كانش حد عارفني ولا عندي شغل. انا عمري ما طلبت ولا رحت خالص، وما بقولش قد ايه انا عظيم، انا عبيط خلاص من وجهة نظري. لان اللي بيروح يعمل كاستنج وبروح يعمل اوديشن ده شخص بيسعى، ده شخص عنده حلم بيسعى له.
2: حضرتك سعيد بعد النجاح
3: ما زميل. انا والله انا بكون دايما بروح للحاجات اللي فاروح من 2003 ل 2006 ثلاث سنين، وانا راجل متجوز ومخلف وعندي بيت وموظف حكومه من الساعة 6 المغرب ل 6 الصبح عند الأستاذ خالد جلال يوميا، مفيش يوم أجازة لمدة 3 سنين.
2: أيوة. حضرتك دفعة أيامنا الحلوة مع خالد جلال،
3: الدفعة الأولى.
2: الدفعة دي
3: ضال وسامح وعليها
1: حضرتك. دفعة مميزة، وأصلا أنا أدرك ناس كتير قوي من صحابنا في المسرح كمان كانوا بيتفرجوا على حضرتك وكل الأعمال اللي اتعمل في الفترة دي، وكانوا شايفين إن حضرتك هيبقى ليك، يعني الناس بتحبك من المسرح
3: الحمد
1: أصلا
3: لله.
1: في وسط المسرح جدا من قبل الشهرة جدا في الميديا والدراما. هنتكلم كمان برضو عن محطات مهمة في حياتك وأدوار مميزة. خيانة عهد مثلا والناس كلها ايه ده، هو أستاذ بيومي فؤاد بيعمل، مش هقولك بقى لا، ده هو لحظة عملها بكت الناس. فالمفاجأة، ما هو الممثل يا جماعة لازم يعمل كل حاجة، بس الناس اتفاجئت اتخضت قالت ايه ده ايه ده، ده أستاذ بيومي فؤاد عمل هنا هزة كده في حاجة. قول لنا برضو شفت رد الفعل ده ازاي؟
3: ما هم الجمهور بينسى لما بتيجي تعمل مساحة أدوار أكبر كوميدي خلاص أنت تصنفت كوميديا، وده ما بيزعلش خالص يعني. تمام؟ فالناس بتنسى، فالناس قالوا لأول مرة، وما كانش أول مرة،
1: مش أول مرة طبعا.
3: لا أنا بكيت من 2013 وعملت الجد وسيريس، وأنا راجل بعترض دائما وأبدا إن لما يبقى فيه دور جد إنك تهزر فيه لا يصلح، ما ينفعش. لما يبقى في المساحة لا تسمح أو الموقف لا يسمح بأنك تهزر، إنه ينفع تهزر، مستحيل يحصل ده. ففي الجد جد خلاص. ودايما دايما للأسف شديد حتى بنقعد نهزر كده، بقول له أنت ليه بالك عامل كده، نحن بنعمل مسلسل كوميدي تافه. فيزعل قوي، والكوميدي تافه، فنقعد احنا بنهزر بينا وبين بعضينا يعني انه ما فيش الموضوع عامل كده يعني، ده بيبقى في الهزار،
2: ما فيش تسنيجه من الاخر،
3: مفيش تسنيجه يعني. وانا بقعد اقول يا سيدي كوميدي تافه، هات لي كوميديان في العالم خد اوسكار.
2: جيم كاري ما خدش الاوسكار،
3: مش على الكوميدي.
1: ما خدش الاوسكار اصلا يعني خد عن فيلم كان عامله مش كوميدي، بس ما كانش واخد الاوسكار، واخد جوائز تانية مهمه، ما خدش الاوسكار.
3: بس هو
1: اتكرم فعلا يعني، خد تكريمات كتير عن الفيلم بتتكلم عنه اللي هو كان ما كانش فيه دور كوميدي خالص،
3: كان
1: سيريس بالظبط
3: خلاص. فهات لي اي حاجه في الدنيا. الناس غصب عنها بيعودوا على قد ما بيحبوا الفنان الكوميدي وبيضحكوا الفنان الكوميدي، لكن لما بيتكلموا عن ممثل متمكن بيتكلموا عن الجد، الممثل اللي بيعمل جد والممثل اللي بيعمل اللي بيبكيهم للاسف يعني.
1: يعني انت بس انت فرحت اكيد بعد ما رد الفعل ده غيرك، يعني رد الفعل ان اللحظه الصادقه اللي دمعت الناس دي
3: جدا. وما زعلتش خالص من الناس اللي بتقول لاول مره، بالعكس، ان في كل مره بتشوفني ده لاول مره دي حاجه عظيمه،
2: اكتشاف
3: كل مرة نكتشاف ان انت ده لأول مرة بيومي فؤاد يبكينا، ما بروحش اصلح له المعلومة. فده عظيم ماشي. اصل هو خلاص شافني بضحكه وعرف ان انا بضحكه وبيستناني عشان اضحكه. تمام؟ لما يحصل كذا، وبعدين اصلي انا كمان كان كل خوفي عشان انا عمري ما عملت مسرح جد وليش فيه،
1: كان كل كوميدي.
3: وبنعرف نقلب اي مأساة كوميدي، احنا شعب اصلا كده
1: صحيح،
3: فبنعرف نقلب اي مأساة كوميدي مهما كان الموضوع عامل ازاي. فانا المسرح بالنسبة لي كوميدي فرص، ان انا حد يقطع تيكت ويجي يقعد يتفرج عليا لمدة ساعة ساعة ونص ساعتين لازم اموته من الضحك زي بتاعي. فبنعرف ازاي ده بنبقى شطار فيه جدا من ايام ما كنا فرقة تمثيل المسرح في فنون جميله، وتخرجنا وعملنا وعملنا وعملنا وعرفنا نعمل الحاجات ديت، وعلى المستوى الهواه وعلى مستوى مسرح الدوله وعلى مستوى المسرح المستقل والمسرح التجريبي ومسرح الشارع وكل الكلام ده، يا ما عملنا الحوادث دي. فكان الرهان زي ما الناس ضحكوا لك هيصدقوا لما تعمل دور جد، عشان ده صعب قوي. الكوميديا هي الاصعب، انك تبكي الناس ده سهل، دي مقوله عظيمه، انك تضحكهم ده صعب، دي مقوله عظيمه. طب قالوا اني ربنا كرمني وضحكتهم اوريدي، هعرف بقى بكيهم
2: من بعد شخصيه بنفس العقليه،
3: خصوصا ان انا كوميديتي مختلفه شويه عن غيري، لدرجه ان انا كتير جدا لما اقعد اتكلم مع حد في حاجة اللي هي طلب فيبصيري ويضحك، انت دلوقتي تكلم جد ولا بتهزر؟
2: ما حضرتك بتتكلم مش بقصد ان انا اضحكك قد ما الطريقة والفكرة والالفاظ في الموقف نفسه حتى في الحقيقة، يعني مش قدام الكاميرا بنضحك، احنا ضحكنا كتير في الفواصل. يعني ربنا يديمها نعمة
3: بجد. مرة مخرج عظيم يعني بدون ذكر اسامي قال لي بقولها كده عجبتني جدا من ايام ما كنت هاوي، يعني هو بيسلم عليا بيقول لي اهلا بالراجل اللي ما نعرفش هيرمي الافيه امتى. ما نعرفش هيرمي الافيه امتى. خلاص
2: تتوقعوش.
3: ما هو ده. انت لو توقعت النكتة من نصها هتكملها له انت زي بيتقال طبعا.
2: يعني فاكر الجملة يا استاذ بيومي؟ مش فاكر اسم الشخص اللي قالك؟
3: لا فاكره، ما اقدرش اقوله، انا مش عايز
2: اقوله. خلاص
1: خلينا طيب نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل معاكم، خليكم معانا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجلس النواب والشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يلتقي وفد السلطة الفلسطينية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني. اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية القائمة، كما تم التوافق على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يبحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني.

0: قيام بي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وفي ضيافتنا النجم بيومه فؤاد. برحب بيك مره تانية.
2: اهلا وسهلا.
1: ويمكن ما شاء الله يعني حضرتك محبوب في وسط الوسط الفني.
2: نعمة.
1: ونعمه كبيره، كل الناس عمنا بيومه فؤاد، استاذنا بيومه فؤاد، حبيبنا بيومه فؤاد. يمكن عشان انت ما بتحبش دايما تزعل الناس، بتحتضن كل النجوم، بتفسر ده بايه
2: اللي حضرتك بتقوليه بالظبط كده؟ وبعدين انا يعني كان في مقوله كده للنجم الكبير يحيى الفخراني: ما تمشيش ورا رغبات الجمهور، لان الجمهور ساعات ممكن يبقى يعني يحطك في منطقه ولا الكلام ده. شوف انت حساباتك تبقى عامله ازاي. معرفش انا كنت فاهم المقوله صح ولا لا، بس مره سمعتها من النجم الكبير يحيى الفخراني. فانا ببقى عاوز اشوف الناس عايزه ايه بالظبط، واحيان كتير جدا بتبقى حسبتي اني وجهه نظري دايما النوايا الصافيه ممكن تنجح عمل هو فاشل في جميع جوانبه. احيان كتير قوي بنخش عمل بنبقى عارفين، بندعي ربنا ما حدش يشوفه. طب وعملته ليه يا استاذ بيومي للكلام ده؟ لو اتكلمنا في فلوس، طب ما في اعمال تانية هاخد فيها نفس الفلوس وانجح. لما تكتشفي ان انا مثلا اعتذرت عن فيلم للمخرج الكبير احمد علاء، وده مخرج كبير، والنجم الكبير احمد عز،
1: فرقة الموت.
2: واعتذرت عن فيلم بحر مع المخرج الكبير احمد علاء والنجم الكبير عصام عمر، ورحت عملت حاجات من غير ما اذكرها عشان ما يزعلوش، اقل فنياً.

0: هو بيبقى الحسبة مش كده. الحسبة ان في الوقت بتاع فرقة الموت انا كان عندي حاجات انا بشتغل فيها عشان الناس بس بتتكلم على ان بيومي فؤاد ما بيرفضش حاجة. انا لو اتكلمت على اللي اعتذرت عنه والعمل وزملاء والكلام ده ما يصحش يعني، انا شايف انه ده عيب. لكن هو فن مهما عمله ومهما كذا لازم اللي بيتعرض الجراندات قليل يعني، الجراندات في اللي الله يرحمهم توفوا وفي الناس بتقوم بكذا وفي اللي تعبان وفي اللي بيختار قوي برافو عليه وفي اللي كذا، فهتلاقي في جميع الاحوال هي لازم بتتقسم. وفي السنتين الثلاثه اللي فاتوا لما حصل الدروب بتاعي شويه الناس زعلوا مني والكلام ده، في ناس كتير طلعت جراندات وعملوا ادوار وكانوا متميزين جدا، فبقت المساله انا وجهه نظر انها بتتقسم. هو موضوع اني بيأسرني جدا يا استاذه ان حد يقول لي انا عايزك في الفيلم ده ولو ما اشتغلتش معايا مش هنعمل الفيلم ده، حتى لو بيضحك عليا بالجمله. لما يجي لي حد المكتب فلاقي مثلا شاب لسه في طول عمره قدبني كده ويقول لي انا خدت فلوس بغرض ان انت معايا والتوزيع عارف
1: توزيع
0: انت معايا والفلوس دي صرفت على الشغل. والله العظيم ثلاثة، انت لو اعتذرت انا هتحبس. فاقول له العمل مش حلو، يقول لي هنقعد نتكلم فيه ونعمل كذا واللي انت عايزه. انا بشايف ان بسبب الاعتذارات ثلاثة، الورق مش حلو، الفلوس مش عجباني، ما عنديش وقت.
1: هم دول الثلاث اسباب تعتذر بيهم عن اي عمل.
0: انا وجهة نظري هم دول الثلاث اسباب. تمام. لما تيجي تقول انا ما عنديش وقت فيقولوا لك هنشتغل على الفاضي من ايامك، مالكش دعوه امضي ومش هنتعبك في حاجه، ادي حللي مشكله. اصلي بصراحه الاجر انت بتكلم انا ديك اللي انت عايزه،
1: انت عايزه كل حاجه بصره تاني ناقص
2: الورق
1: كده.
2: خلاص
0: ظبط ثالث الورق. كتير جدا اقول لهم اقرا لما ابقى خايف بقى. انا في اعمال اللي بتطلع عليها ده لو ما اقراش، لما يجي لي عمل اخراج الاستاذ محمد ياسين اقرا لي البطك يقول لك انت بالتعبيط ولا ايه، انت لازم تقرا ده محمد ياسين. طبعا هقرا،
1: طبعا هتقرا،
0: انا اقصد امضي وبعدين اقرا بقى ده محمد ياسين.
2: خلاص
0: خلاص محمد ياسين هيختار قصت عامل ازاي وعمل عامل ازاي. لما يجي احمد الجندي جايب ماجد الكدواني وسيد رجب اللي انا برمي عليهم افيه، الناس دي لو ما خدتش جوائز بيترشحوا الاثنين، الناس دي بيتكلموا، وقلت للجندي كده وممكن اسلم الضحك، الاثنين دولت هيقرفونا في العمل بتاعنا ان دول هيكلموا في لون رباط الجزمه.
1: وقفه رجاله،
0: انا اسف اللفظ، وقفه رجاله. احنا ناس بنخش العمل وعلى الله يا جدي.
2: يلا يا باشا
0: خلص خلاص. احنا بعد ما خلصنا كويسين وبنتفرج عليه قبل ما ينزل عبوتنا وسينما بتاعك، ما فيش بروبا جديد دراما.
1: مش بس عجب الناس وناجح جدا،
0: عجب الناس وناجح جدا. احنا اكتشفنا يعني انا في حاجات بقولها دلوقتي ربنا يستر.
2: لا ما تقلقش، مش الولاد صحيين،
0: الولاد
1: خلاص ما تقلقش. طب المعجبين يا استاذ والمعجبات في الشارع مثلا، معجب قال لك حاجه في الشارع كده حسيت اللي هو انا ممتن ان انا بمتهن المهنه دي؟
0: عيطت.
1: امتى؟
0: قال لي انت في كل في بتقوله بتاخد ثواب.
1: الله، ده كان في الشارع.
0: في الشارع. قال لي وراح قايل لي حديث جميل انا مش فاكره، من ادخل السعاده على مؤمن. فقال الحديث جميل كده وهو بيطبطب عليا وبيحضني. عيطت اقسم بالله
2: من قلبك، بكيت من قلبك.
0: وصلت القلب قوي قوي. كان بيأسرني قوي قوي قوي لما يقولوا لي انت وكاننا واحد من عيلتنا، كانك واحد من عيلتنا، انت وكانك واحد في البيت، وكانك كتير جدا. خلاص استاذه انا تاثرت جدا جدا جدا في الثلاث سنين اللي فاتوا مع حدث. كل نصايح الاخوه الاحباب العيله القرايب كله، يا ابني ده سوشيال ميديا، يا ابني ده لجان، يا ابني دول مأجورين، يا ابني دول بتاع، انا اتأثرت لان عمرها ما حصلت لي.
1: بس التجربة دي علمتك حاجة او عرفتك حاجة او حسيت ان انتبهت لحاجة ما كنتش منتبه ليها؟
0: انا اقسم بالله ما بيعديش عليا اسبوع الا بصحى من النوم اعرفهم في البيت واقول لهم انا مش عايز اكمل، انا كفاية قوي كده
1: لحد هذه اللحظة.
0: لغايه هذه اللحظه.
3: ايه اللي وصلك لده يا استاذ بيوم؟
0: اللي وصلني لده ان انا ما كنتش متعود على كده وانا ما بحبش الكلام ده. ممكن حد ينتقدني، ممكن يقول لي انا مره واحد كلمني من السينما في فيلم مش حلو.
3: لا بدون ذكر اسماء، كان اسمه ايه الفيلم؟
0: والله لو افتكر لك، والله لو فاكر انا مش عاوز اظلم بس.
3: لا خلاص ما دام مش فاكر خلاص
0: مش فاكر. والله
1: وقال لك ايه لما كلمك؟
0: قال لي استاذ بيوم انت ما تعرفنيش، انا جبت رقمك كذا. قلت له امرني. قال انا في السينما دلوقتي واتفرج على الفيلم كذا. فسكت. قال له اصبح احنا بنحبك، ممكن ما تعملش كده تاني. قلت له انا اسف. ما عادش ادافع بقى وقلت له انا اسف. حاضر. والله انا اعمل كده تاني. حاضر. اقسم بالله. فده نقد جميل وراجل بيتكلم من قلبه، احنا بنحبك ما تعملش كده تاني. فدي حاجة عظيمة جدا. هقعد انا بقول له اصل انت ما تعرفش اللي حصل في الفيلم دوت، اصلي زي كده ما كنت بدافع عن رجاله البيت ان احنا كنا بنصور في الكورونا والمسلسل كان مكتوب حاجه وبعدين اتحول لسيت كوم عشان ما كان مش مسموح لنا بمجاميع عشان الكورونا، اللوكيشنز اختلف، كان عندنا خارجي وداخلي بقى كله داخلي، المسلسل اتحول لكذا بتاع، واخد بالك؟
3: بس على الرغم من ده برضو علم يا استاذ بيوم.
0: يا نهار ابيض على انا انا انا انا بتحدى وبقول اتفرجوا على المسلسل ده لما يتعاد. ما كانش يعجبكم يمكن اكتر من نيلي وشريهان، ابقى انا ما بفهمش حاجه.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: رايح ولا جاي؟
2: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
3: عايز اروح لفئة كده من النجوم، حضرتك اشتغلت معاهم ونجحت معاهم، ومن حظوظ النجم بيومي فؤاد انه كان مع الزعيم عادل امام في عوالم خفية، مع الراحل نور الشريف في عرف البحر، مع محمود عبد العزيز في بتوقيت القاهرة كمان، والنجم الراحل محمود عبد العزيز في راس الغول، ويسرى طبعا خيانة عهد، وهنتكلم عن ليلى علوي
4: والعلاقات دي كلها. ليلى علوي كمان ثنائيه خطيره
3: لسه الحلقه دي معانا لسه. احنا عندي وراك حاجه يا استاذ بيقولي دلوقتي. طب احنا مع بعضينا الحمد لله
5: وصحيت لولا.
3: لا مع سالي ورامي نايمهم.
4: انت بامان.
3: عادل امام هذا الزعيم، هذه الشخصيه والايقونه قدام استاذ بيومي فؤاد، ايه عملتوا ايه؟
5: انا رحت ضيف شرف في عوالم خفية، بس انا اتطلبت في استاذ ورئيس قسم في دور كبير، مش قادر اقوله عشان هيبقى عيب برضو النجم، بس كان دور كبير جدا، كان قدام الاستاذ، وكان عندي مشكلة ان انا مضيت حاجات والتزمت بحاجات قبل، فرحت قلت لهم انا مش هينفع. فساعتها الاستاذ وائل احسان انفعل جدا جدا وقال لا، وقال لي احنا هنظبط بس الايام اللي مع الاستاذ، مشاهدك مع الأستاذ عشان دي هتبقى أيام، لو عندك مشهد هيبقى يوم خلاص في مسلسل أستاذ ورئيس قسم، لكن الأيام التانية احنا هنتصرف لك فيها ونجيبك بالليل، نجيبك الصبح، النهار يتقلب داخلي في نهار، حاجات كده يعني أيا كان الموضوع، بس مشاهدك مع الأستاذ
3: لازم تبقى فاق.
5: فلقوا الموضوع كبير، ان مشاهدي مع الأستاذ كتير خلاص، وكان متضايق جدا المخرج الكبير وائل احسان، وكان الاستاذ كان يعني موافق على ترشيحي، واعتذرت عن العمل
4: عشان الوقت بس.
5: وبعدين جم طلبوني في طايع، وكان دي كانت السنه بتاعت عوالم خفية، وبرضو كان في
4: كانت نفس شركه الانتاج تقريبا ولا
5: نعم
4: استاذ رامي امام،
5: وكنت عامل برضو مش ينفع اقول دور في البتاع يعني
3: بعد ما نطلع الفصل يبقى
5: انا عايز اعرف. فاعتذرت برضو عن طايع، فلقيت الاستاذ رامي بيقول لي ده انا عايزك ضيف شرف مع الاستاذ. قلت له يا نهار ابيض على الحلاوه، ده انا عينيا بس. فالاستاذ ساعتها وانا داخل، فانا جابوني على الهوا، فماسك المشهد وقاعد على مكتب عشان المفروض هم جايين لمكتبي، الاستاذ والنجمه الجميله هبه مجدي. فالاستاذ دخل، الاستاذ ما بيخرجش من اوضته الا المشهد خلصان،
4: يعني على التصوير على طول،
5: ما بيفتحش ورقه. فلقاني فاتح الورقه او بتاع
3: في دخلته
5: وقاعد معانا. لسه ما صورناش انا وهو يعني. فقال لي طبعا طبعا يا كذا شتيمه. ما انت مش فاضلنا
3: مصح الاولاد.
5: لا الاستاذ بيشتمنا براحته، الاستاذ يعمل اللي هو عايزه،
3: ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب.
4: قال لك طبعا الاستاذ
5: عادل عنده عاده كده بيقعد يسال ده عشان يطمن علينا، يعني بتاخد كامله، خدت كامله والكلام ده. فعملت له كده، قال لي لا لما اكلمك تبص لي وترد عليا بدل ما شتيمه تاني. اكيد. قلت له باخد كام فين؟ قال لي في المسلسل هنا. قلت له جيت اطلب فلوس، قالوا لي الاستاذ خلص الفلوس كلها، راح حذفني بطفاق. بس يا كل اللي اشتغلوا وقعدوا زي حمد المرغني وتوتا مع الاستاذ في فترات طويله عشق
3: شخصيه يعني، والهزار الحلو اللي من القلب وكله عشم موجود برضو مع شخصيه تانية ولكنه منتج، الحاج احمد السوكي.
5: بس قبل ما نروح لاحمد سوكي،
3: اتفضل
5: طالما انت ذكرت الرموز الجميله.
3: طبعا
4: ما انا لسه عايز اتكلم، معاك عن نور الشريف ومحمود عبد العزيز يعني.
5: انا بعمل عرف البحر، كنت بعمل مسرح في مصر وعندي مسرحيه في المسرح القومي، فانا اتربيت على ان المسرح مع احترامي لاي حاجه
4: مواعيد مقدسه،
5: لازم نقول ونستاذن وندي خبر لكل الدنيا وكل الكلام ده، بس الناس دي لو سرحوا يا عيني او انشغلوا بحاجه انت بتاخد عربيتك بتاخد تاكسي بتاخد حنطور وتجري على المسرح
4: طبعا
5: لاش علاقة. فانا عندي مسرح مصر وعندي تصوير مشهد طويل شوية مع الأستاذ في اسكندرية
4: والمسرح في القاهرة
5: راح
3: النور الشريف
5: فأول ما رحت قبل ما سافر أصلا بلغت المخرج المنفذ أنا عندي مسرح مصر قال لي ما تقلقش احنا نهار. رحت مأكد تاني على المخرج المنفذ وقلت له بس ده كله يعني ما بحبش هذا الصوت العالي في اللوكيشن على جنب لما يكون في حاجة خاصة كده يا أستاذ. أنا قال لي حبيبي وما كنتش لسه بقى ده كان 2012 عرف البحر كنتش اتشهرت خالص لسه دور والدور كان كبير محامي العزبة وبعدين محامي قاذر شوية محامي نور الشريف ونور الشريف ضد أحمد بدير خلاص فإيه بلعب على الوينجين انا قاعد مع النجم العظيم الله يرحمه شعبان حسين وبعض الزملاء. فالاستاذ شعبان بيقول لي بيومي انا بحسدك على هدوءك ازاي يا ابني يبقى عندك مسرح في مصر وقاعد كده ما بتتنططش في البتاع وتقول لهم يخلصوني خلصوني خلصوني وبتاع. فقلت له طبعا حضرتك انت عاوز تقول برودك. قال لي برودك
3: سنت التسبيح بس انا ما اقدرش اقول.
5: قال لي برودك. قال لي يا ابني ده انا مره واحنا بنروح للاستاذ الكبير محمد صبحي المسرح لما تبقى المسرحيه الساعه 9 لازم يبقى كلنا الساعه 6. قال لي مره على المحور لقيت الدنيا زحمه قلبي كان هيقف مش مش مش ده انا بقى مش هتاخر على المسرحيه ده انا اتاخر على الميعاد الحضور بتاع 6 اشوف المسرح عامل ازاي. هو الاستاذ انا مش قايل لكل الناس بما فيهم الاخ اللي انا بستأذن منه ان انا حاجز ذهاب وعوده قطر
3: اصلا
5: لما هيجي معادي هروح مع احترامي لكل الدنيا دي هاخد التاكسي بتاعي واجري على محطه سيدي جابر اخد القطر وارجع خلصت المساله يعني. فانا بهدوء خدتوني نصور خدتوني ما خدتونيش لما يجي معادي تاكسي تيك بس الادب ان من اول ما وصلت
4: بتستاذن او معرف
3: بس خلاص
5: لغايه ما بصيت لقيت ايه قعدوا بقى هما يقولوا المخرج نفسه مخرج نفسه زنفعل عليهم انا عارف ما حدش له دعوه ما اعرفش ايه كده وانا ساكت لغايه ما لقيت الاستاذ الكبير نور الشريف جاي بيقول لي انا قاعد وبتكلم مع الناس قاعدين بنتكلم كان الاستاذ سعيد طربيق الله يرحمه والاستاذ شعبان حسين الله يرحمهم يا رب وقاعدين بنتكلم بتاع لقيت حد بيشدني من ايدي كده بيعورني الاستاذ نور قال لي اقعد يا ابني هنا قوم وراح جايب الكنبه اللي قاعد عليها كده قال لي عشان تاخد نورك تاخد اضاءتك من هنا يلا يا مدحت كان الاستاذ احمد مدحت المخرج صح مدحت بيقول الاستاذ نور المشهد بتاعك لسه ما خلصش فاضل فيه شوط بتاع قال له بعدين ده الراجل ده عنده مسرح الراجل اللي عنده مسرح
3: يا ذوقيات
4: طب ياخد بقى الشوت بتاعك انت الزاويه بتاعتك انت كلها
5: مشهد مفتوح مشهد مفتوح يعني ايه خدوا زوايا وناقص زاويه ناقص زاويتين ناقص كذا المشهد لسه مفتوح فهو راح موقف المشهد المفتوح ده لغايه ما يخلص مشهدي معاه بالجملتين ولا الكلام ده ولا بعرفش منه كان مشهد طويل انا فاكر يعني يخلص وبعدين فهم عاوزين يقولوا له بس احنا عاملين حسابنا هنلحق معاه نخلص المشهد لا ده الاول ده يبقى مطمن كده ورايح المسرح وكل الكلام ده وبتاع ويقومني اخد اضاءتي واخد نوري وكلام ده وبتاع ده الاستاذ نور الشريف
3: استاذ محمود عبد العزيز بقى
4: بس خلينا يعني نروح نفصل ونرجع نكمل لان الكلام حقيقي عن العظماء ده ما يكفيش حقيقي لسه مكملين معاكم رايح ولا جاي الاستاذ بيومي فؤاد ضيفنا النهارده على الراديو 90 90
2: احوال الطقس حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 90 90 FM
6: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36 ليلا 24 حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 52% ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 31 ليلا 22 شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 29 الغردقة نهارا 37 ليلا 28 بورسعيد نهارا 31 ليلا 26 وأسوان نهارا 42 ليلا 27
2: أحوال الطقس حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM
7: صداعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداعتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداعتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه حلقتنا مكملة مع النجم بيومي فؤاد على الراديو 90 90. وكنا من شوية بنتكلم عن النجوم الكبار اللي انت حضرتك اشتغلت معاهم. اشتغلت برضو الأستاذ محمود عبد العزيز في راس الغول. كانت التجربة عاملة ازاي معايا؟
2: التجربة كانت عظيمة. الأستاذ محمود من النوع اللي لما هو يختار الممثل بيبقى فرحان كده لما الممثل ما يخذلوش، يعني بيبقى فطول ما احنا قاعدين يقول لي كريم بيحبك قوي، فقول له مين كريم؟ يقول لي كريم محمود عبد العزيز. يلا يقول لي المهم، اقول له المهم محمود عبد العزيز احنا ايه كريم ده الحاجات يعني. بس وحكاء جميل اكتر حاجه في الدنيا، في كده ناس ممكن ما ترتاح لهمش من غير ما تشتغل معاهم للاسف يعني. فهو بقى يحكي لي عن الناس. فاكتر حاجه كانت عجباني ان اللي انا كنت واخد عنهم فكره ان هم مش هحبهم في يوم من الايام طلع عنده حق يعني في الموضوع يعني ايا كان هم مين. فبيحكي لي بقى، ومن النوع الجميل قوي لما يحكي لي عن مجدي وهبي الله يرحمه وقد ايه كان جميل الراجل ده، ويحكي لي عن نور الشريف والمواقف اللي كانت ما بينهم ودكتور يحيى الفخراني، فالصداقه اللي ما بينهم والاستاذ الكبير عادل امام والحاجات اللي يعني يتكلم عن زمايله كويس قوي قوي، ويقعد يحكي بقى عن الذكريات والحاجات. كان دايما البريك بتاعنا يبعت المساعدين اروح اكل معاه. فكنا على طول ما يقعد يقول لي هتاكل ايه يالا واحنا بتاع، فقلنا النهارده كان نفسي كان يقول لي هات لنا زي بيومي في الحاجات. وكان المسلسل كان اخر مسلسل له يا حبيبي، وكان تعبان فكان بنخلص بدري جدا جدا جدا عشان ظروفه الصحيه والمشاهد بتخلص بسرعه. ففي مره في مشهد كنت انا والاستاذ الكبير رحمه الله عليه ومصطفى بصريح، وكان المسلسل لو انتوا شفتوه يعني ان هو كان هربان من الحكومه. فخلص الكلام والاتفاق وقام من المشهد، خرج من الكادر. والاستاذ احمد سمير فرج المخرج ما قالش قط، فروحت مكمل انا ومصطفى في المشهد يعني، وعملين نقول افيهات وضحك انا ومصطفى. فمره واحده لقينا حد دخل في الكادر كده دماغه الاستاذ محمود، وقال لي هو انت ولاد كلب؟
1: مش قال قط،
2: هو المشهد مش خلص من زمان؟ قلت له ما هو ما قالش قط، ما الاستاذ ما قالش قط. قال له يعني الغلطه دلوقتي عند الاستاذ يبقى اقول قط يا سميه.
1: طب التعامل مع النجوم الكبار زي ما انت اشتغلت مع كل النجوم الكبار دول، ايه الفرق بين النجوم الكبار دول استاذ سمير غانم والناس دي كلها، ايه الفرق ما بينهم وما بين نجومنا الحاليين من وجهه نظرك؟
2: انا عرفت هم ليه نجوم. انا كنت فاكر زمان كده الهزار بتاعنا النجم يروح براحته في الوقت اللي هو عايزه. والله العظيم ما مجامله، هم في دار الحق زي ما بيتقال يعني، واحنا في دار الباطل. اقسم بالله مهما نلتزم ونروح بدري الناس دي سبقانا، مهما نلتزم يعني. لو حضور 6 وانا مثلا التصوير مثلا في نزلة السمان، ولقيت نفسي قريب الساعة 4 العصر من المكان، فهروح لسه اكتوبر ولا كنت ساكن في المعادي اروح المعادي عشان فاروح رايح، حتى لو الكروان لسه ما جاش اقعد في عربيتي لغايه ما كذا، فاروح 4:30 اروح الساعه 5 وانا حضور 6 او الممثلين كلهم حضور 6. لازم الاقي الاستاذ وعلى المستوى المسرح بقى. لما اشتغلت مع الاستاذ الكبير رحمه الله عليه عزت العلايلي، الاستاذ الكبير ربنا يديله الصحه والعمر حسين فهمي في البكوات، مهما نروح بدري برضو ساعات كنت اروح العتبه اشتري حاجات لان انا كنت شغال في الدعايه والاعلان، فاروح نشتري بقى من الموسك الايتمز بتاعت السنه الجديده عشان نطبعها للدعايه والاعلان.
1: انت لازم من النهار بقى من بدري
2: والكلام ده احنا نازل بالنهار. فبرضه انا لسه هروح ارض اللواء وصفات اللواء وارض اللواء وارجع العتبه تاني ومواصلات وتاكسيات، ما اروح وليا اوضه. صحيح احنا كنا 4 في الاوضه ولا الكلام ده ايام المسرح القومي وكده، بس لسه زمايلي ما جوش هنام هعمل كده. مهما اروح بدري الاثنين الاساسه موجودين. فعرفت هم ليه نجوم، التزام، حب للشغلانه، تفاصيل في كل حاجه. لما يوافق ان الممثل ده يبقى معاه مهما كان لسه كذا بيحتضنه بشكل فظيع. انا مره قلت فيه في البكوات الحديث فجأة يعني، لأن الكوميديان بيبقى الإفيه واقف وزوره زي ما بيتقال يعني.
1: فقلت الإفيه،
2: ففضلت ملتزم ملتزم ملتزم في يوم، وفي مرة قلت هي موطة ولا أكتر، رحت قايل الإفيه. الأستاذ حسين راح مد وشه للستارة عشان ما يبانش إن هو بيضحك، ووشه حمر جدا وبدأ يدمع، والأستاذ عزت العلايل يتفاجئ ورجع ورا خلاص. وهم اصلا في المسرحيه بيكرهوني جدا لان انا ماسك سيف وانا من المماليك وعاوز اذبحهم طول الوقت، وانا طالع شخص غبي قوي ودموي قوي وكل الكلام ده، وهم جايين من العصر طبعا لو شفتوا البكوات، هم جايين من العصر
1: الحديث
2: واحنا في البكوات مراحل العصور يعني، واحنا مماليك وكده يعني. فقلت الإفيه ده، الاستاذ حسين لما ادى ظهره للصاله وراح ضحك الضحك ده، رحت واخد سكسي تاني. الأستاذ عزت راح حاطط ايده على كتفي وراح مقدمني للجمهور، رحت واخد سكسي تالت. فالأستاذ حسين لما رجع بالضحكه والكلام ده، ففي يوم المخرج الكبير الأستاذ عصام السيد كان مسافر ورجع، فبيقولوا له بقى المشاكل الأرض، فقالوا له بالمره في عند بيومي، قالوا هنا، فقال لا ما ينفعش هنا. فطلع لي بنفس الاوضه بتاعتي، قال لي بيومي ما ينفعش تقول لي في كذا، قلت له حاضر حاضر، وما قلتش لفه استدعاء في الانتركت. الاستاذ حسين فهم، انت ما قلتش ليه يا ابني اللي فيه؟ قلت له استاذ عصام السيد قال لي ما فيها، لا لا لا انا هكلم عصام. قال لي اصل، قال لي انه هنا ما يصحش عشان ما اعرفش كذا، قال لي الناس مبسوطه، طالما الناس مبسوطه خلاص استاذ حسين. فمره في البروفات وهو بيعمل البروفه، فقول بقول مع حاجه، فبص لي قال لي ما ينفعش تقول كده، انا اسف. قلت له اسف حاضر فهم. قال لي حاضر ايه؟ مش تقول لي ليه ما ينفعش؟ شوف الراجل وجماله. اللي هو مش انا مش عافيه، مش عشان انا نجم بكبرك، مش تقول لي ليه ما. قلت له حضرتك نجم العرض ومن حقك تقول ايه يتقال وما يتقالش. قال لا يا ابني احنا ما عندناش العقد دي كده باللفظ، احنا ما عندناش الكلام ده، انا بقول لك ليه ما تعملش كده عشان ايه، شوف مبرره. اللي هو مش عافيه، مش عشان انا نجم وانت لسه
1: تسمع كلامي.
2: تسمع الكلام والكلام ده، بس دول النجوم.
1: طب في الوسط دلوقتي مين النجم الأذكى؟
2: كريم وعز وحلمي أذكى من بعض في الحاجات اللي اختياراتهم. مكي مع ان بنعتب على مكي سنة التردد شوية، وخوفه من حب الناس أمشور من غير ما أقعد أتكلم معاه، هو صاحبي جدا. بس هو النجم، المشكلة لما بيبقى بيدقق أو في اختياراته
3: بيتأخر.
2: بمعنى ده مش عيب، لما يدقق في اختياراته يقول طب أنا بقالي سنتين ما نزلتش، يا ترى العمل ده هو اللي هينزل بيلي، لا أنا هستنى، فتبعد المسألة بقى للأسف شديد.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: سامحني بس كلامك حلو وهيخليني اروح لجزئية مهمة تانية برأي حضرتك. مين النجم اللي محتاج يرتب اوراقه من اول وجديد بجانب احمد مكي؟
2: يرتب اوراقه من اول وجديد بجانب احمد مكي.
1: يعني نصيحة حضرتك لاحمد مكي بلاش تردد وبعد وتأخير. مين تاني؟
2: في اتنين انا بحبهم قوي وساعات بشوفهم في حاجات ما تليقش بيهم زي حالتي، وانا اتمنى ان هم يبقوا، لان هم جامدين قوي. باسم السمرة عمر عبد الجليل، انا متاكد ان جواهم النوايا دي. انا لما بتكلم والناس بتتريق انها مش فلوس، تعالوا نتفق كده مع بعض، النجم الكبير عادل امام بياخد قد ايه في الفيلم؟ بياخد قد ايه في المسرحيه؟ بيتعب قد ايه في الفيلم؟ بيتعب قد ايه في المسرحيه؟ النجم الكبير يحيى الفخراني بيعمل مسلسل في السنه، لما كان بيعمل بياخد كام في المسلسل في السنه؟ وياخد كام في مسرحيه هي مسرح دوله اسمها الملك لير،
3: مسرح قوم،
2: في سقف للاجور
3: صح.
2: لو جبنا انتوني كوين في سقف عشان ده مسرح دوله 60,000 جنيه في 30 ليله عرض. لا ده الضاعف يا بيون، بقى 120,000 جنيه في 30 ليله عرض، يعني 4,000 جنيه في ليله العرض. الملك لير لما شفتها من يجي 8 9 سنين 10 سنين كان بيخش شاي الرهام عبد الغفور،
3: صحيح
2: ما اعرفش ده بيتم ولا لا. هذا الرجل في هذا السن
1: طبعا بنوجه له تحيه دكتور يحيى الفخراني، طبعا
2: بياخد كام لو الحسبة حسبت فلوس؟ لا ما عمل مسلسل.
3: طب مين النجمة او النجمة الاكثر اختلافا كل سنة او كل سنتين بتلاقي متجددة او متجدد؟
2: منى،
3: استاذ منى زكي.
2: استاذ منى زكي انا يعني منى حبيبتي، فبقول منى. أيوة. مع حفظ الالقاب استاذ منى، منى ومنى شلبي. انا بعشق حاجة اسمها دنيا سمير غانم، معجونة فن. هنختلف ونتفق، هي اللي هينفع تعيطني وهي اللي هينفع تقنعني بجد وهي اللي هينفع تضحكني بوت
1: بالإثباتات بالأفلام
2: بالحاجات
1: بالنجاحات
2: الوحيدة في مصر حاليا اللي ينفع تعمل الثلاث أنواع دراما، خلاص الكوميدي والسيريس الجد والتراجيدي. تمام، ينفع جدا خلاص، برضو متجددة انها تروح لكذا وبتاع. كلنا واحنا شغالين مع بعض بيبقى فيه عمل مصروف عليه جدا جدا زي ما بيتقال، وانتاج ضخم والناس مستنياه ودعايته، وما يلفقش، انا اسف في اللفظ، ما ياكلش. انزل بقى للمفردات دي. تمام، وعمل تاني بقول لحضرتك ان انا بدعي في صلاتي يا رب ما حد يشوفه،
3: حد يشوف
2: ويتشاف ويكسر الدنيا.
3: صحيح،
2: انا اقول عمليه مش هتكسف منهم. اوشن 14 وعندما يقع الانسان في مستنقع افكار.
1: على فكره الفيلمين لما نزلوا على المنصات وتعرضوا في التلفزيون،
2: لا وفي السينما بين في السينما فلوس،
1: جابوا فلوس كتير
3: طبعا
2: للكذا. احنا بنعملهم على ان ايه؟ عارف لما
1: تجاري
2: مش تجاري. عارف لما تتغدى وباقي ساعتين ثلاثة على بعد عشاك،
1: يلا
2: سناكس
1: نعمل سناكس فيلم كده
3: فاهم؟ لا لا لا، انتوا بتنبسطوا مع بعض، انتوا ككرو ممثلين مع بعض.
2: انا كتير جدا بروح اعمل اعمال لكل للكاست، انا كتير جدا. انا لسه راجع من جورجيا، 22 يوم في هذه البلد. عمار يا مصر، عمار يا مصر، ربنا يخلينا بلد.
1: امين يا رب.
2: خرب بيت طول الدم، انا اسف يعني.
1: اللي شفته هناك
2: 22 يوم. خلاص. فيلم بطولة مين؟ حمد المرغاني ورصص، ولادي حبايبي. انا مبسوط. ومعانا مين؟ النجم محمد لطفي، النجم محمد محمود، النجم باسم الصبر، كلنا بأدوار. ولا حد فيهم قال مين دول؟ مين دول اللي راح لهم عشان؟ ولا حد قال، ولا حد عمل. والفيلم كان فيه مشاكل في الورق وصلحناه، وقعدنا عملنا لست او سبع جلسات قراية ونصلح في الورق ونجيب مؤلفين تانيين ونجيب.
1: هننبسط، هننجح.
2: هننبسط، هننجح بإذن الله يا رب.
1: بإذن الله. طيب نروح لبقى يعني احنا ما جبناش سيره الحاج احمد السبكي، شكلك عايز تطلعي فاصل.
3: لا بس انا كنت عايزه اكمل الاسئله اللي احنا كنا محضرها على النجوم، يعني مثلا مين النجم او النجمه المظلوم او المظلومه؟
2: محمد رمضان وظالم نفسه بايده. محمد رمضان ممثل شاطر قوي، محمد رمضان ممثل شاطر قوي قوي. انا وجهه نظري، وانا اشتغلت وعلى المستوى الانساني قمر، بس لكم دينكم وليدين، انت حر اللي بتعمله. مش عاوزين نزعل تاني ولا حد يزعل مني.
3: لا
2: تاني.
3: لا ما تزعلش،
2: انت حر.
3: بس هيعمل مسلسل ان شاء الله
2: باذن الله ويكسر الدنيا يا رب. هو يستاهل. هو فنان شاطر وممثل شاطر، وشفناه في اسد واو، كان حلو جدا. مع مخرج حلو جدا الاستاذ محمد دياب. ينفع بقى بس انت حر، ينفع كلنا نطلع غلط وانت اللي صح فيما تفعله.
1: دماغ.
3: بس انت عايز ده، عايزه يعمل افلام اكتر، يعمل مسلسلات اكتر
2: جداً.
3: طول الوقت يعمل
2: جدا
3: صح
2: جدا وناجح. انا سامحني يا محمد، سامحني يا استاذ محمد رمضان عشان الحاجات دي بتفرق. فاني ما بسمعش كتير الاغاني عشان انا يعني ممكن سني ما يسمعش للاغاني دي او الكلام ده، وهي اغاني شبابيه خلاص. لكن انت ما عندكش اغنيه بسمعها من الناس اللي بتعلى لطيفه جدا، لطيفه جدا وحلوه جدا، فقول دي مين؟ فقولوا لي ده محمد رمضان. خلاص. وممثل شاطر، شطاره جدا، بس عايز تتحط في حته وتخرج شويه المساله الهاله اللي حواليك بتاع وانا اتحاسب كممثلين بقى للحاجات دي. بس دي وجهه نظري بس عشان
1: تحترم جدا جدا جدا استاذ بيومي. يعني انا هعلي على سالي برضو عشان هي كنا عايزين نروح للحاج احمد السبكي ودخلت في تصنيفات النجوم. مين النجم او النجمه اللي لسه ما اشتغلتش معاهم؟ ان وجد بقى على راي سالي. ما شاء الله، الله اكبر.
2: الاستاذه منى زكي والاستاذه منى شلبي. الاستاذه منى شلبي عملت مع مسرح وتشرفت جدا. بس منى زكي دي انا بشوفها امتداد للنجمات كتيرة حقيقة حقيقة. يعني لما بتشوف لها حاجات بنشوف لها يعني امتداد لفاتن حمامة النجمة الكبيرة، امتداد لسعاد حسني. يعني احنا عندنا زي ما قلت دنيا سمير غاني، وعندنا منى شلبي، وعندنا منى زكي، وعندنا امينة خليل، وعندنا مش عايز انسى حد فيه،
1: هند صبري،
2: عندنا هند صبري يا سلام. عندنا كتير جدا جدا وشاطرين جدا. برضو هند صبري من الناس اللي ما اشتغلش معاهم وجها لوجه اللي اقصده. يعني ممكن نكون اشتغلنا في يعني هند صبري عملت معاها فضل ونعمه. بس ما لناش
1: ما احتكيتوش ببعض.
3: ما فيش حد ما اشتغلش معاه فعلا عاد الاستاذ منى زكي اللي ما اشتغلش معاه فيس تو فيس او وجها لوجه.
2: منى اشتغلت مع مصر.
3: ما فيش حد ما اشتغلش معايا يا استاذ.
1: حكاوي مكمله والدردشه مطوله ومحدش قدنا علشان الاستاذ بيومي فؤاد
3: عندنا
1: في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 سعيد.
3: احنا لسه يعني خلصنا حلقه النهارده وهنكمل في حلقه بكره. الكلام ما بيخلصش، الكلام ما بيخلصش حقيقي. والحلقه احنا لسه عندنا كلام كتير قوي، عشان كده حلقه بكره هنكمل الكلام وعندنا حكاوي كتير مع الاستاذ العظيم.
1: تحت امركم هتكمل معانا يا استاذ بيومي.
2: تحت امركم
1: خلاص. مش هنقول لكم سلام، هنقول لكم سلام مؤقت، وبكره ان شاء الله باذن الله نكمل مع النجم الكبير استاذ بيومي فؤاد.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

أشهد أن لا إله إلا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان جبريل إبراهيم، وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والدعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، مشددا

0: خلال لقاء السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة ووفد السلطة الفلسطينية على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. فرق الهلال الأحمر استقبلت عبر منفذ رفح البري الدفعة 78 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، ورافقت المتعافين خلال مغادرتهم بعد إتمام رحلتهم العلاجية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. حلف شمال الأطلنطي الناتو يواصل مشاركته في مناورات فايكنج شمال 26 والجارية في أيسلندا، والتي تركز على حماية البلاد وتأمين خطوط الملاحة البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية بين جرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أوضح أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو وصلت 7% مقارنة بصادرات عام 2024، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية. ورياضيا، محمد حسن لاعب منتخب المصارعة وجاب الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كيلوغراما ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا، وتوج مصطفى حسين بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 77 كيلوغراما للمصارعة الرومانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
1: الراديو 90 90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
3: الإمام هو صوت المسجد وحامل رسالته إلى الناس، ولذلك جاء الاهتمام به في مقدمة مسارات تطوير العمل الدعوي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالإمام المعين حديثا يتراوح دخله الأساسي شاملا البدلات كبدل صعود المنبر بين 7,000 و15,000 جنيها شهريا، إلى جانب زيادات مالية إضافية لحملة الماجستير والدكتوراه. وشهد بدل صعود المنبر زيادتين بارزتين، الأولى في يناير عام 2016 بقيمة 1000 جنيه، والثانية في يونيو 2019 بواقع 600 جنيه لحملة الليسانس، و800 جنيه لحملة الماجستير، و1000 جنيه لحملة الدكتوراه. وامتدت حزمة التمكين إلى حوافز التمييز العلمي والقروض الحسنة وبرامج التدريب الثقافي والتكنولوجي عبر أكاديمية الأوقاف الدولية. إنها رؤية تتعامل مع تطوير الخطاب الديني باعتباره يبدأ من تطوير الإنسان الذي يحمل هذا الخطاب.
1: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 ل 11. إن شاء الله الحلقة الجاية أو اللي بعدها بالكتير قوي هنكون مع حضراتكم حد واتنين من 10 ل 12. هيكون في فجأت كتير قوي في برنامج إيه الجديد، وهيكون في حلقة تانية مميزة جدا جدا جدا هيكون فيها، يعني مش عايزين نحرق الموضوع، بس حاجة انتوا بتحبوها قوي وانتوا اللي طلبتوها مني، فحذروا فذروا كده بقى احنا هنشتغل ايه او هنلعب ايه في حلقة يوم الاثنين. ان شاء الله مقدمين حاجة او محتوى يليق بحضراتكم، هيبقى شغل جامد جدا ان شاء الله الفترة الجاية. النهاردة بقى عندنا في الاول بس عايزة اعتذر عشان صوتي عفوا طبعا من كتر ما بطلع على الهواء اقول انا بحب الصيف، الصيف جميل واحلى فسح واحلى اكل واحلى فاكهه في الصيف وبتاع، فطبعا كل الناس بتدعي عليا الصيف ايه اللي جميل في الحر اللي احنا فيه ده، فالحقيقه انا واخده دور برد صيفي محترم، فمعلش استحملوني النهارده. انا عارفه ان انا صوتي مش حلو وفي خنفان وفي حاجات كتير كده مش مظبوطه، بس انا داليا الخطيب معاكم. النهارده عندنا حلقه مميزه جدا وعندنا موضوعات شغلتنا الفتره اللي فاتت وكل حكايه كده وحكايات كتيره قوي هنقف عندها شويه عشان نسمع تفاصيل جديده فيها. كمان هنفتكر مع بعض حاجات جميله من تراثنا وثقافتنا المصريه الجميله. النهاردة كمان عندنا ضيوف مميزين جدا جدا جدا، ناس صاحبة إنجاز مشرف ورحلة جميلة وأبطال يستحقوا أننا نطلعهم لحضراتكم نبروزهم ونشكرهم على الهوى ونسمع قصتهم إيه علشان تكون حافز لكل ولادنا. ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة الأستاذ رامز ماهر المدير التنفيذي لمؤسسة حلم لتمكين ذوي الإعاقة، والبطل الجامد اللي مشرفنا اللاعب الخطير عبدالله عصام لاعب كرة القدم في فريق حلم لذوي الإعاقة. حلقة إن شاء الله جميلة وإن شاء الله تعجب حضراتكم. نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: زيرت وصغنن بس شقوته تعمل جو يضحك

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: المستجدين مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90، هواها مصري. من كام يوم كده انتشر فيديو جديد علينا الحقيقة، بس لذيذ يعني. الفيديو حطلنا حلول عبقرية. ايه هي الحلول العبقرية او ايه هي الحكاية بالظبط؟ تخيل كده الازاز البلاستيك بتاعت المية او بتاعت اي حاجة بنشربها او كده، مش عارفين نتخلص منها ازاي فبنرميها. فدلوقتي تقدر تحتفظ بيها عشان تكون مكسب ليك وتقدر تحولها لفلوس، فدي برضو حاجة لذيذة. المشهد اللي شفناه كان في منطقة الدقي وبالظبط في شارع التحرير. لقى ناس كتير واقفة عند ماكينة استرداد الذكي، هي اسمها كده ماكينة الاسترداد الذكي. ايه الحكاية؟ الحكاية ان المشهد ببساطة لما يكون معاك ازازة بلاستيك او كانز او تيفر بقى اي حاجة احنا بنشربها، يعني بدل ما بنرميها في صناديق القمامة، او بلاقي بقى ناس بتروح فتحة شباك العربية وبطول ايده ترخ في الشارع، ان شاء الله مش هنشوف المنظر ده تاني يعني. عفوا. فدلوقتي تقدر تحطها في ماكينة الاسترداد الذكي وتحولها لنقط، والنقط دي بتتحول لفلوس. تجربة جديدة علينا وذكية وشكل حضاري جدا، وليها أهداف كتير. شوارع أنظف، هتكسب فلوس، ده غير ان طبعا الأزاز اللي بنتخلص منها دي هتدخل في إعادة التدوير، فانت بتقدم خدمة هنستفيد منها كلنا. طيب الماكينة دي بتشتغل ازاي؟ هو الموضوع بسيط جدا. حضرتك بتروح تحط الإزازة أو الكنز اللي معاك في المكان المخصص في الماكينة، وهي الماكينة بتتعرف على العبوة وتبدأ تحسب مجموع النقاط الخاصة بيك. زي ايه؟ زي مثلا إزازة البلاستيك الصغيرة بنقطة واحدة، الكنز أو العلب أو واتيفر أو أي حاجة تانية بنقطتين. بتبدأ بقى تحوش وبتتحول النقط دي لفلوس، انت بتستفيد والمصانع هتستفيد جدا، هتاخد الحاجات دي وتعملها إعادة تدوير، والشوارع هتبقى أنظف، ومش هنشوف بقى المناظر اللي بنشوفها المستفزة دي، اللي بيشرب في الكنز يروح مطبقه ورميه في وش اللي قدامه، اللي مش تفتح الشباك ويروح مش عارف. هنرتاح من المناظر دي جدا، فعايزاكم بس تتبسطوا، عشان في جدل كبير جدا جدا على الموضوع. لا، انا عايزاكم تتبسطوا ان احنا مش هنشوف مناظر مستفزة، مش هنشوف شوارع مش نظيفة وكلها كنزات وأزاز بلاستيك فالموضوع لذيذ. فكرة بقى ان الناس بتقول هو انا هفضل اجمع ليه؟ لا، الفكرة مش في المكسب الكبير او القليل، بس الفكرة في الحافز، انك تبقى مقدر وفاهم ان الازازة دي رحلتها مش هتقف عندك او عند الباسكت بتاعك او عندك ترميها في الشارع، لا، انت ممكن تتخلص منها في مكانها المناسب عشان تدخل في مرحلة جديدة من اعادة تدوير، وبالتالي المكسب هيكون أكبر لنا كلنا. الإزازة اللي ملهاش أي قيمة بالنسبة لك بقى عندك سبب يخليك تحتفظ بيها بدل ما ترميها في أي حتة. الموضوع سهل جدا يا جماعة، يعني زي ما قلت لكم، مجرد ما بتحط الإزازة في المكان بتاخد نقط وبتحط رقم تليفونك وبتتحول الأزايز دي لفلوس أيا كان المبلغ إيه. ما أنت هترميها، ما أنت مش هتستفيد منها في حاجة، أنك هترميها في الشارع. طيب ايه اللي هيحصل للعبوات دي بعد كده؟ العبوات دي هتتجمع من خلال منظومة الاسترداد الذكي، وبيتم توجيهها لإعادة التدوير. طبعا الفكرة دي لو التجربة تمت بنجاح اكبر، واللي هينجح التجربة دي احنا، يعني لو احنا استمرينا في ان احنا نروح ونسلم الأزاز دي في الماكينة دي، الموضوع هيكبر وهينتشر في كل المناطق، فهيغير طريقة تفكيرنا في المخلفات. وعشان كده بقولك انك لو معاك ازازة ما ترميهاش في الشارع، احتفظ بيها، يمكن تساوي فلوس ونستفيد كلنا. يمكن اعادة التدوير دي انت بتشجع على في مجال الصناعة على حاجات كتيرة جدا، فاحنا اللي هننجح التجربة واحنا اللي هنفشلها، يعني احنا اللي هنخلي الماكينة دي موجودة في كل شوارع مصر، واحنا اللي هنخلي الفكرة تختفي تماما. فالموضوع مش مجرد هزار، في فيديوهات سلبية وفي فيديوهات ايجابية على السوشيال ميديا، فحبينا ان احنا نشرح لحضراتكم الفكرة ببساطة عبارة عن ايه، وان احنا هنستفيد منها ازاي. وتجربة جديدة وشكل حضاري يا جماعة. افرحوا بالحاجات الجديدة اللي بتطلع في مصر دي، حاجات مشرفة جدا وشكلنا بيبقى حلو قوي لما بنطلع حاجة زي كده. ياريت لما نشوف فيديو كده ما نتريقش عليه، ده احنا مصريين المفروض نفرح بأي إنجاز بيحصل لنا. فزي ما بقول لكم كده، مش هشوف حد بيرمي إزازة من الشباك تاني عشان الموضوع ده بيضايقني جدا جدا جدا. نروح على ماكينة في شارع التحرير في الدقي وحطها فيها لو سمحت. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم يلعب الآن سيراميكا كليوباترا أمام القناة في 8:00 مساء ويواجه الأهلي الشرقية إمبي، بينما تعادل الجونة مع مودرن سبورت بهدف لكل منهما. النجم محمد صلاح يسجل هدفين والحكم يلغي مثلهما في فوز ترابزون على اسطنبول بشاك شهير بهدفين مقابل هدف بالدوري التركي. حمزة عبد الكريم يقود هجوم برشلونة أمام ألشي في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. وفي الدوري الإنجليزي برايتون يسحق أستون فيلا بربعية نظيفة، وبأهداف المدافعين مانشستر سيتي يحاول تأخره أمام بورنموث إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف. محمد السيد يتأهل لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا بمنافسات السلاح. وأخيرا محمد حسن يتوج بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كيلوغراما ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، ومصطفى حسين يتوج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 77 كيلوغراما.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. هنروح دلوقتي نسمع صاحبة السعادة الأستاذة إسعاد يونس، وزي ما بقولها كده ونرجع نكمل برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: في الشغل، أي شغل، في ظاهرة مصرية صميمة تيجي تقيم أداء حد في المهمة اللي عليه، موظف أو عامل أو مدير أو حتى رئيس مجلس إدارة، فيجي واحد يقولك شوف هو شغله وحش بس طيب. والله زي ما بقولك كده، يقولك هو طيب وابن حلال. ماشي، طيب دي تخليك تصاحبه، تحترمه، تناسبه، إنما في إطار الشغل هو عنده مهمة هتساهم في إن الشغل على بعض في الناتج النهائي يطلع مظبوط أو ما يطلعش، فكلنا كده نكسب أو نخسر. ده بقى ملوش أي دخل بطبطه من عدمها. دي مش دعوة للقسوة، دي بس محاولة إننا ما نحطش أبو قرش على أبو قرشين، يعني لمؤاخذة يعني. لأنه على الناحية التانية أو على صعيد آخر، ممكن ترشح حد المهم أو شغلانة، فيجي صاحب القرار يقولك هو شاطر بس دمه تقيل. ماشي، دمه تقيل دي يبقى ما تقعدش معاه على القهوة، ما تخرجش معاه في رحلة، اعمله يا عم انفولو ولا حتى بلوك على الفيسبوك. إنما إيه علاقة تقل دمه بإنجازه للشغل من عدمه؟ طيب تعال نوسع المشهد شوية. حتى في الحاجات العامة، لما يبقى مطروح على الرأي العام موضوع أو قضية، كتير بنلاقي المناقشات والدفاع والهجوم في حاجات برا الموضوع خالص، زي إنك بتهاجم أفكار حد فتتريق مثلا على شعره أو لبسه أو ملامحه أو طريقة كلامه، أو تنتقده لتصرفات شخصية ملهاش أي دعوة بالموضوع اللي انت بتناقشه، أو العكس، تيجي تدافع عن حد في قضية تخص حاجة رسمية أو في مجال شغله فتقول كفاية ابتسامته، أو شوف هو مؤدب إزاي وهو بيتكلم، أو تحكي قصة عن إنك قابلته فقلت له سلام عليكم قالك عليكم السلام، وإنك حسيت قد إيه السلام ده مهذب وجميل وكيوت خالص. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

عن نفسي طول عمري بحاول اني افصل الحاجات عن بعضها وامنع نفسي من مجرد التفكير في اللي ماليش فيه، زميل او زميلة في الشغل او برا الشغل، ولا حتى اسمع هو عمل ايه، اتجوز، طلق، خلف، راح، جه، مش قصتي. في الناحية التانية لو في زميلة برا الشغل هي صاحبتي الروح بالروح وبتزورني وزورها ونروح ونيجي سوا، جوه الشغل بقى كل واحد فينا بيبقى على حسب وظيفته ايه. عارفة ان فصل الحاجات عن بعضها مش سهل، ومش بدعي اني كمواطنة يعني كنت مثالية قوي زي ما انا عايزة، بس المحاولة مهمة والنجاح فيها بنسبة 90% احسن بكتير من ان الحاجات تبقى سايحة على بعضها كده. مشكلة خلط الاوراق مش بس مشكلته اننا بنظلم ناس تستحق لصالح ناس تانية ما تستحقش، المشكلة الاكبر اننا بنميع وبنضيع القضية الأصلية اللي احنا بنتكلم فيها. لما نسيب مضمون قضية عامة ونمسك في تسريحة شعر صاحبة القضية وهل ده لون شعرها الأصلي ولا صبغاه ولا عاملة إكستنشن مثلا، تفتكر يعني كده القضية الأصلية اللي احنا عشانها فتحنا الموضوع راحت فين؟ راحت في الوابة زي هنادي بالظبط حضرتك. طيب يبقى ايه؟ يبقى نركز ونتكلم في صلب الموضوع اللي فاتحينه كده، اكيد افيد كتير عشان ما نلاقيش نفسنا كل مرة بنقول زي عوكل ايه اللي جاب القلعة جنب البحر. والله زي ما بقول لكم كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. الأيام اللي فاتت كان في أبطال كتير جدا جدا جدا مشرفينا برا مصر، طبعا في البطولات العالمية، البطولات اللي خلصت بقى أبطالنا رجعوا، بس الحقيقة شرفونا شرف كبير جدا جدا جدا. واحد بيبقى فخور جدا بولادنا المصريين في الخارج وفي الإنجازات اللي بيعملوها في الخارج وفي البطولات اللي بيحققوها في الخارج الحقيقة. لكن من الواضح كده ان المشهد ده هنعيشه تاني خلال الايام اللي جاية، وتحديدا مع دورة العاب البحر المتوسط. البطولة اللي تاريخ مصر فيها مشرف جدا الحقيقة، وبدأت في نسختها 20 على ارض مدينة تورونتو الايطالية. البطولة انطلقت خلاص وهتستمر المنافسة فيها لغاية يوم 3 سبتمبر. مع انطلاقها ابطالنا واولادنا على طول مشرفينا، يعني حصدنا أول ميداليتين في البطولة، الميدالية الذهبية اللي كانت من نصيب البطل عبد الرحمن سامح اللي حصد الذهبية في منافسة 50 متر فراشة، كمان البطلة الجميلة فريدة عثمان اللي فازت بالميدالية البرونزية في منافسة 50 متر سباحة فراشة. فريدة عثمان البطلة صاحبة المشوار المشرف جدا في السباحة الجميلة، البطلة اللي بنفتخر بيها ونقول بنتنا فريدة عثمان، واحنا مبسوطين جدا جدا. ده غير كمان انها هي اللي رفعت العلم المصري في افتتاح البطولة في مشهد مشرف جدا، وكان مشاركها المشهد اللي كلنا افتخرنا بيه الحقيقة، محمد السيد بطل سلاح سيف المبارزة. الاختيار اللي كان له معنى حقيقي للبطلين دول، لانك لما بتختار اتنين من ابطال الرياضة المصرية عشان يحملوا العلم في افتتاح بطولة كبيرة جدا خارج مصر، فانت مش بس بتختار مين يمشي في مقدمة البعثة، انت بتختار حكاية بتمثل الرياضة المصرية المشرفة جدا. خلينا نقول لكم كمان ان بعثة مصر في تورونتو بتضم 196 لاعب ولاعبة، وبتشارك في عدد كبير جدا من الرياضات، من ألعاب القوى والملاكمة وسلاح الجودو والكاراتيه وغيرها كمان من الألعاب. يعني احنا مش بنتكلم عن منتخب واحد، احنا بنتكلم عن بعثة رياضية كبيرة جدا، كل لاعب فيها داخل البطولة بهدف مختلف تماما عن اللاعب التاني. خليني أفكركم ان مصر اصلا مش ضيف جديد عليها دورة ألعاب البحر المتوسط. مصر شاركت تاريخ البطولة بشكل مستمر، وحققت في مدار أو على مدار مشاركتها 620 ميدالية متنوعة، منها 156 ذهبية، 209 فضية، و255 برونزية. ده بيحط مصر ضمن أكبر الدول صاحبة الرصيد في تاريخ البطولة. البعثة المصرية داخل تورونتو وهي معاها تاريخ طويل من الميداليات والبطولات واللاعبين اللي سبقوها قبل كده في البطولات دي، لكن مع كل نسخة جديدة بتبدأ أحلام جديدة وميداليات جديدة. كل الفخر وكل التحية لولادنا المصريين الأبطال اللي حققوا ميداليات كتيرة كتيرة قوي قوي قوي، بنوجه لهم التحية. ولسه عندنا ضيوف موجودين معنا النهاردة حققوا بطولات جامدة جدا جدا جدا وشرفونا، وهيحكوا لنا بقى حكايات عظيمة كده عشان ولادنا يكونوا هم يعني فخر ليهم، يكونوا هم يعني ما بيقدموا مسج لولادنا علشان يكونوا حاجة مشرفة قوي قوي قوي. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من برنامج ايه الجديد على راديو 90 90. وبعتذر للمرة التانية على صوتي التعبان ده وعلى الأداء البطيء اللي مش متعودين عليه مني، بس الحقيقة غصب عني والله. نروح لفاصل ونرجع نكمل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. أعربوا خلالها عن أسماء آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان جبريل إبراهيم. وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والدعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بملكية سودانية خالصة تحفظ مقدرات الشعب السوداني وتلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة التقى وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية. يأتي اللقاء في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية القادمة. كما تم التوافق خلال لقاء السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة ووفد السلطة الفلسطينية على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. فرق الهلال الأحمر استقبلت عبر منفذ رفح البري الدفعة 78 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين.

0: دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية. ورياضيا، محمد حسن لاعب منتخب المصارعة توج بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كيلوغراما ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا، وتوج مصطفى حسين بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 77 كيلوغراما للمصارعة الرومانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.
1: مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
2: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء ليه وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه عشان تفضل سيرته الطاهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم، ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم، هدف

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: لسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على الراديو 90-90 هواها مصري. دلوقتي معادنا مع الأبطال اللي قلت لحضراتكم عليهم في بداية الحلقة، الناس اللي شرفتنا في الخارج في بطولات رياضية عالمية وجابوا لنا كاس العالم لذوي الإعاقة في كرة القدم في بطولة جينيون كاب. معانا النهاردة اللاعب العالمي الخطير عبدالله عصام، ومعانا كمان الأستاذ رامز ماهر شريك ومؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة حلم، علشان يحكوا لنا بقى القصة والحلم بدأ إزاي والإنجاز حصل إزاي. معانا قصة جميلة جدا وإنجاز هايل جدا. خليكم معانا، نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: ايه هو جهاز سايبر نايف؟ بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا. في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: حضراتكم كنت تتابعين
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول،
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وتم خلال
0: الاتصال
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ومن كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ومكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90-90 هواها مصري، وده معادنا مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، الاستاذ رامز ماهر شريك ومؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة حلم واللاعب العالمي الجميل عبد الله عصام. برحب بحضراتكم.
3: اهلا بيك،
2: نورتونا في برنامج ايه الجديد.
3: منور بيكم
2: استاذ رامز. في البداية كده عايزين نتعرف على حضرتك اكتر.
3: أنا اسمي رامز ماهر، أنا واحد من الكوفاوندرز أو المؤسسين لحلم. أنا طبعا وأمينة الساعي إحنا أصحاب من الطفولة، وبدأنا حلم وإحنا في الجامعة الأمريكية، كنتين بندرس في جامعة أمريكية. كل حد فينا مر بتجارب مختلفة. أمينة كانت راحت تجربة في ألمانيا إن أنت بتعيش كأنك شخص كفيف لمدة ساعة، ولازم تشتري حاجات ولازم تعدي على الحاجات وتشوف الفلوس اللي معاك كام، وبتعدي على ماركت وإكسبيرينس مختلفة تماما. وانا كان برضو ليا واحد صاحبي معايا في الجامعه هو اللي خلاني افكر في الموضوع، ومن هنا انا وهي بدانا ان احنا نتكلم ونقول طب ايه اللي احنا ممكن نعمله في مصر، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نشتغل عليها. انا طبعا جامعه امريكيه كانت موفره اوبورتيونيتيز كتير جدا للاشخاص ذوي الاعاقه، بس في تحديات اخرى كانت ظاهرة، زي ان الشخص ملوش اصدقاء، ملوش سوشيال لايف، كان في حاجات كتير كانت ناقصة. بدأنا ان احنا نتكلم مع بعض وندردش، واكتشفنا ان في جابس او في حاجات محتاجين نشتغل عليها في مصر. فبدأنا ان احنا نشتغل في حتة التوظيف، ومن هنا بدأنا ان احنا نشتغل على اتاحة الاماكن العامة، المواصلات، الطرق، الشركات نفسها، دعم الشركات ان هم كمان ازاي يعرفوا يدمجوا الاشخاص ذوي الاعاقة. فشتغلنا على اسبكتس كتير قوي عشان نقدر نشتغل على حل مشكلة الاشخاص. احنا بدأنا واحنا كنا في الجامعة، الكلام ده كان 2011 وقت ما تخرجنا بالظبط. وبدأنا ككلاب في الجامعة، وبعد كده بدأنا كالان جي او في 2014 بالظبط.
2: طيب عبدالله عايزين نتعرف فيك اكتر.
4: انا عبدالله عصام، مؤسس اول فريق كرة قدم للاشخاص ذوي الشلل الدماغي في مصر، وكمان عضو فريق حلم. انا بشتغل مع حلم من 2014. اشتغلت في كذا حاجة، منها الاتاحة ومنها القسم البحث، وبعد كده اشتغلت في تطوير الاعمال. انا يعني فكره حلم كانت بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا. هي يعني رامز ذكر كل حاجه، بس اخر حاجه يعني كان نفسي اذكرها، ان حته ان هم بيشتغلوا كمان على الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم، ان هم بيفتحوا لهم مسارات يقدروا يطوروا نفسهم، يقدروا يتحركوا. فهو يعني مثلا لما بيجي شخص يقول الأشخاص ذوي الإعاقة، فبيبقى موجود ناس أو الموديل موجودين، فبيبتدي أنا نفسي أبقى زي الشخص ده. فبيبتدي يشوف التحركات اللي هو عملها، فبيبتدي بيشوف يعني حاجة ملهمة، حاجة موجودة على الأرض كمان، مش كلام، فإنما الناس كلها بتتحرك وفي أفعال، يعني بتعمل حاجات كتير. الحمد لله.
2: طبعا نورتوني. نروح بقى لبطولة جينيون كوب ونتكلم بقى عن البطولة نفسها وإلى حصل فيها والإنجاز الرهيب اللي عمله عبدالله. فأستاذ رامز تحكي لنا.
3: يعني هي جينيون كوب دي أكبر بطولة بتحصل لكرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة. كان فيها 54 فريق، يعني أكبر من كأس العالم اللي اتعمل أكشلي في أمريكا. فإحنا عرفنا عن البطولة قبل البطولة بثلاث شهور، وكان ده وقت قليل جدا ان انت تجهز تيم ان هو يسافر ويلعب بطولة بالحجم ده فلما تواصلوا معانا طبعا احنا كنا حابين ان احنا نكون جزء منها ونمثل مصر. مصر عمرها ما كانت جزء من البطولة، فدي اول مرة مصر تشارك فيها، وقابلنا تحديات كتير جدا. طبعا ان مش كل الفريق قدر ان هو يجيله الفيزا في الوقت، مش كل فريق شارك معانا. المدربين اللي تعبوا بصراحة معانا هنا زي كابتن أبو سريا وكابتن صبحي وإيمز، الأكاديمي اللي كانوا باي ذا واي ما خدوش مننا أي حاجة، وما كل ناس بتدي وقتها بس عشان مؤمنين بالموضوع. كل حد كنت تواصل معاه في كوبا لعملنا التيشيرتس ما عملنا كل حاجة، احنا عايزين نعمل ده عشان نسابورت الفريق المصري. بنروح نحجز ملعب او نعرف الموضوع، لا احنا عايزين نسابورت الفريق المصري، احنا مش عايزين اي فيز ولا اي حاجة، احنا بس عايزين ان الفريق المصري يعمل حاجة. فده بصراحة الـ يعني كل حاجة مرينا بيها كان دافع بشكل مش طبيعي لينا احنا واللعيبة، ان هم حسوا انهم مرتاحين وهم بيلعبوا. طبعا المدرب ما كانش موجود معانا، ما قدروش ان هم يسافروا معانا، جزء من الفريق اللي ما قدروش الفيز. فبالصدفه واحنا على الطياره نزل خبر ان احنا رايحين، تواصلنا مع المصريين، تعرفين المصريين بره بيبقوا عاملين ازاي، تواصلنا مع في حد لقيته بعت لي مسج على انستغرام بيقول لي انا احمد سكري انا كذا كذا كذا وانا مصري عايش هنا وعايزين اي حاجه قولوا لي يعني. فدخلت ابص عنده لقيته ان هو عنده اكاديميه كوره بالصدفه يعني، فبدات اجر رجله واحده واحده يعني طب مش عايز تمرن تعمل تمرينه مش عايز. واحنا هناك احنا كنا رايحين مؤتمر قبلها، فكان اللعيبه كانت معانا، كان ما فيش طبعا تمرين كان موجود يعني. فاحمد
2: عايز اسالك يعني ايه ما فيش مدرب؟
3: ما هي دي كانت يعني احنا طبعا كان الخطة والحياة دي كنا ناقشنا فيها مع المدربين هنا وكلمنا معاهم، كنا خلاص رايحين يعني جاهزين بقدر الإمكان بقدر الوقت
4: اللي حافظ هو هيعمل ايه بالظبط جوه الملعب.
3: بس طبعا وجود يعني كابتن احمد فرق معانا ان هو بقى من اقرب الناس لينا كلنا، وده طبيعة الناس بره مصر والله جد الموضوع مش يعني غريب يعني. هو ما بيجيش مصر، بيجي مصر كل فترة، كان هو فعايش هناك والأكاديمية بتاعته هناك، وكانت
2: ربنا بعته لنا
3: ده كده في كل حاجة يعني طبعا. حتى الفيديوز وسيم اللي بيعمل كل الفيديوز بتاعت حلم ده حد قابلناه هناك، ده يعني ده حد مصري قابلناه هناك بالصدفة ان هو كان جاي يصور لحاجة تانية. والإيجيبشن أمريكان سوسايتي دي جهة، احنا الفاينل ده كان عندنا اكتر من 70-80 واحد بيشجعونا،
4: احنا اكتر من الفريق اللي بيجولنا
2: احنا المصريين في الخارج كده يا جماعة،
3: لا مش معقول
2: محدش بقى في البلاد
3: مش معقول. هم وعزمونا والقنصلية هناك، الكونسول جه وقابلنا وجاب لنا تيشرت محمد صلاح ومرموش ماضيين عليها، فكان في سبورت
2: طبعا
3: قوي جدا جدا للعيبة بشكل يعني ايه من القلب فعلا يعني. فهي طبعا كان شرف لينا ان احنا نشارك في اول مره مصر تشارك في حاجه زي دي، بتلعب زي 6 ماتشات بيست عليها. احنا الفريق بتاعنا كنا برضو احنا كسبنا جايزتين على فكره، كسبنا الحمد لله كاس في الكاتيجوري بتاعنا، وكسبنا اكتر فريق عنده انرجي. احنا لو شفتوا الطاقه اللي كانت موجوده من اللعيبه ومن الحضور والعياط بعد الفوز وكل واحد كان ليه قصه فعلا. فانا مش هحكي قصه عبد الله، بس عبد الله كان من الناس
2: اللي يعني عبد الله اللاعب الجامد جدا يعني البطل بقى. انا الحلقه كلها اقول لك يا بطل احكي لي بقى قصه، واحكي لي كام شوط وجبت كام جول، واحكي لي قصتك كلها.
4: طيب انا بحب الكوره من زمان، كنت بلعب مع اصحابي العاديين، اسست اول فريق كره قدم للاشخاص ذوي الشلل الدماغي في مصر، ما كانتش موجودة هنا بس كانت موجودة بقى، فكانت اللعبة يعني من سنة 84. بعد كده أول مرمز قال لي في احنا بنجمع فريق والفريق هيسافر أمريكا، طب يلا بينا أي حد يقول لي حاجة يلا بينا. فيعني رحت اتفرجت يعني رحت لعبت معهم أول اتمرنت معهم كذا مرة، لما شفت الفريق قلت ان احنا رايحين هنعمل ايه، بس ربنا يستر. اول ماتش بجد من الخوف اصلا والستريس جالي شد عضل، فبعدين بقى لقيت الناس كلها يعني المصريين في الخارج، مش عايز اقول لك ان هم بيجمعوا نفسهم ان هم الماتش الساعه كذا، فبيجوا في ناس كانت بتجينا من بوسطن يعني وبيسيبوا شغلهم، في ناس حد من زمايلنا جه من بوسطن 5 ساعات ونص يعني مستغرب طب الناس دي بتيجي واحنا واقفين.
2: اكيد ده اللي اداك دافع.
4: لا لا انا يعني بصراحه دايما كنت العب الماتش ارتاح شويه وبعد كده انزل الماتش تاني. احنا كنا بنلعب 3 شوط في كل ماتش، فكان ده يعني وكانت الناس بتساعد يعني بنساعد بعض كلنا ان احنا نوصل للهدف، يعني وكنا بنلعب بقى برضو للاستمتاع، لان انت مش عارف انت بتقابل البطوله لسه جديده، بتقابل ناس لسه يعني لسه بتشوف، فانت بتكتشف مثلا الفريق ده في اول شوط، بعد كده بتبتدي تعمل الخطه بتاعتك على الشوط الثاني والثالث، هتعرف تجيب الجون ازاي وتعرف ترجع تدافع. يعني احنا كنا نروح نجيب الجون ونرجع لا جبت 4 تجوان كان اول جون في ايسلندا، بصراحة يعني أنا جبته وحطيته تحت الولد فكان جون يعني قصت المدافع وحطيته من تحت الجون فكان نعيم وجبت جون في تركيا. الغريب بأننا بعد ماتش تركيا الناس ما قدتش تسلم علينا حتى كأننا احنا
2: عملنا حاجة
3: ماتش كان أصعب ماتش كان أصعب ماتش وعبدالله شوط أول بنالتي فيه
4: شوط أول كورة لأني برضو كانت حاجة كويسة أن أنت لازم تجيب أول هدف عشان تطمن الناس اللي بعدي أن هم يتحركوا. بعد كده بقى جي ماتش أنا أندورا كانوا هم دايما ما كانوا يقولوا شوت شوت. انت لو شفتي الفيديو الفيديو وبان شوت شوت
2: رحت صايد
4: جبت الحمد لله الجون وابتدينا ان احنا نرجع ندافع والحمد لله يعني كنت مبسوط علشان الناس كانت مبسوطة ازاد ان احنا حققنا حاجة ان انت بتفتح مسارات بعديها للاشخاص الاخر. كل الناس مستغربة ايه ده احنا ممكن نعمل حاجة زي كده احنا ممكن نعمل حاجات اكتر من كده فان شاء الله يعني انا واحنا رجعنا كنا بنتكلم مع رامز حتى ان احنا نشوف ايه المسارات اللي ممكن نفتحها من يعني المسارات نفتح للاشخاص ذوي الاعاقه من خلال الرياضه
2: طبعا.
4: وشايف ان الرياضه ليها تاثير مهم جدا يعني
2: طبعا طبعا احنا حياتنا المصريين كلها في الرياضه وبالذات في كره القدم احنا بنتنفس كره القدم
4: اي حد دلوقتي عايز يطلع محمد صلاح اي حد اي حد حتى لو يعني تخيلين
2: عبد الله عصام طيب الاربع اجوال اللي جبتهم اكتر جول فيهم انت بتحبه ايه فخور ان انا عملت جبت الجول ده
4: هو الجول بتاع ايسلندا لان هو كان اول جول وكان اداني دافع يعني دافع قوي جدا
2: ده كان اول جول
4: كان اول جول وكان دافع قوي جدا لا انت خلاص هي يعني جبت الجول فهي فتحت بقى معاك خلاص انت العب على مهلك شوط باصي للناس فكنا بنتعاون ان احنا يعني كنت متاكد ان انا هجيب جوان اكتر ربنا كرمني بجون اناضوع كان جون حلو قوي
3: في النهائي كمان
4: وكان في النهائي كمان وكان على الشاشه
2: وكان واضح
4: كان على الشاشه فكان حاجه بالنسبه لي كانت حاجه مهمه جدا ساعدتني وساعدت الفريق ان احنا ناخد الجائزه الحمد لله
2: الحمد لله. احنا لسه مكملين مع ضيوفنا في برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 لكن نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36 ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31 ليلا 22، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 29، الغردقة نهارا 37 ليلا 28، بورسعيد نهارا 31 ليلا 26، وأسوان نهارا 42 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على الراديو 90-90 هواها مصري. الحلقة جميلة وأنا مستمتعة جدا الحقيقة، قاعدة مع بطلين، يعني الأستاذ رامز ماهر مؤسس جمعية حلم، وعبد الله عصام لاعب الكرة العظيم. فالحلقة حلوة وفيها أمل وفيها حاجات حلوة قوي قوي. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. عايزين نرجع تاني للبطولة ونتكلم عن عبد الله. ليك لقب معين بقى في في الفرقة، يعني لما بيحبوا يشجعوك بيقول لك ايه؟
3: كابتن نيمار.
2: نيمار؟ طب دي حاجة حلوة جدا، بس اشمعنى نيمار؟
3: علشان هو بيصاب بسرعة. انا بقى يعني انا بلعب
2: بس بيجيب جوان كتير.
3: انا كنت بقى كنت بريح نفسي، يعني بقى يعني بقرا الماتش وببقى عارف ايه اللي انا ممكن اعمله وايه اللي ممكن ما اعملوش، ايه اللي ممكن يعني. اول ماتش الشوط الاول طبعا الفرقه جديده لسه بتشوفها، بتشوف مين ايه الخطوط الضعفه في الفرقه عشان تلعب عليها، فبتبتدي ان انت يعني تسهل على نفسك ان انت تعرف تجيب جول. اول ماتش لما لعبنا مع امريكا احنا اتغلبنا، بس في كوره اتقطعت مني طبعا، فالبنت دست على رجلي، فانا وقفت اتخضيت بقى. لا انا اتخضيت، ما هي ضغطت على رجلي ووقعت والحكم ما حسبش حاجه.
2: هي الفرق فيها بنات؟
3: في
4: يعني الصح ان يبقى الفرق فيها بنات واولاد، وفيها ديسابيلتيز او انواع اعاقات مختلفه يعني.
3: فهي بقى لما خبطت على رجلي انا ما يعني ما اتكلمتش، والحكم ما رفعش الصفاء، فقلت لا من هنا رايح اي خطه
2: بجوع.
4: يعني فعلا على الارض
3: حتى كمان الواحد يعني مثلا لما بيتخبط بياخد وقت بقى يرتاح شويه علشان رجليه يعني. فابتديت ان يعني اي حركه لا بقى كانت
2: باخد وقتي في الوقعه،
3: لا باخد وقتي بريح زمايلي، الناس تاخد نفسها. وبعدين احنا كنا بنلعب يعني انا ومعايا
2: كابتن اسرار دلوقتي.
3: انا معايا كابتن تريكه، كنا بنلعب 3 شوط، فكنا بقى يعني مجهود كبير احنا بنعمله كل ماتش. فكان بالنسبه لي بقى اللي هو ايه، ارتاح اول شوط اشوف الفرقه بتلعب ازاي، هنعرف نكسب ازاي. فامريكا كنت خايف جدا، بس بعد كده لا ابتديت بقى ان انا اخد المركز بتاعي، ابتدي ان انا اروح على الجون اكتر، ان انا باصي كان معانا حد من طبعا عشان احنا كنا رايحين الفرقه عددها قليل، فكنا جايبين حد معانا اصلا من امريكا، فكنت ابصي له الكوره يجيب جون، باصي يجيب جون، بس ممكن نديله 10 كوره يجيب منهم جونين، فبس ستيل كده يعني. لا كان حاجه كويسه جدا الحمد لله والله. وكمان الفرقه نفسها كانت متماسكه، انت تجيب الجون توقف الناس، توقف صف الدفاع، وقفوا بقى انك الاوتوبيس هنا طلع الكوره قدام، يعني حتى كمان كل ما حد يكلمني اعمله كده.
4: اللقب بتاع عبد الله انتشر، يبقى احنا حتى قاعدين في المطعم على الغدا بلاقي لعيبه من منتخب التانية ايه يا نيمار
2: هو بيرد عليه،
4: هو اتعرف ان هو يعني خلاص هو جه اول ماتش اتصاب اصلا، يعني لعب اول ماتش اتصاب ما لعبش الماتش التاني.
3: ما انا كنت كنت مضغوط وكنت خايف يعني. انا لما بصراحه حصلت المشكله وضغطت على رجلي، فانا قلت لا لازم بقى اخد حقي، ان انا كده النهارده لو انا ما عملتش كده ما هو اي حد ممكن يضغط عليك يزقك وشكرا، ما تقومش لو انت ما قلتش ما حدش يقول لك
2: لا انا لازم اخد وقت. طيب انا لفت نظري قوي ان انت بتقول ان انت في مؤسسه حلم من 2014، انت عندك كام سنه؟
3: دلوقتي عندي 32 سنه
2: ما شاء الله. انت عارف ان شكلك ما يدلش عن كده خالص.
3: فابتديت معاهم اصلا يعني انا عرفت حلم من خلال حد عمل لها لايك. فاللايك ده ظهر قدامي. فكلمتهم قالوا انت عندك مشاكل؟ قلت لهم لا انا يعني ساعتها ما كان كنتش اعرف يعني الاشخاص ذوي الاعاقه. عرفت كل حاجه من خلال الحلم. اشتغلت معاهم في معظم الحاجات اللي هم عملوها. اخدت كل المنح اللي هم كانوا اخدت حرفيا اخدت كل المنح. حتى كمان كنت برنامج سيد, كان هم بيعملوا برنامج سيد ان هو بيأهل الاشخاص ذوي الاعاقه لسوق العمل. انا كنت واخد النسخه الاولى وكنت طالع الاول, كانت من جامعه جورجيا على ما اعتقد.
2: برافو.
3: فكانت يعني هي كلها خطوات بتديك دفعه لقدام. فبتبتدي ان انت تشوف بقى ايه المسارات اللي بعد كده. انا دايما كان يعني عندي حاجه ان انا لما تيجي تعمل حاجه لو انت عملتها لنفسك هي مش بتقف عند نفسك, خلاص وقفت عند نفسك.
2: انما انت
3: لما بتتحرك وبتفتح مسارات للناس
2: طبعا,
3: فبتبتدي بقى الناس تبتدي تتحرك, تبتدي تشوف ده تشوف ده. ومن خلال ده يعني فكرت ايه اعظم طريقه او اسهل طريقه ان انت تدمج الاشخاص الاعاقه في المجتمع.
2: طبعا
3: الرياضه طبعا
2: دي مسج لوحدها, مسج عظيمه يعني. مؤسسه الحقيقه مؤسسه عظيمه وبتقدم خدمات كتير, وانا عارفه ان هي مش رياضيه فقط, انت بتقدموا خدمات كتير للناس. فعايزه حضرتك تحكي لي الخدمات اللي بتقدموها في مؤسسه حلم وايه اللي حققته.
4: طيب يعني احنا يمكن من اول ما بدانا على طول احنا بن بن بنحلم باكبر حاجه ممكنه. يعني احنا هدفنا ان حلم تبقى مؤسسة عالمية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ده كان طول عمره الدايركشن بتاعنا. يعني احنا البلان بتاعتنا ان احنا نتوسع في العالم كله, نبقى أدفايزر, نبقى احنا شاطرين جدا في الحتة دي. احنا الحمد لله على البورد بتاعت حلم في خبرة كتير جدا من حوالين العالم. ناس غيروا سياسات فعليا في أمريكا ومش عارف ايه كلهم. يعني جون كامب ده على البورد بتاعت حلم ده واحد طلع الأول واحد عنده إعاقة يطلع الفضاء. ودلوقتي هو الغار السياسات في امريكا وغير
2: طبعًا.
4: كل حاجه فاحنا من اول ما بدانا كان هدفنا ان احنا مقتنعين ان كلمه الاعاقه دي عمرها ما كانت في الشخص. هو ما فيش شخص عنده اعاقه, هي الاعاقه في المجتمع. انت محتاج تشيل الحواجز اللي موجوده.
2: هي مش اعاقه, هي انا ببقى فخوره قوي لما بنقول ذوي الهمم.
4: بس هقول
2: هي مش اعاقه في اي مجال من المجالات. يعني في ناس حققت بطولات عالميه وناس حققت حاجات في مجال العمل حلوه جدا.
4: صح, بس اصلا كلمه الاعاقه حتى لما اتفقوا عليها الامم المتحده هي عمرها ما بتعود على الشخص. يعني لو انا مثلا جاي هنا بسلم كرسي متحرك مثلا, يعني والاسانسير ده ما كانش موجود, فانا هي دي الاعاقه. الاعاقه هي ان ما فيش الاتاحه اللي موجوده اللي بتعيق الشخص, لكن هي عمرها ما بتبقى في شخص. الشخص هو شخص
2: بالظبط.
4: العاقه دي بتبقى موجوده لما الحواجز دي بتبقى المكان هو اللي بيخلقها.
2: انا بحب دايما ان احنا نوضح ده.
4: لكن عشان كده المصطلح بتاع اليو ان او حتى المصطلح اللي بيستخدموه في مصر الاشخاص ذوي الاعاقه هو شخص قبل اي شيء كان العاقه اللي بيقابلها عمرها ما بتبقى فيه. وده بالظبط دور حلم. يعني عشان كده احنا كان الفريق بتاعنا ليه كان فريق دامج فيه بنات وفيه ولاد, احنا عايزين نوصل رساله برضو ان الرساله دي ان انت في جزء منه
3: من
4: ورث
3: وتوعيه
4: من اعاقات مختلفه. فحلم بدا اشتغل في محاور التوظيف, ان احنا بنشتغل مع الشركات ان هم يغيروا فكرهم. احنا بنشتغل مع اكتر من 500 شركه, بنعمل كذا حاجه. بنعمل حاجه اسمها ملتقى خطوه, ده حضروا 4 وزراء شهر 6 اللي فات, وبيتعمل كل سنه, بيحضر 3000 شخص من ذوي الاعاقه وبيحضر اكتر من 50 شركه عشان نكونكت الناس بالوظائف. وفي نفس الوقت بنشتغل مع الشركات ان هم احيانا مش عارفين قدرات
2: مجالات ايه
4: في جميع
3: المجالات.
4: احنا بس هدفنا ان احنا نساعد الشركات هم يعرفوا ازاي يدمجوا الشخص داخل الشركه بشكل مظبوط. ان لما بيجي حد يقول لك طب انا هشتغل معايا حد كفيف, طب هو ما يعرفش يعمل ايه. هو ما يعرفش ان الشخص الكفيف عنده تولز وحاجات معينه بتخليه يستخدم الايميل والباوربوينت وكل الحاجات اللي انت بتستخدمها دي زيه زي اي حد. عندنا برضو الإتاحة, احنا عملنا اكتر من 1500 مكان الإتاحة بتاعته. احنا المتحف الجديد, احنا الكونسلتنت او احنا الاستشاري في مجال الإتاحة, في اكتر من 1.3 مليار شخص حوالين العالم عنده ديسابيليتي, ده اكوردنج للامم المتحدة. تتخيل ده رقم عامل ازاي؟ مصر من احلى البلاد اللي في العالم
2: طبعا,
4: مفيش حد مش عايز يجيها. احنا بنخسر لما بنعملش الاماكن بتاعتنا مجهزة, بنخسر على فكره الناس ما مش بتجيلنا. يعني بره في امريكا بيسموه ديسابيليتي دولار, هم او لما بنتكلم مع الاستشاريين بيفكروا بالموضوع بشكل مختلف، بيقول لك انا كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقه هم في الاخر زي زي اي حد عايز يخرج وعايز يتفسح وعنده عايز يبني اسره وعايز يعمل وعايز يعمل.
2: بس احنا عندنا ده موجود في مصر
4: بالظبط. فده بقى اللي بدا الحمد لله من بعد قانون رقم 10 لسنه 2018 الدايركشن اختلف تماما. يعني اتبسطت جدا، كنت في اجتماع ما بين البلاد العربيه كلها وكانوا بدانا ان احنا نتكلموا على مصر كانها اكزامبل. يعني بدأ نقول احنا في مصر في قانون رقم 10، فالقانون ده بيزق الناس مش عارف ايه.
2: لسه عايز اقول لحضرتك كده،
4: فبقى في حاجات الحمد لله كتير جدا القانون ده زق ان الجهات كلها بقت برايورتي. بقى دلوقتي ما فيش جهه مش مش مش فاهمه القانون او مش قلقانه ان في قانون فبقوا عايزين يعملوا حاجه. طبعا هي بروسس ومشوار، والمشوار ده ملوش خط نهايه في العالم كله، ما كانش على مصر طبعا. العالم كله بيبص للموضوع ان انا لازم اقعد احسن. فالميزه ان دلوقتي بقى في مؤتمرات وبقى في وزارات بتشتغل، وزارة التضامن الاجتماعي
2: طبعا طبعا،
4: بقى في برايورتي
2: اولويه، خدمات كتيره جدا جدا لذوي الهمم
4: بالظبط. من هنا بقى الحمد لله حلم كرمت اكتر، احنا كرمنا في الامم المتحده في النمسا من افضل الممارسات العالميه 5 مرات. مفيش اي اورجانيزيشن في الوطن العربي اتكرمت كواحده من احسن الممارسات العالميه في مجال التوظيف، في مجال التدريب الشركات وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقه عن طريق برامج زي سيد وستارز وهاف دريم. بنعمله مع هاف دريم بنخلي ناس تسافر برا مصر تاخد فرص انها تعيش تجربه برا مصر وتبقى اندبندنت
2: ومعيشه علشان يقابلوا سوق
4: وتفولنتير بالظبط، وتفولنتير وتعلم حاجات مختلفه. عملنا الملتقيات التوظيف اللي احنا بنعملها، احنا ماضينا
3: بالمناسبه ملتقى التوظيف، انا تعينت من خلال ملتقى التوظيف حلم كانت عاملاه.
4: احنا في الملتقى اللي فات ماضينا بروتوكول مع برضو صندوق قادرون. صندوق قادرون طبعا من الصناديق الجديده اللي يعني من اقوى الحاجات اللي اتعملت الفتره دي، ان هي فعلا خلاص دلوقتي بقى في صندوق، في فند، في حاجات معينه، في دفعه ان المؤسسات تبقى عارفه ان في سبورت موجود. فاحنا مضينا برضو 5 سنين في الملتقى اللي فات تحت طبعا اشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، دكتورة هالة السعيد كانت موجودة، وزارة الشباب ووزارة التعليم العالي. احنا عملنا مشروع مع وزارة التعليم العالي على اخر 10 سنين، لو دخلتي مراكز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة في الجامعات كأنك دخلتي في امريكا. احنا اخر 10 سنين مع هيئة الامد ايست وصندوق المعونة الامريكية اشتغلنا على 27 جامعة الحكومية ان هم يبقى عندهم مراكز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة داخل الجامعة، عشان الطالب لما يخش يبقى ليه حقوق بناء على القانون وليه مكان بيدعمه، يقول له انت عايز تخش الكليات الفلانية، طب انا ازاي اوعي المجتمع بتاع الجامعي ان هم يبقوا عارفين الطالب ده ليه حقوق، وهو عايز يوصل لحاجة زي اي حد، هو عايز ان هو يتعلم، يبقى طبعا عنده اصحاب، يبقى عنده اسرة، يبقى بيتحرك في المواصلات. فدي مشاريع قومية كانت مهمة جدا ان احنا نعملها. محطات المترو، احنا عملنا اول محطة مترو متاحة بدلاتي خطوط الجديدة عند جامعة القاهرة، وعشان جامعة القاهرة كان عندها عدد كبير جدا
3: طبعاً.
4: دلوقتي خطوط المترو الجديدة بتتعامل بناء على النماذج اللي بتعمل، وبقت الخطوط كلها معمولة بشكل متاح وبشكل اكسسبل بناء على معايير عالمية. فاحنا اشتغلنا في جميع المجالات،
2: مؤسسة عظيمة ومحترمة وبتقدم خدمات جميلة للمجتمع والذوي الهمم. يعني انتوا ما يكفكوش حلقة واحدة يعني احنا لازم نستقبلكم مرة تانية وتالتة ونتكلم. كل ما مؤسسة حلم تعمل انجاز لازم نكون معاكم ونسمع منكم. طيب احنا في نهاية الحلقة للأسف ما لحقناش نكمل معاكم بقية الأسئلة. عايزة عبدالله توجه مسج لكل اللي بيسمعوك دلوقتي.
3: أنا بشكر كل الناس اللي بتدعمنا وبتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودايما وبشكر أهلي إنهم واقفين جنبي
2: طبعاً،
3: وإن ادوني المساحة إن أنا أقدر أتحرك. كمان
2: كنت هزعل أول ما قلتش كده.
3: يعني لا على فكرة هو الدور الرئيسي هو الأهل
2: طبعاً.
3: لو هو الأهل سابق تقدر تتحرك وزرع فيك ان انت كويس وتمام وتقدر تتحرك لقدام وثقتك بنفسك، فده بيخلي يعني نص المشوار خلص معاك. انت بقى بتكمل بقية المشوار كله بقى من خلال انت بتشوف ايه، بتحب ايه، بتشتغل ايه؟ بشكر زمايلي في الشغل، بشكر حلم طبعا، وبشكرك انت كمان وعلشان استضفتنا، وكمان بشكر الاعلام ان انت بتوعي الناس نماذج من الاشخاص الاعاقه ان هم يقدروا، ان هم قادرين يعملوا حاجه، هم عملوا حاجه، نقدر نقول ان هو جات له فرصه وعمل حاجه
2: طبعا.
3: فمعظم برضو يعني عشان احب الاشخاص ذوي الاعاقه، في ناس كتير ما خدوش الفرص اللي احنا خدناها، فبشكرهم واتمنى لهم يعني كل الخطوات ان هم يقدروا يتحركوا وياخدوا فرص اكتر. يعني انا بقى يعني انا احب ان كل الناس تاخد فرص علشان يبقى في ضمانه عادله لكل الاشخاص ذوي الاعاقه، حتى هنا في القاهره وفي الاقاليم وفي كل حته.
2: كلمه بقى من حضرتك لمؤسسه حلم ولكل القائمين بالعمل فيها.
4: يعني طبعا يمكن انا اللي موجود النهارده، بس او انا اللي بمثل حلم، لكن ورا حلم احلى ناس ممكن واحد يشتغل معاها في حياته.
3: ده
4: بجد يعني طبعا. لو واحد بيختار كده مين هيقابلهم في حياته، مش هيختار يعني مش لو انا اللي بختارهم مش هختارهم كده. فعلا التيم بتاعنا اللي موجودين، البورد، انا مش هينفع اقول اسم حد بس فعلا البورد، الناس اللي قابلناها على مدار المشوار، يعني يمكن المثال او القصه اللي احنا حكيناها ان احنا قابلنا كتير، قابلنا كابتن،
2: وقابلنا ناس كتير دعمتكم في الخارج طبعا.
4: المشوار بتاعنا بقى ال 15 سنه كله كده، يعني لما الواحد بيبقى عايز يعمل حاجه
2: ما شاء الله،
4: او بيبقى عنده حلم وانت فعلا مؤمن بيه، والله هتقابل الناس الصح وهتلاقي الدنيا بتمشي بشكل انت مش متصوره. فانا موجود النهارده، لكن ده مش الافرت بتاع رامز، ده الافرت بتاعه الناس اللي كانت جزء من المشوار، لو هو يمكن مش جزء من المشوار ده النهارده، بس هو كان جزء في وقت ما في ال 15 سنه. فلو اقدر انا اقول لهم حاجه النهارده، اقول ان انا كان حظي حلو ان انا قابلت الناس اللي انا قابلتها في المشوار ده كله،
3: وانا كمان بقول لهم شكرا.
2: واحنا كمان بقول لك شكرا،
3: يعني انا بقول لهم شكرا،
2: يعني انت قدوه لكل ولادنا. بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني، الاستاذ رامز ماهر مؤسس حلم واللاعب البطل العالمي الجامد جدا نيمار عبد الله عصام. بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني، وان شاء الله يكون لينا عادة تانية نتكلم فيها عن انجازات اكتر واكتر
4: ان شاء الله.
2: شكرا. احنا بكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، والوقت عدى بسرعه الحقيقه. انا استمتعت جدا في حلقه النهارده مع ضيوفي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اشوفكم الحد الجاي ان شاء الله من 9 ل 11 وبرنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. وزير خارجية يؤكد لوزير مالية السوداني موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يلتقي وفد السلطة الفلسطينية في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني. رئيس المخابرات العامة ووفد السلطة الفلسطينية يتوافقان على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. فرق الهلال الأحمر تستقبل عبر منفذ رفح البري الدفعة 78 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج. وزيرا الاتصالات والعدل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي. الرئيس الأوكراني يعلن الاتفاق مع فنلندا لتصنيع الطائرات المسيرة لإمداد القوات الأوكرانية والسوق الأوروبية بها. صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تبلغ نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025. وأخيرا الأهلي يحول تأخره بهدفين أمام الشرقية إم بي إلى فوز بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: رفعت وعبد الباسط والمنشاوي ومصطفى اسماعيل والحصري تبحث عن أصوات جديدة تواصل المسيرة. ومن هنا جاء برنامج دولة التلاوة الذي شهد اختبار مئات المتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية لاكتشاف المواهب. وفي الموسم الأول جرى تأهيل 32 قارئاً في فروع التجويد مع إتاحة تصويت الجمهور، كما فتح الباب أمام البراعم بمشاركة أطفال في 9 و10 من العمر لتقديم جيل جديد من القراء. وبلغت الجوائز المالية للفائزين في المواسم الأولى 3,500,000 جنيه. ثم جاء التكريم الرئاسي حين حظي الفائزون بتقدير وتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً في احتفال ليلة القدر. إنها محاولة لاستمرار مدرسة مصرية صنعت تاريخاً في تلاوة القرآن بصوت جيل جديد.
1: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم آخر اليوم، البرنامج اللي بنكون فيه دايما مع حضراتكم يوميا من الساعة 11 والحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض أبرز التفاصيل وملفات الساعة. ملفاتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، هكون معكم أنا مازن سامي. خلونا في حلقتنا النهاردة نبتدي بملفاتنا واللي بنروح فيها للتحركات المصرية في القضية الفلسطينية، وكمان جهود القاهرة في خفض التصعيد الإقليمي. كمان هنطلع منها على احتفالاتنا الدينية ونعرف تفاصيل عن تهنئة شيخ الأزهر للرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف، بجانب طبعا الفعاليات الدينية المختلفة في هذه الذكرى العطرة. وكمان هنتكلم عن ملفنا في البرلمان وننتقل منه لمحافظة الشرقية ونعرف كل ما هو جديد عن مبادراتنا الصحية والإنسانية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والمزيد من التفاصيل والملفات كلها هتكون بين ايدين حضراتكم على مدار هذه الساعة في برنامجكم برنامج آخر اليوم على هوا راديو 90 90. ولكن دلوقتي اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم بعدها مرة ثانية ونبدأ مع حضراتكم في أول ملفاتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: قاعدين جنبي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90 في برنامجكم آخر اليوم. دلوقتي خلونا نروح لملفنا الأول، بنتكلم عن جهودنا السياسية والدبلوماسية في مختلف القضايا العربية والإقليمية. بنتكلم أيضا عن الوفد الفلسطيني واللي بيبحث مع رئيس المخابرات المصرية ملف المصالحة والاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب اتصالات السيد وزير الخارجية وتأكيده على الثوابت المصرية. يعني في الحقيقة العديد من الموضوعات اللي محتاجين نناقشها بمزيد من الرؤية والتحليل. عشان كده خلونا نرحب بضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال أهلا بيك.
2: مساء الخير على سيادتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: مساء النور يا فندم. يعني في البداية وإحنا بنتكلم عن المشاورات والاتصالات مع الأشقاء والشركاء العرب، وفي ضوء هذا اللقاء الجديد اللي جمع ما بين رئيس المخابرات العامة وهذا الوفد الفلسطيني، فرؤية حضرتك يا فندم ومتابعتك لهذا الملف، وبالتأكيد الأولوية اللي بتوليها مصر للحفاظ على القضية الفلسطينية من خلال هذه المشاورات؟
2: طبعا مصر بتتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل مختلف ومركزي وتاريخي. هناك ثوابت ترى مصر انه حل القضية الفلسطينية هو المفتاح الحقيقي لحل كل مشاكل المنطقة والإقليم. ولا أبالغ إذا قلت مشاكل العالم، ليست مبالغة، لأنه فلسطين ورقة تستخدمها قوة كثيرة جدا وعديدة جدا لفرض نفوذها وللمتجرة بها. مصر لديها الثوابت في هذه القضية، تتعلق بالأمن القومي، تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفي إدارة مقدراته. مصر تتعرف وتقف على أرض ما يعني هناك القوانين في الأمم المتحدة، في أدراج الأمم المتحدة تؤكد على أن الأراضي الفلسطينية محتلة ولا يجب السقوط أو الصمت على احتلالها، وبالتالي وفقا للقانون مصر تبذل كل مساعيها على كل الاتجاهات. رقم واحد. رقم اثنين، نحن أمام مبادرة في أكتوبر 2025 استضافتها مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها على حرص الدولة المصرية على تنفيذ مراحل هذه المبادرة وهذه الخطة، خطة السلام. المرحلة الأولى التي شهدت وقت إطلاق النار، ومن بعدها الآن المرحلة الثانية. في هذه المرحلة تابعنا خلال الأسابيع أو الأيام الماضية زيارة المبعوث الأمريكي كوشنر في الرئيس كان في نفس التوقيت، كان خليل الحية رئيس مكتب السياسي، أول زيارة لي إلى مصر بعد انتخابه رئيس مكتب السياسي لحركة حماس. ومصر عقدت لقاءات وواصلت لقاءاتها مع كل ممثلي الفصائل الفلسطينية من أجل الوقوف على أرضية واحدة، ومن أجل السمو بالخلافات الضيقة من أجل المصلحة العامة، وقطع وسد أو قطع الطريق وسد الذرائع أمام إسرائيل التي تقول دائما أنها لا تجد يد واحدة أو جهة واحدة تتفاوض معها. وبالتالي هنا إحنا تابعنا تصريحات مثلا حركة حماس في التعاطي مع فكرة نزع السلاح و من أجل الخوض في المرحلة أو الدخول في المرحلة الثانية. وقصر وجه أو المرحلة الثانية وجه بعض المطبات والرفض من قبل بنيامين نتنياهو. وكان في نفس اليوم اللي كان فيه كوشنر هنا في القاهرة أو في العالمين، عاد متجها إلى إسرائيل بعقد لقاء، وبالتالي عقد لقاء مع الدنيا حل هذه التعقيدات، إلى أنه دولة الاحتلال تحرص كل الحرص على إفساد أي محاولة من شأنها الدخول في المرحلة الثانية. لكن مصر بتبذل كل الدبلوماسية المصرية على كل الأصعدة مع كل الأطراف من أجل التقدم نحو قطع أشواط في المرحلة الثانية المتعلقة بالإعفاء والإعمار وغير ذلك.
1: نعم.
2: وبالتالي هنا النموذج المصري في التعاطي مع القضية الفلسطينية يحظى بتقدير وثقة عالمية. احنا تبعنا كل الأطراف التي تتحدث عن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تتحدث بمعزل عن الدولة المصرية.
1: نعم.
2: لأنه هناك ثقة في الموقف المصري تجاه هذه القضية. ومصر تواصل وسط حرب أمريكية إيرانية إسرائيلية إلا أنها لا تتوقف ولن تتوقف لحظة واحدة في أن تضع القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي وعلى المجتمع وعلى طاولة العالم بشكل عام.
1: نعم.
2: من أجل يعني حتى لا تصبح هذه القضية قضية منفية. وبالتالي هنا الثوابت المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحظى بإختام الواجب الوطني المصري تجاه الأشقاء في فلسطين.
1: نعم، وهذا ما نراه جليا، خلينا نقول، في مختلف المحافل وفي كل التأكيدات السياسية والدبلوماسية من أجل حل هذه القضية الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة، واللي حضرتك استعرضتها بمزيد من التفاصيل. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على هذه التحليل وهذه الرؤية.
2: شكرا لسيادتك ولكل السادة.
1: شكرا جزيلا. ولسه مستمرين مع حضراتكم أيضا في هذا الملف، بنتكلم عن الهلال الأحمر المصري وإزاي بيواصل قوافل المساعدات الإنسانية لدعم أشقائنا في غزة واستقبال الجرحى والمرضى ووداع المتعافين الفلسطينيين. ده كان من خلال اهتمام مصري وهو الأعلى عربيا ودوليا أطلق في الهلال الأحمر المصري. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة، وبالطبع هي محملة بالمساعدات الإنسانية والمتجهة إلى قطاع غزة في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين. خلينا نقول إن القافلة حملت أكثر من 2720 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، وكان فيها سلاسل غذائية ومواد إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع. كمان فرق الهلال الأحمر المصري بالتوازي مع هذا الأمر استقبلت عبر معبر رفح الدفعة رقم 78 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين والقادمين إلى مصر لتلقي العلاج، ورافقت أيضا المتعافين خلال مغادرتهم بعد إتمام رحلتهم العلاجية وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا راديو 99، وبنروح لملفنا الثاني في برنامجكم برنامج آخر اليوم، وبنتكلم عن مظاهر احتفالنا بالمولد النبوي الشريف وكل ما له علاقة بشيخ الأزهر وتهنئته، وأيضا مشاركتنا في المؤتمر الدولي رقم 43 للمولد النبوي الشريف في باكستان، ولكن بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: بنجدد ترحيبنا بحضراتكم على هوا الراديو 90-90، وبنتكلم عن احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم بخير. خلاص بإذن الله يوم الثلاثاء القادم هنحتفل بالمولد النبوي الشريف، وبالطبع زي ما حضراتكم عارفين يوم الخميس هيكون إجازة رسمية بإذن الله لكل العاملين في الدولة. إن شاء الله تقضوا يوم لطيف وإجازة سعيدة مع أسركم وتحتفلوا بيها بهذا المولد النبوي الشريف وهذه الذكرى العطرة. كمان هنتكلم عن شيخ الأزهر وتهنئته للرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وكمان زي ما قلنا لحضراتكم قبل الفاصل المؤتمر الدولي رقم 43 للمولد النبوي الشريف في باكستان. كل ده وأكتر هنتكلم فيه مع الزميل عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني لراديو 90-90. أستاذ عمر أهلا بيك.
2: أهلا بك أستاذ مازن.
1: يعني في البداية لو تكلمنا عن تهنئة شيخ الأزهر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: يعرف الإمام الأزهر شيخ الأزهر دائما في كل مناسبة من المناسبات الدينية وخاصة مناسبة ذكرى الميلاد الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن يوجه تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي الاحتفالية التي تقيمها وزارة الأوقاف وتقيمها مصر بمناسبة ذكرى المولد النبوي يوجه الإمام الأكبر كلمة عامة إلى الأمة الإسلامية في هذه الاحتفالية المشهودة. لكن التهنئة اليوم شملت تهنئة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب موجهة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن الدعاء لمصر والمسلمين وللمصريين والعالم أجمع بأن يعم الله عليه السلام وأن يسود بين شعوبه الوئام، وأن يتراحم الناس جميعا في التعامل وفي التعاون، وأن تكون بينهم روح التكافل السائدة. وهذا فداء من صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم. شيخ الأزهر النهاردة في هذه التهنئة تأكد وتحدث وقال أن لا يغيب عنا أن نستلم في تلك الذكرى روح المحبة وروح السلام وروح الرحمة التي جاء بها نبي الرحمة. وتلك الكلمة جاءت زي ما بيقولوا كده، جاءت على الوجع وجاءت على الجرح الذي يعانيه العالم أجمع. العالم كله يا أستاذ مازن بيعاني إيه؟ بيعاني من غياب الرحمة، بيعاني من غياب المحبة، بيعاني من غياب السلام. وذلك أنت لما تيجي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عنه المولى وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني هو إيه العلة من إرسالك إنك أنت تكون رحمة للعالمين؟ وذلك وجدنا أن سلوك الرحمة هو دستور، يقول لك أن تراحموا. وذلك قال لك إيه، ليس منا من لم يرحم، من لم يرحم كبيرنا ويعرف حق من يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وذلك كانت الرحمة دي عنوان عريض، كانت كل تفصيلة من تفصيلات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته رحمة. كان يرحم المرأة ويرحم الطفل ويرحم المسكين ويرحم الجار ويرحم الطريق ويرحم الحيوان ويرحم الطير ويرحم الحجر. الحجر نفسه كان بيرحمه، كان بيمر على الحجر كده وكان يسلم على الحجر. وذلك الصحابة كانوا بيستغربوا، وذلك إيه؟ لكن هذا وكان يسلم على جبل أحد، يقولك أحد الجبل يحبنا ونحبه. عاوز يخلي من الإنسان ينزع من نفسه كل ضغينة، عاوز ينزع من الإنسان نفسه كل كراهية، عاوز يخليه يحب الكون. ما أنت لو حبيت الحجر هتحب الشارع، هتحب البيت، هتحب الحيطان، هتحب كل حاجة، هتحاول تجملها، هتحاول ما ترميش في الشارع قذرات مش هتبوظ الشارع، هتعرف ان الشارع ده اصلا مش جماد، لا ده انه كائن من الكائنات وان له عليك حق. وان لما تعرف كده هتحترم برضو الحيوان، مش هتؤذي الحيوان، مش هتؤذي الناس. لما الانسان يحترم الحاجات دي فالاولى به ان يحترم الانسان. مش هتلاقي فيه صراع، مش هتلاقي فيه فتن، مش هتلاقي فيه خبث، مش هتلاقي فيه كراهية، مش هتلاقي فيه ناس بتثير الشائعات على بعضيها وعلى بلدها وعلى مجتمعها وعلى اقتصادها وعلى دينها وعلى نفسها وعلى جيرانها وعلى اي حد يكون بيخش معاه في بغضاء او في شحناء. كل الحاجات دي كلها هتنطلق من سلوك الرحمه. الذكرى يا استاذ مازن مش مجرد ان احنا مثلا نقعد نتحدث ونقول اشعار ونقول قصائد ونقول مدائح والحاجات دي كلها. الذكرى هي سلوك عملي، عباره ربنا لما يتحدث وقال وذكرهم بايام الله. ايه ايام الله؟ اللي هي الايام والعظات والاحداث اللي هي كل مره تفكرك. وذلك ان ربنا بيبعت لنا الايات تترى، يعني الايات بتيجي ايه ورا ايه. يعني مثلا دلوقتي مثلا ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نقعد كلنا، كل واحد مننا يقعد، الواحد في الوقت البريك بتاعه في العمل ممكن يقعد مع أصدقائه أو الواحد وهو ماشي في المواصلات وعنده وقت فراغ يتحدث مع الناس اللي جنب منه، الواحد مع أهل بيته، غياب الدور الأسري إن الأب يقعد أو الأم تقعد مع أبنائها ويتكلموا، إيه السيرة بتاعت النبي محمد؟ مش هتتقرب للنبي محمد غير بإنك أنت إحياء سيراته، غير إنك أنت كل يوم تقعد كده تصلي عليه، والصلاة على رسول الله بتفتح الأنوار وبتفتح القلوب وبتخليك أنت تبدأ تاني مرة تراجع نفسك، هو أنا فعلا أنا ماشي على الطريق صح ولا أنا حتة على الطريق مشيت جانب شوية انحرفت شوية ومفترض أرجع تاني؟ ما هو أنا عشان خاطر أحبك، الحب عليه دلائل، ما مش حب كده وخلاص مطلق، لا، إن إزاي إحنا بنحب النبي، نحبه بإيه؟ نحبه بإن إحنا نمشي في ذكراه على سيراته. عادي إحنا ممكن نغلط كلنا وكلنا بنغلط وكلنا بشر وكلنا خطائين وخير الخطاؤون التوابون، وبالتالي احنا نرجع تاني مرة بنرجع نقول له يا رسول الله احنا هنحتفل حقيقي بذكراك، بس الاحتفال المرة دي مش هيكون زي كل مرة، الاحتفال المرة دي هيكون مختلف، هيكون بنحط ايدينا في ايدين في عهد روحاني مع النبي، وان احنا نقول له هنرجع وهنستمر وهنبدأ نحب نفسنا ونحب وطننا ونحب الناس اجمعين، هنبدأ نشيل من نفسنا ومن قلوبنا كل حاجة سيئة ونغسل قلوبنا ونطهرها بماء المحبة، وقتها هتلاقي الناس عايشين على الارض وهم عايشين في الجنة.
1: يعني رسالة بشكر حضرتك عليها جزيل الشكر، مليئة بالمعاني الطيبة والإرشادات الجميلة اللي حضرتك تفضلت بيها طبعا، وبمزيد من التفاصيل الزميل عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 99، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا أستاذ مجد.
1: يعني لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99 وفي برنامجكم برنامج آخر اليوم، وما زلنا بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وبكل خلينا نقول المشاعر الروحانية اللي كلنا بنحس بيها مع اقتراب هذه الذكرى العطرة. خليكم معنا على الهواء راديو 99، لسه مكملين.

0: آخر اليوم مع مازن تامي على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي بنروح للقافلة الطبية من مبادرة حياة كريمة ومئة مليون صحة. بنتكلم في قرية الصلاحية القديمة، بنتكلم كمان عن حياة كريمة وهي بتوزع مستلزمات دراسية على الطلاب الأولى بالرعاية. كل ده هنعرفه بمزيد من التفاصيل من الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الإخباري مبتدى والراديو 90 90 في محافظة الشرقية. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: اهلا بك يا مازن، يوم جميل على كل مستمع راديو 90 90، وكل سنه وكل مستمع راديو بخير بمناسبه النهارده النبوي الكريم.
1: اللهم امين، وحضرتك طيب وبخير. يعني في البدايه كده كنا حابين نعرف جهود القافله الطبيه من حياه كريمه و100 يوم صحه في قريه الصلاحيه القديمه.
2: طبعا انطلقت امس قافله حياه كريمه واللي هي 100 مليون 100 مليون صحه للكشف على اكثر من 1700 مريض، وتم حاله ك 14 حاله من خلال هذه القافله لاجراء عمليه بقريه الصلاحيه القديمه. تمام. طبعا دي كله بتوجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو يعني مبادرات حياه كريمه ما تمتش غير في عصر او توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فطبعا قامت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الصلاحية القديمة بمركز المدينة الصلاحية الجديدة في محافظة الشرقية. استمرت القافلة دي يا استاذ مازن لمدة يومين. اشتملت القافلة على عدد 11 عيادة بها 11 تخصصات طبية، وهم البطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان. يعني تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال من خلال هذه القافلة لخدمة أهالي القرية. طبعا ياتي ذلك ضمن فعاليات مبادره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حياه كريمه، ومبادره 100 يوم صحه وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، وطبعا برضك بتوجيهات من المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقيه.
1: هايل. طب كمان يا فندم، كنا بنتكلم عن مؤسسة حياة كريمة وكل اللي قدمته للطلاب الأولى بالرعاية في الزقازيق، فلو تعرفنا مزيد من التفاصيل.
2: طبعا يعني مؤسسة حياة كريمة عاملة هذا عظمة قوي في الشرقية في الفترة الأخيرة من رعاية صحية ورعاية أطفال. يعني دي تاني مبادرة تعملها في خلال نفس الأسبوع أو الأسبوع التاني على التوالي، اللي هي برعاية الأطفال. طبعا احنا الاسبوع ده كانت حياه كريمه قامت بتوزيع 300 شنطه مدرسيه ومستلزمات دراسيه على الطلاب الاولى بالرعايه بمركزي الزقازيق وديار بنك. طبعا علينا الدكتور اسامه عبد القادر منسق مؤسسه حياه كريمه بالشرقيه، ان المؤسسه بالتعاون مع احدى الشركات الخاصه بتوزيع 300 شنطه مدرسيه ومستلزمات دراسيه على الطلاب المستحقين داخل مركزي الزقازيق ودير بنك. يعني اضاف المنسق المؤسسه ان الفعاليه شهدت حاله من البهجه والسرور بين الاطفال، كما شارك صندوق مكافحه وعلاج الادمان في الفعاليه من خلال انشطه ترفيهيه للاطفال شملت الرسم وتلوين تلوين هدوم الاطفال. يعني ده كله اضاف البهجه على الاطفال ان هم اصلا يعني ان هم اولى بالرعايه، ان هم تم تخصيصهم واستعدادهم من قبل مؤسسه حياه كريمه لادخال البهجه والسرور على الاطفال في المحافظه الشرقيه.
1: يعني مجهودات كبيره تستحق الاشاده بالفعل، سواء كان من حياه كريمه او ايضا 100 يوم صحة. بشكرك شكرا جزيلا على إيضاح بهذا التفصيل الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 99 في محافظة الشرقية. شكرا جزيلا يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99، فاصل إعلاني نرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

ومحمد نشأ من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 92 هواها مصر. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 مع مازن سامي، ورجعنا لكم مرة تانية. دلوقتي خلونا نروح لتحت القبة، وده الملف اللي بنعرف عنه آخر الأخبار والتحركات المختلفة في البرلمان، مع زميلة الإعلامية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة الملف البرلماني في الراديو 90 90. أستاذة فريدة أهلا بيكي.
2: أهلا بحضرتك وسادة المستمعين.
1: يعني في البداية لو تعرفينا ما هو جديد عن أخبارنا في مجلس النواب.
2: طبعا في مجموعة من الأسئلة اللي بيقدمها النواب خلال فترة الأجازة البرلمانية، طبعا بعضها بيتعلق بجاهزية المدارس لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، وفكرة التقييم هتكون إزاي. يمكن في نواب قدموا أسئلة لها علاقة بهذا النظام الجديد، وإزاي بتنعكس أو إزاي هذا النظام الجديد بينعكس على تطوير منظومة التعليم وخطة. وكان الأسئلة بتتضمن الحديث أو الأسئلة عن خطة الوزارة للتعامل مع المدارس اللي فيها كثافة عالية من يعني كثافة عالية من الطلاب. وطبعا ده بيأتي في إطار الدور الرقابي اللي بيقوم به مجلس النواب على العملية التعليمية وغيرها من القضايا والملفات، في ضوء بعض يعني يمكن الملاحظات اللي أبداها بعض أولياء الأمور بخصوص بعض يعني الأنظمة الدراسية أو تحديدا نظام البكالوريا. وطبعا الأسئلة دي طبعا زي ما حضرتك عارف إنه في الأجهزة البرلمانية الحكومة بترد عليها بالنسبة للنواب كتابة، وده بيأتي في دور أو في إطار الدور الرقابي اللي بيقوم به المجلس خلال فترة، سواء خلال فترة العمل بتاعه بشكل عادي أو خلال الأجهزة البرلمانية. طبعا في أسئلة أخرى بيتم تقديمها سواء لها علاقة بالقضايا الخاصة بالاستثمار أو الاقتصاد أو ملف التعليم أو ملفات الصحة أو ملفات الأطباء. ويمكن أيضا كان في تحركات برلمانية لها علاقة بالسوشيال ميديا تم تقديمها في ضوء يعني استخدام بعض المنصات بما يعني يتعارض مع المصلحة العليا. يمكن كان فيه أحد النواب يعني تحدث اليوم عن أنه سلاح السوشيال ميديا أصبحت أداة أو سلاح ذو حدين، وبيتم استخدامه في معركة الوعي سواء بشكل سلبي أو بشكل إيجابي. طبعا هي الأسئلة البرلمانية كانت تتكلم على الشكل السلبي وإزاي يتم يعني فكرة أن يكون في مواثيق كشرف لاستخدام المنصات التواصل الاجتماعي. طبعا زي حضرتك عارف أنه خلال فترة الأجازة طبعا بيتم تقديم الأسئلة. كان في سؤال ثاني ليه علاقة بإلزام المنصات الرقمية بتأمين وحماية يعني الحماية من المخاطر، اللي تقدم به أحد النواب الدكتور محمد عبد الحق الحميد. يعني كان قدم سؤال في هذا السياق ويتكلم على فكرة جدوى أن يكون في إطار تشريعي تنظيمي لحماية المواطنين من التطبيقات الرقمية في ظل الانتشار المتزايد الخاص بتطبيقات النقل والتوصيل والعمل الحر. يمكن كان ده سؤال مقدم ايضا. طبعا زي ما حضرتك عارف انه خلال فتره الاجازه البرلمانيه، وكان في طبعا اسئله اخرى لها علاقه بالمصانع المتعثره وانقاذ هذه المصانع. يمكن خلال الاجازه طبعا بيتم تقديم طلب الاسئله والحكومه بتجاوب عليها. لكن لما بيعود المجلس للانعقاد يعني في اكتوبر المقبل بيمارس بقى مهامه التشريعيه والرقابيه اللي بيقوم بها بشكل طبيعي.
1: الزميلة الإعلامية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف والمسؤول عن ملف البرلمان للراديو 99، بشكرك جزيل الشكر يا فندم على هذه التفاصيل.
2: شكرا لحضرتك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم في ملفنا الرابع، وبنتكلم عن إشادة النواب بسد جوليس نيريري، وهو نموذج للقوى الناعمة المصرية في دعم التنمية الإفريقية. ده كان بصراحة مع اهتمام واسع في الإعلام العالمي والعربي والإفريقي في تشييد مصر مشروع سد خط جوليس نيريري الكهرومائية في تنزانيا، وافتتاحه بالأمس بحضور مصري كبير أناب في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الافتتاح، وتواصلت التعليقات في الأوساط البرلمانية وثمنت الدور المصري في تنمية دول القارة الإفريقية. كمان دكتور أحمد عبد المجيد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل الوطن في اسكندرية قال إن مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية في تنزانيا بيمثل علامة بارزة في مسيرة التعاون المصري الإفريقي، وبيجسد نهج الدولة المصرية في دعم جهود التنمية داخل القارة، وده من خلال نقل التجارب والخبرات والقدرات الفنية وتعزيز الشراكات واللي بتحقق مصالح الشعوب الإفريقية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية وللأسف هي الأخيرة في حلقتنا النهاردة، وفي ملفنا الخامس والأخير بنتكلم عن انطلاق النسخة رقم 68 من دوري كرة القدم المصري. بنتكلم عن 3 مباريات هامة، سواء كان مباراة الأهلي أمام الشرقية ام بي واللي انتهت ب3-2 لصالح الأهلي، والجونة ومودرن سبورت واللي انتهت بهدف لكل منهما، وسيراميكا والقناة واللي انتهت ب2-1 لصالح القناة. هنعرف مزيد من التفاصيل عن أدائنا في دوري كرة القدم المصري مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمر أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك ومستمعينك الكرام في كل مكان.
1: أهلا بيك. ولو تعرفنا عن نتائج أسبوعنا الأول من النسخة الجديدة زي ما كنا بنتكلم، يعني رأيك إيه في أداء الفرق بشكل عام، وأيضا أبرز الملامح الخاصة بانطلاقتنا الجديدة؟
2: هو أسبوع بادئ الدوري بأسبوع ساخن جدا، بدليل النتائج اليوم الثالث ليه ونتائج اليوم الثاني والأول، وإنه كان كل يوم بتبقى فيها مفاجأة، وكانت مفاجأة النهاردة مثلا زي ما حكى شارب هي تقدم الشرقية ام بي على الاهلي 2-0، وكان معاه ضرب الجزاء كان ممكن يبقى 3-0 في اول نص ساعة من مباراة الشرقية ام بي والاهلي، وقدر الاهلي بقيادة المغربي حسين عموتة ان هو يلحق بنفسه مع الثانية الاخيرة من عمر المباراة عن طريق محمد مجدي أفشة، بعد ما انتقادات كتير كانت متوجه على عودة محمد مجدي أفشة، ولكن الأهلي قدر أنه يلحق بأنفاسه وياخد 3 نقاط. وأيضا كان في مفاجأة تانية النهاردة اللي أشرت إليها، وهي فوز القناة العائد حديثا للدوري المصري الممتاز، وفوزه ب2-1 وأيضا في آخر ثانية من عمر المباراة، وده بيؤكد لك اللي احنا قلناه قبل كده في 90 90، في ان الدوري في الدور الاول والدور الثاني في منتهى الحماس، لان الدور الاول انت كأنه بطولة وكل واحد عايز يخش الدور الثاني وهو ضمن الـ7 الكبار، ونفس الامر للي خايفين ان هم يقعوا في مجموعة المنافسة على الهروب من الهبوط، فده بيخلق نوع من انواع الحماس والقتاليه المبكره اللي كانت بتتاجل في الدوريات قبل كده، قبل النسخه بقى 67، ان كان بيقول لك ايه يا عم على اخر 10 مباريات نلم نقاط، لا ده من بدري بيبقى عايز يلحق بنفسه والا الامور مش هتكون في المتاح، وده شيء مهم جدا. لجانب بقى فرحه جماهير مصر النهارده بمحمد صلاح انه قدر يحرز هدفين الفوز لترجون، وده شيء رائع وبيؤكد لك على ان اللاعب اللي تعرض عليه 80 مليون يورو وفضل عنهم 17 مليون انه بيفكر بطريقة مختلفة تماما، ومن مش اهم حاجة هي الفلوس. نفس الامر مع عمر مرموش اللي قرب جدا من الانتقال لتوتنهام، واللي بنتمنى برضو لهيثم ان هو ينجح في تجربته مع اسكتلندا، خاصة ان منتخب مصر يعني بيضم 9 لاعبين محترفين من ضمنهم الشاب الصاعد الحديث حمزة عبد الكريم، وكلهم هنشوفهم بإذن الله خلال الشهر اللي جاي في 3 مباريات، واحدة ودية ومباراتين رسميتين مع انجولا وجنوب السودان.
1: يعني تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة، بشكرك عليها. شكرا جزيلا.
2: خالص شكر التقدير لحضرتك.
1: شكرا جزيلا. وقبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم، خلونا كده في لمحة إخبارية سريعة نعرفكم أن وزارة الخارجية بتستعد بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية قريبا لإطلاق الوثيقة التأمينية الجديدة لصالح المصريين بالخارج، وبتتضمن تعويضهم ضد الحوادث الشخصية وحالات الفصل التعسفي من العمل بالخارج أو حالات الترحيل الجماعي للعاملين. كمان بنتكلم على الصعيد الثقافي، واللي فيه اللجنة العليا لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب أعلنت عن موعد الدورة 12 للمعرض، واللي بتنطلق 1 أكتوبر وتستمر حتى 11 من نفس الشهر. وأخيرا وليس آخرا بنتكلم عن حالة الجو. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن طقس الغد مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة والرطب نهارا على أغلب الأنحاء. أما درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في القاهرة العظمى 38، أما الصورة 25. لحد هنا ونقدر نقول شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وخلصت حلقتنا مع حضراتكم في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90. غدا بإذن الله هيكون معاكم في نفس التوقيت من الساعة 11 لحد الساعة 12 مع حلقة جديدة من برنامجكم آخر اليوم. بنشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي مع حضراتكم، وكنت معاكم أنا مازن سامي. تصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب وشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. وزير خارجية يؤكد لوزير مالية السوداني موقف مصر الثابت الرافض لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يلتقي وفد السلطة الفلسطينية في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني. رئيس المخابرات العامة ووفد السلطة الفلسطينية يتوافقان على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. فرق الهلال الأحمر يستقبل عبر منفذ رفح البري الدفعة 78 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين والقادمين إلى مصر لتلقي العلاج. وزير الطيران المدني يتفقد مطار القاهرة الدولي لمتابعة مستوى الخدمات وانسيابية حركة التشغيل. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 70 سفينة تجارية في إطار تطبيق الحصار المفروض على إيران. صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تبلغ نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025. وأخيرا محمد السيد يتوج بذهبية سيف المبارزة ويوسف شامل يحصد الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، الراديو 90 90.